0: لولا برشا معناها
1: اي
0: نقصت في
1: اي
0: الميزان نتاعها،
1: صحيح
0: لازم تخدمها تكون شويه محبوكه، تكون التامبو نتاعها مكبوس شويه، تتماشى مع تتماشى مع مع العصر توا. الناس تسمع
1: صحيح
0: معناها في الراب، الناس تسمع في اغاني جديده ريتمي اكثر من ريتم اكثر ازرب، حتى اللي يعملوا في اللي يعملوا يعاودوا في اغاني نتاع كلثوم وكل شيء، ما همش يعاودوا فيها بنفس الريتم،
1: صحيح،
0: يزيدوا شويه. نحن
1: وهذا اللي خليها تتواصل
0: صحيح
1: زايدة.
0: مش نجم تسمعها، ما عادش نجم تسمع حاجه ربع ساعة وانت تسمع في لازمة موسيقية وما زلت ما دخلتش للغناء، تولي تسمع اكثر ريتمي اكثر كل شيء. ونواجه زادة تحينا الخونة معتز كان بحذانا لهنا، تبارك الله عليه، كنا نسمع في الاغنية نتاعو مواكبة العصر، شبابية، نفرح ونحن كواحد من معناها جيران
1: يعطيكم الصحة،
0: يقدم حاجة
2: الشمال الغربي
0: كل شيء يعطيه الصحة. يلزم هيك، يلزم الناس كنا نكونوا مع بعض
1: بالضبط. هذا هو انا، هو انا معناتها، ونفرح كل ما يكون فما انتاج موسيقي لاي حد من الشمال الغربي،
0: تستدعي
1: نفرح كانه كاينه حاجه نتاعي، معناتها
0: صحيح
1: حاجه انتاج جديد معناتها، ولا مشروع جديد، والا هكا عرض جديد. ديما نفرح باي حاجه هكا يكون فيها ريشيرش جديده، زيد خدمه جديده، الحقيقه نفرح بها برشا،
0: وانت
1: ونتمنى
0: تبارك
1: كل
0: الله
1: يكونوا
0: تعملي
1: موجودين
0: في
1: معنا.
0: مجهود، قاعده كما حضرنا في الكونفرنس، قاعده تشوفي في شكون جديد، في طاقات جديده، في
1: واجب
0: كيما
1: هو.
0: مثلا فرصه لصديقنا معتز سلطاني، فرصة أول مرة هو يجي ذات كيف،
1: أول مرة
0: وهي اتصلت بيه لو جت عليه، معناها فما مجهود مشكور
2: اكتشاف جديد، اكتشاف جديد
1: عايشك، وهذا هو واجب. هو ماذا بيا ما تبقاش كان للصدف، ماذا بيا معناتها تكون يكونوا هما اللي يكونوا عندهم الرغبة باش يكونوا موجودين وحاضرين. ربما فما شكون اللي عندهم فكرة يقول لك ليه صعيب شوية، وكان كلمهم زعما باش يقبلوني، ليه راه الفضاء مفتوح ليكم الكل، مرحبا
0: وتفرحوا بالضيف وتفرحوا بالجو وجيتوا الفان والحلو موجود،
2: خاصه سي سمير، خاصه اذاعه الكيف ديما، خاصه اذاعه الكيف مشكوره، اذاعه الكيف خاطر نحن ديما اذاعه الكيف معناها تستدعانا، وديما معناها
1: تصل
2: بينا وكذا، وهي دارنا صحيح، دار اذاعه الكيف
1: بالضبط.
2: ويعطيكم الصحه وبارك الله فيكم
1: جميعا، ميرسي، مرحبا بكم، نورتوني،
0: بيك يعيشك، شكرا.
1: للي يحب يتواصل معاكم فما صفحه الفيسبوك،
0: صفحه الفيسبوك عيسويه بو مخلوف باللغة العربية، أسويت بو مخلوف الكيف، باج تيك توك عنا لمحلة دو باج تاع تيك توك،
1: ناشتين.
0: فيهم ناشتين على تيك توك، موجود كيما الناس الكل، كاو فما أرقام التليفونات نتاعنا موجودين، ومرحبا بالناس الكل في كامل الجمهورية، مش
1: في عروض أكيد نحكيو على المهرجانات، ولا زيدا في الأفراح والمناسبات، ديما مدخلين الفرحة على الناس الكل. يعطيكم الصحة، خليكم
2: يعيش.
1: كلمة كلمة طاهر،
2: يعطيكم الصحة ومشكورين عليها على الاستضافة إيمان، وعلى الفرحة اللي فرحتوا بينا، بارك الله
1: عايش
2: فيكم.
1: عايش كسيدي، ما عملنا حتى شيء،
2: ونحب نقول مرحبين معناها للجمهور، إن شاء الله ملتقانا يوم 18 أوت معناها على الساعة 9 إن شاء الله بقدرة الله، إن شاء الله معناها نكونوا في المستوى اللي يحب عليه الجمهور تاع الكيف، ونوصلوا الفرحة للجمهور معناها، وخلي الناس كلها تتفرهد معناها، وإن شاء الله ربي يستر بلادنا ويستر ولايتنا يا رب العالمين معناها، ويرجع الفرحة والضحكة لبلادنا، وان شاء الله كل معناها كيفاش نقولوا، ان شاء الله ديما فرحانين،
1: ان شاء الله
0: يا رب،
1: ان
0: شاء الله يا رب العالمين. بالنسبه لكلمه الختام، ملتقانا نهار 18، الناس اللي ما حضرتش على مهرجان بو مخلوف وما عندهاش اعراس وما حضروش في حتى ايفينمون ولا شيء، باش يعملوا جو، باش يدرسوا، باش يشطحوا، باش يغنوا معانا، باش يتخمروا معانا، ان شاء الله نهار 18 ملتقانا قدام ساحه حيدير، هذيك الساحه الاولمبيه حيدير، ابارتير من 8:30 ولا 9 ابارتير من هكاك، نبقوا معاهم، نسهروا معاهم، ان شاء الله نعدوا جو باهي، تخميره باش تكون مزيانه، نوعدكم انها تكون عرض مزيان، نحن محضرين ليه بالمجهودات الموجوده، وان شاء الله زاده نستضيف اذاعه الكيف كوسوسوا مدام ايمان ولا اي عنصر يكون حاضر معنا لتغطيه العرض، وكاو ان شاء الله يتعدى عرض مزيان،
1: ان شاء الله متاكده باش يتعدى عرض مزيان، موافقين كيما سمعتوا، انا نعيشكم لهنا الكواليس التحذيرات، او كي سمعتوا اللازي توظيف الركحي، كل معناتها الاناره، الكل فما برشا تحذيرات قاعده تصير معناتها، وبديت والبرايفيت وغيره، هذا الكل على خاطركم انت انتوما باش تكونوا موجودين وتشوفوا حاجه كيما تحبوها انتوما. نعاود نذكركم موعد 18 في الساحه الاولمبيه بطبيعه ضمن فعاليات مهرجان بومخلوف الدولي في
0: بومخلوف
1: اكسترا. بطبيعه هذوما عروض بومخلوف اكسترا باش يكونوا موجودين في الساحه الاولمبيه بالكيف.
0: قبل ما ننسى صديقتنا نادرة جلاسي اليوم عندها عرض في ساحة أبو مخلوف، زاد ندعو الناس كل أنها باش تكتشف نادرة وجلاسي
1: عندكم
0: ومع سيد
1: عندكم
0: عمر.
1: عندكم تسمعوا أكيد حصلتش عليها الحقيقة، سلم عليها برشا، يمكن اللي هي فجوي البرايف باز برايف متأكدة، خاطر ملي نسقت معها قالت لي إيمان شوف شوية البرايفيت والكل عرض الليلة، دونك أكيد باش يكون فما وقت يكون مخصص للبرايفيت. أما حكيت هي في الكونفيرونس دو بريس على العرض، حكيت اللي هي باش تغني أنماط موسيقية مختلفة بين الغربي بين الشرقي بين التونسي، يعني مش يكون فما برشا جو، دونك عندهم زيادة ما يسمعوا الليلة. يعطيك الصحة الليلة إن شاء الله باش يكون موعد بين 8:30 و9 زيادة مع نادرة الجلاسي. يعطيكم الصحة نورتوني، مرحبا بكم، موفقين عايشك موفقين إن شاء الله ديما يا رب. هذا كان فيما يخص بطبيعة عرض عيساوية بو مخلوف بطبيعة للشيخ عادل بن عليا. احنا مازلنا مواصلين معكم مشوار في يلا نغنيه.

تحية متجدد لكل حبينا ومستمعينا وين ما يصلكم صوت إذاعة الكيف. مرحبا أكيد هذا كان مشوارنا مع الأصدقاء اللي كانوا حاضرين معنا. تعرفنا على معتز سلطان المغني، سمعنا أغنيته جديدة. نذكركم لشكون عندكم موعد معه من فعاليات مهرجان تبرنق بغار دي مي بطبيعة، وسمعنا زيدا ضيفنا كانوا حاضرين معنا ومثلوا بطبيعة عيساوية بو مخلوف الشيخ عادل بن عدية، وسمعنا بطبيعة العرض باش يكون معاهم إن شاء الله ومعاكم في إطار مهرجان بطبيعة بو مخلوف إكسترا، وهذا باش يكون إن شاء الله نهار 18 بطبيعة في الساحة الأولمبية اللي كان موجودة بطبيعة، وين الساحة وين القاعة المغطاة بطبيعة. الموعد كيما حكينا نهار 18. بالنسبة بطبيعة لفنان معتز سلطان، ذكركم موعد معاه باش يكون 19 أوت 9:30 تاع العشية ضمن الأيام الثقافية الصيفية بغار دي مي. والليلة في الكيف، الليلة في الكيف عندكم سهرة مع طبعا المغنية نادرة، وباش يكون فما معناتها أجواء حلوة برشا بطبيعة. ديما نحكيو على أيام فيما نحكيو على مهرجان بومخلوف الدولي، أما نحكيو خصوصا على تظاهرة بطبيعة بومخلوف إكسترا. الليلة نادرة جلاسي مع عازف لورج عمر الحمامي، الموعد تقريبا نفس الموعد بين 8:30 و9. وبالنسبة لبقية العروض، هو كما تعرفوا ديما فيها نغني نركز على العروض الغنائية، أما ميساج هاكا باش نفكركم شنو عندكم وين تنجموا تمشيو، خاصة ديما التركيز على العروض المجانية هذه نحبها توصل أكثر ما يمكن للناس باش هكا يستمتعوا بها الناس اللي ما نجموش يكونوا موجودين في بقية العروض اللي بتسكر هاكا على القليلة يكونوا موجودين بطبيعة في العروض المجانية هذه. غدوة أبو مخلوف كيدز مع كرنفال الفرح، عرض تنشيطي ضخم للأطفال. بعد غدوة 17 أوت مع سيكا أنيماسيون سهرة الطفل والعائلة، و 18 أوت مع عرض صوفي كما حكينا اللي كنا نحكيه عليه بطبيعة مع ضيفنا اللي هو عرض عيساوية ومخلوف الشيخ عادل بن عليا. هذه بطبيعة مختلفة السهرة، احنا مازلنا معاكم في يلا نغني مع الموسيقى.

0: Radio Kef FM.
1: تحية لكل حبينا ومستمعينا اللي كنتوا حاضرين معنا من بداية المشوار حتى توا. إن شاء الله كنا ضيف خفيف الظل عليكم احنا وضيفنا اللي كانوا موجودين وحاضرين معنا. نسلم عليهم أكيد الكل. لقاء جدد معكم إن شاء الله في حصة جديدة الأسبوع المقبل مع ضيف آخرين، مع حديث سيدة يتواصل ديما مع الموسيقى. إن شاء الله إن شاء الله يكون زيدا مع منتجات جديدة، مع عروض جديدة. إن شاء الله احنا ماذا بينا كل حصة يكون فيها بشرة، خلينا نقول، وحديث سيدة على أغاني جديدة وعلى عروض جديدة. تحية كبيرة برشا لكم الكل، خليكم مع بقية برامج راديو كيف. باي باي.

عيني ومرات. عيني ومرات من اقتراح

أهلا وسهلا بيكم. قال لك أشبهتك عين؟ قال له كل يوم نسمع غريبة ونشوف غريبة. باختصار عيني ومرات. العين شافت برشا وياما شافت، ولكن مش اللي شافتهم الكل نجم تتذكره. ذاك علاش حكاية عيني ومرات هي رصد لك الحكايات اللي ما تتنساش. الحكايات كل ما نتفكروا تجيبين عينينا، هي هيك العام صار وصار وصار وصار. نحكوها بمناسبة وما غير مناسبة، نحكوها لولادنا ولاد ولادنا كان طول فينا العمر والعمر فيه بقية، وبالطبيعة ولاد ولادنا مش يحكوهم لولادهم والله أعلم. باختصار احنا زينا نحكوها للمستمعين الليلة في عيني ومرات، لكن قبل احسن ما نبدو بالصلاة على النبي، نبدو بالزيارة. هدي خاص كل يسمعوا فينا رجعين

الحكاية هذه ترجعنا لأيام الثانوي. صديقنا كان يقرأ، تلميذ لبس حسن أكثر من المتوسط، يعدي روحه ثم قابلية باش يتحسن، ولكن ساعات الخلط بعد شوية تخلي التلميذ ما يركزش، تخليه برشا لعب، ومن الخلط صعيب ياسر شكون اللي يقولك هيا نقرو، ينجم يقولك هيا نعملو كل شيء، من هيا نكورو الغيرو، ولكن هيا نقرو اخر حاجة تسمعها ما يهمش. لكن صاحبنا قرر باش حاول ينقص من الخلط، نزل عليه الوالدين شوية، شافوا الاعداد متاعو مش كيما العادة، اي وليدي يزيك وليدي يهديك، نقص من الخلط وقر على روحك. عيني ومرات هيا جبد روحه مع ابوها سان مصلي عاقل، وليدي صلى على روحك، راه الدنيا فيها الموت، لخرك تقابل ربي تقابله وانت طاهر، وربي يحبك وربي ينجحك ويصلح رايك. الوالدين عندهم اسلوبهم ما شاء الله. صديقنا بدا يتبدل بالشوية بالشوية. نهار من نهارات هو يتفرج في التلفزة، شف صغيرات يحفظوا في القرآن، عيني ومرات الحاجة اللي شافها منساهاش، والشي اللي شافه خليه يتسأل سؤال بينه وبين روحه، شنو هو الشي اللي زاد في الصغيرات هضم عليا، كيف كيفهم نجم نحفظ نكون كيفهم وحتى خير منهم. هنا تظهر حكاية الإرادة والتحدي، ونصير يحب يتغير فعلا، ونصير حط هدف. أيا صديقنا بدأ يكتشف حاجة في روحه اللي هو عنده قدرة باهية على الحفظ، يحفظ ملول بدت بالغناء، يسمع غناء من أول مرة يحفظها، مش مشكلة الدروس بالرغم تكون مقياس تنجم تخلينا نكتشف ذاكرتنا، ولكن الله غالب مش هي المقياس عند برشا صغيرات، لأنهم يعني ما يحفظوش بطبيعتهم. أي ملي صديقنا تفرج في القناة هذه وشاف صغيرات يرتلوا في القرآن حافظينه عن ظهر قلب، من وقتها بدأت تحدي مع روحه. عيني ومرات تحدي البداية كان حفظ سورة البقرة وآل عمران وكمل يحفظ باختصار، حتى هو مش مصدق روحه، بالرغم اللي ثقافة الحفظ كان هو ضدها، وكان يشوف الحفظ ما نجمش يطلع تلميذ مبدع، حفظ يعلم الكسل، تحفظ صب وكهو. ولكن في أكثر من مناسبة وكل عام المتميزين في قرايتهم في بلادنا ما شاء الله يبدو من حفظة القرآن، القرآن يعني خاصة فيما يتعلق بالذهن والأمور النفسية عنده تأثير كبير وكبير برشا، وإثراء الزاد اللغوي بشكل كبير جدا قوي الذاكرة. شايف التوجه هذا صديقنا؟ عيني ومرات أيا كمل في الطريق ما شاء الله حفظ القرآن، إنسان مواظب في على صلاته على قرايته، منظم يحب والديه والديه يحبوه، رغم اللي حس روحه
ساعات تعب كيقوم بكري يحفظ، ولكن ما يهمش، اللي عنده هدف ما يتعبش. مستواه في القراية قاعد يتحسن، ولكن ثم نهار حادثة أخرى باش تغير له حياته. عيني ومرض، حتى ذي حكاية حكاية. جاء الأسبوع المغلق، ربي يحبه لما حالة يقرأ في الترتيب متاع الامتحانات. قرأ امتحان المات بالغالط، الماتة يعني هزنا الحقبة معينة محالة قرينا مات، ولكن الحكاية ذي صارت في آخر التسعينات مع تلميذ تونسي. المشكلة وباختصار شديد غلطت في التوقيت متاع دوفوار المات، على أساس دوفوار يبدأ العشرة. حضر مليح ما شاء الله، ولكن كي مشي العشرة ادخل مشي للصالة ما لقاش أصحابه الساعة في الساحة، تفاجأ مشي للصالة وحده يلقى أصحابه الكل في بلايسهم مركزين يعدوا. استغرب، خي منين دخلوا هذوما؟ ما فهمتش. المعلم اللي عس من اللي دخل، شنو سي المعلم جاي توا زي البكري. أيوة. المشكل باختصار اكتشف اللي دفوار يبدأ التسعة وهو جاي العشرة، دفوار يبقى ساعتين لحسن الحظ، خلط في النص أحسن ما يخلطش، ولكن مش كل واحد يجي في دفوار مخر يدخل. بعد برشة تشحيت الأستاذ اللي عس دخله زاد ضيع أربع ساعة ختمت، بس زالت ساعة غير ربع نحي مكتب اسمه، ما هذا نص ساعة صحيحة ما يهمش. قابهت زملائه وكتبين زوز دوبل في أربع أوراق وهو ما زال يكتب في اسمه. عيني ومرات، لحظة صعيبة كل واحد عاشها فينا بشكل أو بآخر، خلينا ما التفاصيل تتبدل، ولكن الحكاية تتعاود برشا. ولكن في لحظة صدق بينه وبين روحه طلب ربي سبحانه، قال له يا ربي تعرف، يا ربي تعرف على جيت مؤخر وما عندي كان أنت باش تنقذني من هالمأزق. طلب ربي بصدق. المرة هذه مش كالعادة، مش بالفم وكهوة كما برشا يعملوا فينا، ولكن طلب ربي بصدق وبرشا يقين، وبدأ يكتب. الساعة 11 غير درج كان معمل باش يشحت الأستاذ اللي عس باش يعطيه ربع ساعة، ولكن 11 غير درج عطاه ورقته تي حتى قبل بعض الزملاء اللي عدوا معه، البعض بقبهتين، لكن اللي ما يشموا شيء في المات ويركزوا على الداخل والخارج ويستنوا لاخر لحظه تجيش ورقه طايره منا ولا منا. شبيه هذا يا اخي نورمال؟ ساعه غير ربع وزيد يعطي ورقته قبل الوقت، فهموا شيء؟ هذو بطبيعتهم يصادوا لاخر لحظه، ثماش حاجه تجي منا ولا منا. الأستاذ اللي عس اليوم سربسها أظهرهم مكتوب برا. خرج صديقنا، خرجوا له بعض الأصدقاء يواسوا فيه. مسكين جاء بعد ساعة وزاد ضاع له ربع ساعة من الوقت، وباختصار ساخفين عليه ويشجعوا فيه، ولكن صديقنا ظهر مش مكن نوع، مؤمن بالقضاء والقدر، ومؤمن ذاك هو اللي صار ربي سبحانه حبه وفيها خيرة. عيني ومرات، محليها اللحظة ذيك الإنسان يوصل للإيمان وثيقة كبيرة بربي سبحانه كونه هذاك هو، ما عندك ما تعمل لأنه حاجة خارج على السيطرة، ربي سبحانه جعلها سبب باش تعرف حاجة في روحك، باش تكتشف حاجة، باش ينقذك من حاجة فيها خيرة. كلت خيرة فيها خيرة، حتى ذي فيها خيرة، هكا كل اليقين بتاعه، هكا حسبها. وجدت اللحظة الحاسمة، نهار اللي باش يرجعوا الامتحان،
الأستاذ بدأ يرجع، بدأ من أقل عدد. صديقنا يستنى 9 10 فات 10 11 12 ليه ما عادش فيه. هذا أكيد نسى الامتحان متاعي، مانيش ماخذ عدد باهي باش يخليني ياخذ الحصة، يناديني يعمل لي درس ما يهمش. للي وصل الورقة صديقنا مش مصدق، والحكاية ما تصدقش. صديقنا خذا أقوى معدل في القسم 19.5/20، ما هوش مصدق. لا هو صدق، لأصحابه صدقوا، برشا استغربوا الحكاية، عينهم ومرات ما توقعوهاش. لسعدي ساعتين وما خذتهاش، ساعتين ودرج وما خذتهاش. واللي جاء في ساعة غير 4 ولا غير 4 باش ياخذها. باختصار العين تشوف عجيب. ذي ذكرتني الحكاية ببرشا أصدقاء قروا معايا وقت اللي نخرج مقتنع بالامتحان في الاخر ناخذ 10، نعرف ما نشوفش نفلم يعني ولا بش، وساعات أقل لكن نحكي على الماتة. هم يخرجوا متغشين، مش عجبهم الوضع وحسيلوا في الاخر ياخذوا 19. وليه الغريبة 19 وزاد متغش، ما شاء الله ما يهمش. مغزى الحكاية، اللي همنا المغزى، هذا الكل وماشي. الإنسان يعمل اللي عليه، يتوكل على ربي، حق التوكل، حق التوكل. احنا فكروا في الأستاذ اللي عس، فكروا في الأستاذ اللي صلح، فكروا في الأستاذ اللي قري في الاتيت، فكروا في كل شيء ونسأل على كل شيء كان ربي سبحانه. البعض بعض ما نفش نهول لأنه يعني التعميم ينجم يخذلينا، ولكن في كل الحالات الإنسان ديما يتوكل على ربي ويخلي على الله، وبإذن الله كل شيء يجي بطبيعته. مش معناها نبقوا بلا قراية ونستنوا المعجزات، أما ساعات تلقى روحك في موقف صعيب تحس ما عاد عندك حتى حل، الملجأ الوحيد هو ربي سبحانه، وبإذن الله ما يصير كالخير. أهلا وسهلا بكم، نذكر تحقوا بينا في الاستماع، موصلين معاكم عيني ومرات رجيم.

أهلا وسهلا بكم عيني ومرات، واصلين معكم. ناثان كاخينا، مدينة أورلاندو، ولاية فلوريدا الأمريكية. سكان المدينة دي كل يوم يشوفوا غريبة عجيبة، ولكن ما شافوش كيف اللي صاير مع ناثان كاخينا. غريبته غريبة، ربي حبه سبحانه، حكمة المولى، ولكن اللي يشوفه مرة ما ينساشو. عينه ومرض، ولد ناثان كاخينا من غير خشم، ما عندوش أنف، عين واحدة وذنين واحدة، حالة نادرة. الحالة ذي تأثر في نمو العظام والأنسجة متاع الوجه. المشكل والنتيجة متاع الحالة هذه هو اختلاف واضح في تطور جانب من جوانب الوجه. شنو الحل؟ شنو الحل باش ناثان يعيش عادي؟ الحكاية متأثرش على نفسيته، لأنه ساعات ردود الفعل تخليه بصفة عامة البعض يبقوا يخسروا له برشا عينهم ومرات، ما همش متعودين. البعض يخزر له في لحظة، يخزر للجهة الأخرى، حوايج بسيطة ولكن تأثر عليه. العينين والنظرة تأثر، وساعات اللي تعملوا نظرة ما تعملوش حتى حاجة أخرى. أذاك علاش الحل كان في العمليات الجراحية والجزء من حياته. عمل عشرات العمليات الترميمية، يسموها ترميم، إنقاذ ما يمكن إنقاذه. 38 عملية جراحية في الوجه، لكن النتيجة هي هي، فمش تغيير كبير. عيني ومرات، شو بش يعمل؟ شو بش يصير؟ كيف بش يتصرف؟ ولكن يمكن ال38 عملية ومن كثرة ما صار عليه لدرجة الحكاية بدأت تدخل في المعتاد واليومي. عز حل ظهر لي، مش لازم يتخبى من نظرة متاع الناس، مش لازم يتخبى من نظرات الشفقة والازدراء، مش لازم يتخبى من ردود الأفعال، يلزم العكس. في عوض يتخبى يبالغ بالظهور قدام الناس. خلتنا حاله الحكاية، لأنه يعني النظرة تعبته، العين اللي ترى وتشوف تعبته، ويلزم يلقى لها حل. هذاك علاش بدا ولا اجتماعي اكثر من لازم، يظهر ياسر قدام الكاميرا، يحكي على حياته بكل صراحه. زاد تعاونته برشا وسائل التواصل الاجتماعي، بدا ينشر مقاطع طريفه، قاعد يجاوب على الاسئله المحرجه بكل ثقه في النفس. ساعات تعليقات قاسيه وقاسيه جدا يواجهها بالفدلكة. عيني ومرات، يعني واحنا ساعات كلمة فينا أو كلمة من واحد ينجب يقصدها وما يقصدهاش تعمل فينا العميل، فما بالك بنسين مش كلمة، شيء أقوى من الكلمة. أي الهدف متاعه ما كانش باش يقنع الناس، اللي المظهر متاعه رو ما يهموش، ولكن حب يثبت ويأكد اللي المنظر متاعي ما يعكسش جوهر الإنسان. جوهر الإنسان رو أكبر برشا
ولا أصغر أكيد للأسف من المظهر متاعه. والمظاهر خذاعة، والعين اللي تشوف للشكل ما تشوفش المضمون. ذاك علاش نحكو على البصر ونحكو على البصيرة، ما بعدهم على بعضهم بالرغم الحروف متقاربة وهي بيتها. ظهور المتكرر نجم نفهم يبني مجتمع وجمهور كبير من المتابعين اللي ولوا يتبعوا في قصته برشا أعجاب. المشكل الشيء اللي ما عملتوش العمليات الترميمية، 38 عملية ترميمية عملته النفسية وعملته القرار اللي خذاه باش يتأقلم وباش يواجه الحياة ويردها من نقطة قوة نقطة ضعف. ذاك علاش تعلم كيفاش يحس بالراحة، يحس بالثقة وهو يظهر قدام الناس. الإنسان منا بالرغم اللي ربي اعطاه كل شيء، ولكن ساعات يحشم باش يواجه، ساعات يشوف في حقه وتسلب قدامه وهو ما عندوش القدره باش يتكلم. ليني شيء الا اختاني بالله تخليني بربتي، انا ناقص لا ناقص. ويلزمك تواجه، ويلزم تفك بلاستك، ويلزم ان يفك لك حقك تحبسه. تعطيه له حكايه اخرى ولكن باش يفكولك لا. هذاك علاش كل واحد فينا يحتاج البرشة شجاعة، برشة ثقة في النفس باش يظهر للناس الاخرين خاصة الغرباء اللي راه هو انسان عنده ثقة في روحه وعارف وين ماشي وعارف وين جاي، وانسان عارف حاجته في الدنيا هذه، وانسان قادر باش يحمي روحه وقادر باش يحمي غيره. أهلا وسهلا بكم، نذكر التعقوا بينا في الاستماع عيني ومرات. مصين معاكم بعد شوية عن الموجز ثم لنا عودة رجعين. أهلا وسهلا.

العين اش قالوا على العين؟ قالك يا عين انت السبب في البلاية، عقلي تفيا تكوفخت تلفت علي الثنية. يا عين انت السبب في البلاية وقلة هنية، تكوفخت تلفت علي الثنية، تلزني على بحر ماله نهاية. يا كبر داية ومديك لمبات ليلة هنية، يا عين انت السبب في جروحي، شقاية وروحي ونوحي، تكوفخت محال نلقى جوحي، تلزني على شي لا يروم سوحي، كي نبيع روحي ما مسكني الأرض وهو في الثرية. يا عين انت السبب في عذابي كثرة اتعابي، تكوفخت حتى لين غلط في حسابي، يا عين مع الزين شي متهابي، تعدى شبابي وبرضاك ما نلت حتى سعية. يا عين انت السبب في دراكي كثرة اهلاكي، تكوفخت ما لقيتش منشاكي، يا عين انت للزين زايد بلاكي، تحبي رضاكي ورضاك محال ما دام حية. يا عين انت السبب في اقداري والهيب ناري، تكوفخت تلفت علي اشواري، يا عين لمتين وبلاك ساري، مانيش داري وقتاش يهديك ربي علي، وقتاش يهديك ربي العالي تولي تالي وما تنظري كان رزق الحلالي. يا عين في العبد شي ما تنالي، صدقتي وصدقي أقوالي محال من غير ما هوش لي. يا عين انت السبب في محاني وكثرة افتاني، تكوفخت من باتش الليل هاني، يا عين يزي تعدى زماني والكبر جاني والجسم للموت توا تهيأ، الجسم للموت توا تحضر والرب يغفر بجهل هاشمي النبي البدر الأزهر. كلمات رائعة من أحسن السعيدي في العين، ومدراك من العين، عينه تعبته برشا، عينه كملت عليه. باختصار اللي نجم يتحكم في عينه وفي النظر متاعه يربح في الدنيا وفي الآخرة، ولكن ديما في ولكن. أهلا وسهلا بكم، نذكر التعقبين في الاستماع رجين.

28 كيلومتر وهي تمشي. اختصار حكاية عيني ومرض ما نشوفهاش كل يوم، كي تشوفها النظرة الأولى تبان لك وكأني امرأة هزة صندوق صغير وتمشي، تمشي بهدوء، تمشي بين طريق واعرة صعيبة، ممرات ضيقة، ودين باختصار ساعات يكون الانحدار صعيب وصعيب برشا. رحلة يومية عادية، ولكن الحقيقة مختلفة تماما عن الشيء اللي تشوف فيه. العين مرات لا نشوف الشيء الممكن اللي نجم نشوفوه، ولكن ما خفي هو أعظم. هالصندوق اللي هزيته شنو حكيته؟ باش معبي، معبي يندرى بالماكلة، واللي معبي بحاجة أخرى. هذا العين ما تنجمش تشوفه، ولكن من بعد نكتشفه اللي هالصندوق هذا فيه جرعات من لقاح عفى الله الجميع شلل الأطفال، كان لازمها تحافظ عليها في درجة حرارة مناسبة في طريق طولها 28 كيلومتر للي توصل لصغيرات يستنوا فيها في قرية بعيدة، قرية نائية. أكتوبر 2025 العاملة الصحية فرملية باش نسهلوها بديلوي نيوماي، عمرها 50 سنة، نجم تمشي 28 كيلومتر عبر الغابات في بلاصة صعيبة من ولاية مانيبور الهندية. في الرحلة متاحة تعدت 5 وديان، الرحلة بقت تقريبا أيام وأيام. هذا الكل باش توصل ل 17 وليد صغير الدواء متاعهم جرعات مقررة من اللقاح. في برشا مناطق نائية حملات التطعيم ما تعتمدش على الطرق المعبدة، طريق جذروني، ولا الأشخاص يتحملوا مسؤولية باش يوصلوا الدواء للصغيرات، تعتمد على اجتهاد فردي، أعوان قرروا باش يضحوا بكل شيء بحياتهم بصحتهم باش يوصلوا الدواء. مهمة طبية نبيلة ما في شك، ولكن صعيبة وصعيبة برشا، خاصة باش توصل الدواء لعائلات تعيش في قرى في جبال بعيدة معزولة في الشتاء، وفي الصيف الوصول لها يتطلب جهد كبير وكبير برشا. ميديلوي ما كانتش مجرد فرملية، كانت الجسر، كانت الملك الطاهر، الإنسان اللي نجمت تنقذ 17 وليد صغير. بدت من 2007 في المهمة متاعها، خدمتها الرحلات الشاقة ذي بالنسبة لها رحلات يومية، جزء من مسؤولياتها اليومية تجاه المجتمع متاعها. حملات تطعيم
لا يقاس فقط بعدد الجرعات اللي تم أعطائها، يقاس بحجم الجهد المبذول باش نوصلوها للصغيرات. ثم ناس يتعدوا الجبال والوديان سيرا عن الأقدام، هذا الكل باش ولادهم ما يتحرموش من حقهم في الوقاية. ورا كل رقم في تقارير الصحة العامة قصة إنسانية، العين تنجم ما تشوفهاش، عيني ومرات للأسف مراتش، ولكن وقل ثبت في التفاصيل نكتشفوا إنجازات ونكتشفوا بطولات واجتهادات بعدد الكيلومترات المقطوعة، عدد العوائق اللي تجوزها الشخص، والإصرار على الوصول مهما كان الطريق صعيب. عيني ومرات، وياريتها العين جت تشوف كل شيء، ولكن ساعات العين تعطينا أحكام مسبقة ولا تعطينا مشهد ناقص، ينجم المشهد هذاك يخلينا نبنو عليه حكم غالط، نظلم أرواحنا ونظلم ناس معينين، ما يسمى بالأحكام المسبقة. ولكن أحسن حاجة الإنسان يرزن روحه ويثبت باش يفهم، وقتها الحكم متاعه يتبدل 180 درجة، وقتها يتجنب الأحكام المسبقة، وقتها لا يظلم روحه ولا يظلم غيره، لأنه عيني ومرات صحيح، ولكن ثم حوايج ما تشوفهاش العين، ولكن نعرفوها بالصبر ونعرفوها بالتثبت. هذاك علاش ديما مش لازم ديما نتبع عينينا، ساعات ثم حوايج أخرى تختبئ وراء الأقنعة ووراء الحواجز. أهلا وسهلا بكم، نذكر التعقبين في الاستماع، مصين معكم رجيم.

هكا من آدي مؤخر ما عادش فيها. هذه نجوى كرم طريقتها نصل إلى ختام هذه الرحلة من عيني ومرات. عيني ومرات الليلة خاصة فيما يتعلق ب نحكو على التسرح اللي تنجم، هذه من الأخطاء اللي تنجم العين توقعنا في الحكاية هذه. ذك علاش الواحد قد ما يشوف لازم يثبت ويلزم باختصار يحلل ويفهم، وقبل ما تتكلم لازم تكون متأكد لأنه يعني عيني ومرات وعيني ومراتش. ذك علاش فرق كبير بين العين الرات وثبتت وفهمت المخ اللي فهم، وبين العين اللي ما شافت حتى شيء وتدعي اللي شافت. وهنا تدخل الإشاعة، تدخل الكذب، ويدخل الحديث اللي ضيعنا ويخلينا ما عادش عارفين حتى شيء من الطريق. عيننا تنجم تقضنا وعيننا تنجم تقضي علينا. خلوها منقذة إن شاء الله ما يصير كالخير. شكرا جزيلا لكل من تبعنا، شكرا لكل من تفاعل معنا، شكرا أكيد لنزار فيصل وكل من ساهم في هذه الرحلة. عيني ورات هكا وصلنا للختام، نلتقي بإذن الله في لبنان.

عيني أمارات. عيني أمارات من اقتراح فتح الرئيس.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: وطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: ما حبيتش نبدل اسم بابا وقت اللي عرست. ربي قال ادعوهم لآبائهم. قلت له ما نبدلش. قال لي انت حرة والشيخ هذاك ابو الكل. ما بدلتش. بشيرة بن مراد اسمي من اللي تخلقت حتى لين الموت.
3: ولدت بشيرة في 11 أوت 1913 وهي البنت الكبرى للشيخ محمد صالح بن مراد، الشخصية الدينية الاعتبارية في المجتمع التونسي حينها، سليل العائلة الزيتونية العريقة وخريج جامعة الزيتونة، والذي عين لاحقا شيخا للإسلام الحنفي من قبل المنصف باي.
4: كانت بيئة محافظة ياسر للدور برا الساعة. المرأة عمرها ما تخرج.
3: استعنا في هذا الوثائق بالسيد منصف بن مراد الكاتب والصحفي الذي ألف كتاب بشيرة بن مراد قاهرة الظلام بمناسبة مئويتها، وهو أخوها الأصغر.
4: كانت ما بين ما عند أخواتها البنات ومع ولد البشير الأخراني، هما فك الوقت ذاك خمسة بنات. كانوا الخمسة بنات عندهم أمهم اللي هي بيهم، ومن بعد توفيت عمرهم صغار يمكن 18 سنة. فك الفترة ذيك الوالد متاعهم من الأول هو حب يقري وجاب المدرسين في الدار وعلمهم الحساب، علمهم الجغرافيا، علمهم آلة موسيقية. معناتها كان مهتم بالتعليم نتاع البنات نتاعو. مع ذاك سيدي الله يرحمه كان يقرا برشا ومطلع برشا ومهتم بالشأن العام وبالسياسة. وهي فك البيئة ذيك صغيرة بالكل، واخواتها كيف كيف. داير الحاجة اللي واحد يلاحظها، اللي أربع اخواتها هي الكلهم بدون استثناء مهتمين بالشأن السياسي.
5: أنا وقت اللي كنت نلوش فيهم أنساها ذوما. أخي أنا عندي كرنيه دادغاس ما عنديش. إش كنت نعمل؟ كنت عندي موسكليت فيها موتو ونوصل أنا لكارتي تاع باب الخضرة وكل شيء، نهبط ونولي نسوق فيها هكا بيدي كل شيء وندق باب على باب. أنا نكتب على المرأة. عندكم شي مرأة في وسط العائلة نتاعكم؟ لا. أي بسلم ويتلموا ورايا أنا صغار تاع الحمى الكل.
2: ولا يمكن تناول موضوع الحركة النسوية في تونس زمن الاستعمار دون الرجوع للمؤلفات المرجعية للدكتورة ليليا العبيدي الباحثة في الأنثروبولوجيا، والتي أنجزت بحوثا تعنى بالتاريخ الشفوي لرائدات الحركة النسائية التونسيات.
5: كنت عايشة في مجتمع اللي عطيها إمكانية قراءه، كان بوها يجيب لهم بالقفف المجلات اللي كانوا يجيوا من مصر وكل شيء.
2: تأثرت بشيرة إذن بمنشورات هدى شعراوي رائدة الحركة النسائية المصرية، وتنامى وعيها بضرورة مواجهة ممارسات الاحتلال، وهو ما دفعها للاهتمام بالحركة الدستورية. فكانت تحضر الاجتماعات وهي ملتحفة بسفساريها بمفردها وسط جمعا من الرجال حتى قبل زواجها.
5: تعمل مظاهرة خاطر سمعت اللي ثم ريزيدون باش يجي، وحابه تمشي للبابور وباش يستقبلوه وباش تعملوا هي غاديك مظاهرة ضده. وجت اللي قالت له انا باش نخرج باش نعمل مظاهرة، جيب لي نسي صحابك. قال لها تو نجيب. قالوا اي، وفي الاخر ما جاوش الا واحدة واختها، مشاو ثلاثة ومشات وعملتها. اما كيفاش عملتها تو هما ثلاثة نسي؟ اش عملت؟ مشات لك اللي بيع النوار اللي كان في ناجح في بورقيبة وعطاته خاتمها. قالت له هاو فات واعطيني بوكي. عطاه. قالت له غدا نجيبوا لك الفلوس. مشيو ثلاثة نسي وصلوا للبرج يكلموا فيهم. شنو منتوبة شنو منتوبة؟ ليه نحن فرحانين ونحبوا نسلموا على الريزيدون، ونحبوا نسلموا عليه، نحبوا نسلموا عليه. حطوهم في أول صف كي فلوغ جايين ما ينجموا يكونوا كان على خاطر فرحانين. هو وصل هبط وكل شيء وهما داروا عليه يسقط الاستعمار وتحية تونس وي وي وي. وقفوهم.
2: لم تكن حادثة استقبال المقيم العام الفرنسي وإيقافها مجرد واقعة عابرة، بل كانت قراراً نابعاً من إرادة بشيرة بالخروج من صمتها كامرأة والمساهمة الفاعلة في الحركة الوطنية. أما بقية الحكاية فسترويها بشيرة بن مراد.
6: كانت في عام طلب شمال أفريقيا مع المرأة
1: هي بدهم في تونس عملت حفلة انت عارجيب ما نجحتش في الكل. كان واحد حافة فميكا ستار زهير يقولوا له جاء وقال رأي الحفلة ما نجحتش. جاتني الفكرة بالوقت قلت له كان عملوا لهم حفلة للطالبة اللي برد بعد سير ما استهرى الفكرة مشى بيها للسيا على جبل هو تحدث معه قال كسمع بالحفلة انت عارجيب قاعد يمشي ويجي بالبيت يقول حفلة حفلة نسائية جد غريبة حاجة كبيرة هو مشابه في العشية في السمانة تعليق جوني البيت الضريبة انتعي هو اسمه جسلي قالوا توكل على الله ونجحنا والحقيقة هذيك اللي كانت الفتحة انتعى حركتنا الحفلة.
2: شكل نجاح هذا الحفل دافعا قويا لبشيرة لتحقيق رغبتها في تأسيس كيان نسائي مستقل وفاعل إيمانا منها بضرورة مساهمة المرأة في الحركة الوطنية ومعاضدة الحزب الدستوري. ولتحقيق غايتها سعت إلى التنسيق مع رموز الحركة الوطنية وفي مقدمتهم الزعيم الحبيب بورقيبة.
5: فصلت بورقيبة وكل شيء وبورقيبة عملت له فطور وجاء وفطر عندها وجاب مرته مفيدة وكل شيء وتحدثوا وقعدوا كل شيء وقالت له الناس بنعاون وعملت وقتها une grande réception يعني حاجة كبيرة باش يلموا فلوس للطلبات التوانسة اللي هو في الخارج وكانوا مستحقين خاطر نحنا اللي ما نعرفوهوش وقتها شكونهم الأغنياء ما هوش برشا كانوا يلزمهم ياخذوا باش يقراوا فماش معناها.
2: أسست بشيرة بن مراد بالتنسيق مع الحزب الدستوري سنة 1936 الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي وقد تولى رشيد دريس صياغة القانون الأساسي المنظم لهذا الاتحاد.
1: المستعمر النهار اللي سمعوا بالحركة سمعوا بالجمعية نتاعنا أنا يبعثوا لي وقتها فما بيرشي فما ديمونتيتي فما حتى من الوزارة نتاعنا في الوقت هذاك يقولوا ولدي هدوا بالعزل قالوا لو ما ترجعها ولا نعزلوا وراجي هدوا قال حرة ما عندي حتى دخل فيها تعملي دور لا
6: وانت شاي ما عملي
1: عملوا لي عيطولي
6: عيطولي
1: عيطولي الوزارة وقتها قلت ما نمشيش.
2: ترأست بشيرة بن مراد الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي وضمت الهيئة كلا من حميدة الزهار وحسيبة غيلب ونبيها بن ميلاد وآسيا بن ميلاد وتوحيدة بالشيخ وسعاد بن محمود ونعيمة بن صالح وجليلة مزالي ومنجية بن عز الدين ونجيب القروي.
5: المناضلين نتاعها اللي كانوا معاها كانوا اخوتها وجماعه عائلتها معناها خاطر منين باش تجيبهم المناضلين فهمت في وقت الاستعمار راهو ما تشوفش توا يلزمك تحط روحك في السلفينات منين باش تجيبهم انت يا كنسي منين ما تنجم تجيبهم كان من عائلت اخواتك بنت عماتك جيرانك نسيبك مثلا نبيها بن ميلاد نسيبتها دونك هي وقت اللي عملت الجمعيه حطت المراه الاسلاميه وكل شيء باش تسد باب على النساء الفرنسويات باش ما يدخلوش في الجمعية. هي تقول الاستعمار ما كانش يحب المرأة التونسية تظهر.
7: وأحسب أن العوائد والأعراف والتقاليد صدت الآباء والأزواج عن مساعدة المرأة لنيل حقوقها وحسن أداء واجبها على أكمل الوجوه، فقعدت في بيتها ولازمت حياة الانزواء. والآن وقد تحركنا ونشطنا فلنعمل جميعا لبناء ما تهدم ونساعد بعضنا حتى نتخلص من حياة الذل والعبودية ونخلص البلاد من التبعية والاستعمار.
2: من محاضرة ألقتها بشيرة بن مراد على منبر جمعية الإخاء القيرواني. حرصت في اجتماعات الاتحاد النسائي التي كانت تعقدها على التوعية بأن العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وأن الخروج من دائرة الجهل هو سبيلنا نحو التحرر، كما شددت على ضرورة حث الأمهات لبناتهن على التعلم ودفع أبنائهن للمشاركة في الحركة الوطنية قصد مقاومة الاستعمار.
1: قمنا دخلنا من معمع يعني الحركة الوطنية علينا اجتمعوا اجتماعاتنا نتحدثوا مثلا على الحالة العامة وعلى الزعماء كيفاش قاعدين يهزوا فيهم وعلى الدستور وعلى الحركة النسائية يعني وقتها ثلاثة مرات في الأسبوع نجتمعوا يجيوا الرجال بعض الزعماء بعثوا يقترحوا اقتراحات دخلوا الفكرة متاع الوطنية في فكر المرأة، وكنا يأيدون جميع السيادة الموجودين وقتا، وعلى رأسهم زين بورقيبة في الشيء، وكان حتى كيبدأ في منفى ولا بقعة كان يكتب لنا يبعث لنا هي صورة في دار الزين في رحبة لنا في معقل الزين في دار هذه السيد الرئيس وقت اللي رجع من المنفى عمل كلمة على الاتحاد النسائي الإسلامي قاعد يقرأ هنا في النادي تاعنا أو كعام 50 بالمهدية كونا فرق المهدية.
2: لقب لحبيب بورقيبة بشيرة بن مراد بأم التونسيين، فقد كانت تتعامل مع بنات الاتحاد بروح الأمومة والمسؤولية، وقد بادلنا هذاك العطف حبا وعرفانا. شكلت الفترة المتراوحة بين عامي 1930 و 1952 مرحلة حافلة بالتحولات، إذ برز فيها حضور النساء القوي في الميادين والمظاهرات الوطنية، وقد لعب الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي دورا محوريا في التعبئة الشعبية.
5: راو عملت دي مانيفستاسيون وخرجت فيهم معناها، وهي كانت منظمة راهي، كان عندها معناها العلم نتاعهم تاع الجمعية نتاعهم، كانت البنات تحطهم في الأول داك السورية البيضة وكجيب البريسية الكحلة وكل شيء، كان عندهم العلم يهزوا فيه هما الأولانين وبعد الرجال، وكانوا ثم صف من هنايا تاع اللي عسوا على معناها المناضلين اللي قاعدين منا ومنا.
2: في 14 ماي 1950 التأم المؤتمر الأول للاتحاد العام للفلاحة التونسية، وشهد حضور شخصيات فاعلة من بينها بشيرة بن مراد التي ألقت كلمة وصفتها الباحثة شيراز بن مراد ابنة أخ بشيرة بأنها كانت كلمة فارقة في تلك الفترة.
8: في عام 1950 صار أول مؤتمر للفلاحين التوانسة، وكيف فما مقالات مكتوبة حول هالمؤتمر هذية، ويقولوا في المقال يقول اللي بشيرة بن مراد كانت المرأة الوحيدة اللي حاضرة في المؤتمر هذا، وإخذت الكلمة أكدت على فكرة الأرض وملكية الأرض. كيف نعرفوا نحن وقت الاستعمار إنه هو كان متحكم في مفاصل الملكية متاع الأرض متاع البلاد هذية، يصفقوا عليها الحضور لأنها هي تمثل بطبيعة الاتحاد النسائي الإسلامي، يعني أنه مكانتها كشخص وكمنظمة نسائية شأنها شأن المنظمات الأخرى، معناتها كانت جزء هذا اللي هو يشكل المشهد المدني والمجتمعي والسياسي والنضالي في تونس. فبشيرة تأكد على فكرة ملكية الأرض، واللي هي كانت وقتها رأي كلمة صعيبة رأي وكلمة عزيزة.
9: أبو سيح علينا بديت بشيبوك
1: في عام 52 7 مارس جاءوا هزوني هولي تكتب جديدة متاع النهضة، قالت هي قد خطفوها من فرشها بالمجلد. أنا كنت في الوقت هذاك كان عندي سخانة 40 ولا 41، وأنا كنت في الفرش بتاعي والصباح بكري خليت عيني لقيت 4 في البيت بعد دخلوا خليوني في دار الجدرمية 15 يوم، وكانوا ربطوني في داري برشا مرات وهبطوني مرة أخرى دار الجدرمية.
10: Une délégation du Comité tunisien de défense et de solidarité humaine composée de Dr Slimane Ben Slimane, de Maître Zermati, de Madame Ben Miled, de Monsieur Bachtobji et Gassouma a remis le mercredi 5 mars 1952 la motion suivante à la résidence générale. Le Comité tunisien de défense et de solidarité humaine, ému par l'arrestation de mesdames Béchira Ben Mrad, Chedleya Bouzgarou et Khdija Ben Brahim, demande à monsieur le résident général la libération.
2: إثر اعتقال بشيرة بن مراد وشدليا بوزغارو وخديجة بن إبراهيم، قدم وفد من اللجنة التونسية للدفاع والتضامن الإنساني عريضة بتاريخ 5 مارس 1952 إلى المقيم العام، احتجاجا على إيقافهن مطالبة بإطلاق سراحهن، وقد جاءت العريضة مختومة بتوقيع عددا من المناضلين والمناضلات، من بينهم الدكتور سليمان بن سليمان والدكتورة توحيدة بالشيخ. لم يكتف المستعمر بالاعتقال، بل كانت بشيرة بن مراد من بين الأسماء التي استهدفتها المنظمة الإرهابية اليد الحمراء التابعة للاحتلال الفرنسي.
4: عام 52 حطوا لها قنبلة، قالت قمنا في الصباح واحد حل الباب من العائلة في حمل في يقتل تسكر ناش سلام، وهو خارج شاف حاجة حديد في صندوق، مش عيط للجماعة، عيط وقتها للشرطة ذيك لقاوها قنبلة اللي ما ترشقتش. بعد كانوا العماروج اليد الحمراء كانت تصفي في تصفي فيهم، أما تصفي فيهم وقت ولاو يمثلوا نوع من الخطورة.
2: في مجتمع تونسي محافظ ومتدين استطاعت بشيرة بن مراد أن تخاطبه بنفس مرجعيته، ونجحت في صياغة واقع جديد للمرأة التونسية في تلك الفترة، لتسير جنبا إلى جنب مع الرجل التونسي في معركة التحرر والاستقلال.
5: وعلاش ليه معناها؟ هذيك هي المراجع نتاعها، ولقات فيهم أشياء معناها اللي مكنوها باش تتحرر، باش تاخو حقها، تعرف اللي هي عندها الحق في القراية وفي معناها في الصحة وفي معناها باش يقدروها، باش المرأة بكلمتها وهي تقولها راه تقول معناها المرأة مش شوية، راه وقت تقول المرأة مش شوية قيمتها كبيرة هيك الجملة هذيك.
2: لم تكن بشيرة بن مراد فقط مناضلة وطنية، بل كانت صوت الحق الذي كسر قيود الصمت في مرحلة دقيقة من تاريخ تونس. رحلت بشيرة في 4 مايو 1993، لكنها تركت إرثا نضاليا أخرج المرأة من الظل إلى قلب معركة الاستقلال، وزرعت بوعيها وشجاعتها بذورا حصدتها الأجيال التي تلت.
1: فروع غالب تقريبا الفروع أنا دخلوا عليه، أدخل عليها الاتحاد القومي نساء، وأنا كنت مؤيدة على خطر أنا من الناس اللي ماذا بي الحركة ما تقفش مهما كان الحال، ويظل يمشي على يد تمشي على يد هذه ولا على يد هذه، وشي شيء العبرة بالنتيجة. حتى تو بعض الناس يقولوا لي كيفاش غريبة، كيفاش بعد مجهود كل سلمت في الاتحاد، سلمت في الحركة. أنا سوى الهدية نقيس على نفسي من قلب شجود علاش كيفاش الصعب، وبعد أقول أقول يا بشيرة هكا هو هكا الدنيا، فما ناس تزرع وناس تحصد، الله يعينهم.
11: شهادة بشيرة بن مراد مأخوذة من فيلم فاطمة 75 للمخرجة سلمى بكار، موسيقى مقطوعة نيسانس من ألحان ونشتورو، أغنية محلاها كلمة بشيرة، أداء كورال نادي الموسيقى حسين عقير. موسيقى شارة أنس الزمالي، أداء نصوص لبشيرة بن مراد من كتاب جذور الحركة النسائية بتونس لليليا العبيدي، أمال شقشوق، أداء النص بالفرنسية زياد محجوب.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكاف.
1: سبحان الخلاق الأعظم، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. ما أبدع صنعك في ملكوتك يا رزاق يا منان.
0: أرزقت جميع الأحياء سائمة الأرض في مرعاها، والوحش الكاسر في الغابة، والطير في أغصان البستان، وعبادك يا ربي كل يستوفي رزقه، حتى الأطفال يولد مع كل منهم رزق. رزق غيبي صنعته القدرة لجنين يتكون معه بأمر الخلاق الأعظم، يولد معه في ثدي الأم. جلت قدرتك يا إلهي يا منعم يا رزاق.
1: جلت قدرتك يا إلهي، سبحانك يا الله، ما أعظم صنعك في ملكوتك. آمنت بقدرتك العلوية يا الله. سبحان الله، سبحانك ربي، سبحانك.

إليه هفت قلوب المذنبين. وجل الله من رب ودود تتوق إليه روح العاشقين.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكيف.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكيف.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: العمر تجارب. مع ليلى سميدة.
1: حضرة السادة وسيدات، مرحبا، أهلا وسهلا بكم معنا. حلقة جديدة تجمعني وإياكم في إطار برنامج العمر تجارب. العمر تجارب، وحلقة اليوم أنا نأكد لكم أنها باش تكون حلقة متميزة، حلقة تري تري تري سبيسيال. علاش؟ لأنه ضيف متميز، ضيف شخصيا يعز عليا برشا، نحبه ونحترمه برشا. عدى حياته كاملة، une grande partie de sa vie عداها للعمل التطوعي، عداها في الكشافة. حسر على الكشافة، وقت يقولوا الكشافة ما عادش توا سكوت، وما عادش العمل التطوعي، العمل الإنساني. ولو أنه بعد الثورة يعني رجعتك العمل الجمعياتي، ولكن العمل التطوعي الصحيح مشي مع الكشافة وما أدراك من الكشافة. اليوم سعيدة جدا في برنامج العمر تجارب أنه باش نتعرف أنا وياكم، لأنه حكيت شوية مع ضيفي في الكواليس، و يعني تعرفت على حيثيات جديدة في شخصية اليوم ما كنتش نعرفها، وإن شاء الله باش نكتشفوها مع بعضنا في لقائنا اليوم من العمر تجارب. مرحبا، أهلا وسهلا بكم معنا. قرابة 50 دقيقة باش نقضيوها مع ضيفي العزيز عليا سي ناصر بورقعة. مرحبا بك سي ناصر.
2: مرحبا، عايش بارك الله فيك.
1: شكرا على قبولك دعوتنا سي ناصر.
2: رمزي بتبقات بالنسبة لي، إذا كان هكا غالبا كنا معناتها عندي اكتسبت فتني محسوب التجربه فتني كبيره ياسر، خاصه في الشباب، خاصه في الشباب. ولكن ما نجمش نخلي كل شيء في مخي، لازم العلم، وحتى في الكبر نتاعي لان في الكبر نتاعي فاش معناتها بعد الكشافه فتني اللي كونها بالشبل حتى القايد فتني وبيد قايد جهه، خاطر شديد قايد جهه. ومن بعد هذاك كليك اش قلنا؟ قلنا ما نقعدوش، ندخل في الرواد. الرواد هي فتني صافي بارتي فتني بتاع مجموعه 60 سنه إلى يوم ما أنت حتى 80 90.
1: خلينا نبدأ من البداية.
2: لا قلت بالنسبة دخلت فتني يعني كمان باش معناتها نعطي الأفكار اللي كنت نخدم بها وتجربتي فتني اللي كانت
1: عندي. وعطيت تجربة كبيرة
2: مع بعض
1: وهبت حياتك للكشافة التونسية. هذايا ربما أكثر حاجة باش نركزوا عليها هو العمل الكشفي اللي قمت به. هيت نبدأ من البداية سي
2: نبدأ من البداية.
1: حالة الصغار متاعك، قضيتها في الكيف، وين قضيتها بالضبط، التحصيل العلمي متاعك، حتى نتعرف عليك.
2: نعم، بالنسبة لل أنا صغير فتني محسوبة، كنت كنا في المشيو للجامعة فتني، وعنا حدا يجي يعمل لنا ليتود فتني محسوبة قراية فتني بالعربي وبالسوري شوية، قراية بشوية سوري. بقات بالنسبة من بعد دخلت 1948 للكول بريمير. الكول بريمير أنا هي اللي سي بيلوت تو، كانت اسمها الانترنا.
1: لانتر
2: كوليج دي غارسون. ولكن شنيه معناتها؟ معناتها معناتها كنت فاكر المدرسه هذيك مدرسه علمتني برشا حوايج، لان ما فيهاش برك فتني جماعه من كيف، تم جماعه ماشي جايين من كل اي بقعه من العالم، مشوا ما جاوا معناتها مع جماعه فرنسيس.
1: باعتبار انه ولايه الكيف كانت هي الاقليم كانت تجمعها بيجا، تجمع جندوبه سليانه اللي كانت تابعه، كانت معتمديه تابعه ولايه الكيف.
2: جندوبه
1: اي دونك كانت تجمع هلا
2: تجمع جماعه
1: هذوما الكل، وانتم يعني تقربتوا لبعض.
2: اي بالنسبه للسيزيام خذيناها 56 طلعنا فين توا الكريفوك نسي. ولكن تقبلنا عندي حتى التوا فتني حتى المجموعه اللي تقبلنا معها فرنسيس وعرب.
1: وانا نشوف حتى في انت التكوين نتاعك كان فرنسي ونزلت تحافظ عليه.
2: هي الاكثريه لان تجينا في وقت استقلال بالضبط، كنا فتني عندنا المجموعه اللي تعرف كان بالسوري مجموعة تعرف سوري وعربي. معناتها العملية فتني معناتها كانوا موجودين.
1: كانت ماذا؟ بطبيعتها يعني كانت أمور ماشية بسلاسة. هذاك هو في الوقت هذاك النظام اللي كان سائد. هيت نتعرف على المجموعة ونشوف ونكتشف منه.
2: هذه مجموعة شو كثيرش هما س هذا 2 3 4 5 6 7 8 9 من الناس بحيث 9 من الناس فيهم فيصل عبد الرحمن بس فيصل الشريشي فيصل الشريشي هذا طبيب ميليتير بحيث بوركوي هذا جيلبير معناتها كان بوه فتني معناتها يسكن هنا في الكيف وفالنتينو جان كلود كان بوي ونجار فرانسيس هذا
1: هذا
2: اللي نجحوا فقط اللي نجحوا فقط في الانترنا هذا شنو عندنا جوران دون ماركس هذا كيف كيف بوه فتني معناتها في الامن وعندنا فرج فاضل ولد بن فرج بن فرج توفى مسيك
1: الله يرحمه اكيد رفع فما الاموات وفما اللي بقى ربي
2: هذا توفى واحد منهم كلاري كريستيان وعندنا فوغالي حسن بو كان عساس فتني في اللي سيتو في كندا هو
1: اسمه فوغالي هكذا
2: فوغالي حسن مارانغون كلود ولوريت جون هذا هما اللي طلعوا فتني بالسيزيام السيزيام وقت اللي كنا فتني باش نشدوا صف لان ورانا برشا لحد شيء سته من الناس فتني شادين باش نطلعوا للليسي فتني قد وهذه في الليسي هذاك في ثم الكريفوك تلقي السيزيام السانكيام الكاتريام السكوند ترازيام و سكوند هذا هو صارت لي كلاس لي كلاس بشوي بشوي حتى اللي بدات فتني بعد ولا توس دي سنتين فتني ما عادش تجي الليسي ولا الليسي اخر والليسي اخر الاولاد زاد فتني كيف كيف ما انت
1: حاجه معلومه انه بعد الاستقلال يعني
2: بعد الاستقلال
1: بورقيبه الله يرحمه عطاها اولويه كبيره للصحه والتعليم
2: نحن معناتها الكمال نتاع نجم تقولي
1: وقت على علاقه معاهم هذوما
2: هي علاقه معاهم عندها هذا ما كي مشاو معناتها خرجوا من تونس عملوا اون اميكال اميكال هذه فيها واحده منهم هي اللي كونتهم هي كانت بنت ريتي لوتيل بير لوتيل اللي موجود في وسط البلاد بحذا العين
1: لوتيل
2: هذاك كانت غاديك ابوها فتني عنده اللوتيل هذا كبير كونت اين اميكال لاميكال فتني التو لاميكال ما يقولوش فتني انه معناتها نحن نسوم دي فرنسي لا يقول نسوم دي كيفوا كيفوا تونيزيا معناتها ستانكرويابل يحبوا الكيف دي فاسون ويجوا كل مره ويقعدوا يرجعوا الكيف ويقعدوا
1: يعني التو لحد الان علاقتك
2: علاقتك موجوده
1: بارك الله ما شاء الله يعني
2: بحيث هي معناتها سيتين بون فام فتني معناتها تخدم في خدمه جباره في كل شيء من جملتهم مرة رفتني استحقينا في موضوع من المواضيع خاصة أنا بعد كانت عندي جمعية تاع بيئة فكل بيئة هذيك استحقينا بعض حوجات عاونتنا فيهم من فرنسا فتني عاونتنا فيهم وكملنا
1: يعني فتني العمل انت العلاقة ما زالت قائمة إلى حد هذا اليوم سيبيا أنه واحد قديش يعني أعطينا الفترة الزمنية يعني تبارك الله من 48 قلت لي ولا بعد
2: 48 هذا كصغير 56
1: فتني 56 من وقت الاستقلال
2: 62 وصلنا للباك بعد فتني خدينا البروفي فتني خاطر البروفي فتني بارتي دو لا تروزيام تيبو فتني بريباري لو بروفي فتني والبروفي فتني تولي اذا كان نجحت سي بيان فتني سي كان نجحش معناتها حاجه كيما في الوسط خدمه في الوسط بحيث معناتها بالنسبه للباك فانا شخصيا فتني ما خديتش الباك طيب ما طلعت لي مش نقول لك انت غدوه فتني هي مات معناتها قال لي بابا شبيك تحضر في حوايجك فتني قلت له باش نحب نلعب التوس نشوف كيفاش نجم نخدم يعني نشوف ولا نقرا ولا نشوف حاجه نشوف حاجه من الحوايج
1: يعني ما توقفتش طموحك ما توقفش وقتي ما خديتش الباك عملت عزيمه وقررت وانك ما خديتش الباك سي با لا فان دو موند
2: با لا فان دو موند
1: فوالا هذيا باش نقولوها للجيل نتاعنا اللي ساعات يكيكس من العاملون يقول لك انا ما نجحتش فك عليا مانيش باش نقرا مانيش باش نواصل وقت اللي هي الحياه تتواصل والتجارب تتواصل والامكانيات متاحه لكل شخص
2: اكزاكتومون
1: ما خديتش الباك
2: عبت فركست شوية دورت ومشيت للإدارات عبت حتى تحت بالليكول
1: انترناسيونال هذا عام 56
2: لا
1: 62
2: ما بقات مشيت فركست على فين تم الزيكول هذا مال الكبار مشيت يعطوا في دي كونكور ولكن فورماسيون عيط لك بور انفورماسيون، ولكن الانفورماسيون هذيك يلزم نتنقل ويلزم معناتها نشوف فين نجم نسكن وباش ناكل
1: وذي كلها وحدك راهو
2: لا وحدي
1: وحدك
2: إيه؟ حتى واحد لا يتبع فيا ولا يقول لي اعمل لك ولا هكا هابتوكا ونمشي.
1: وللتذكير في الستينات، بداية الستينات راهو مش كيما توا،
2: مش كيما توا،
1: مش الحياة سهلة كيما توا بالبورتابل وبالكهرباء ويتبعك وين مشيت وفلوس نعطيهالك. يعني فريمون خذ التجربة وحدك، سيبوك كيما نقولوا واحد ما يعرفش يعوم رماه في البحر.
2: فيك تمار ماوني بالبحر فتني ولازم نتاع نخدم
1: يسمك تتعلم تعوم،
2: لازم نخدم فتني ونشوف كيفاش. حتى اللي وصلنا فتني في ليكول هذه بورسي، عطوا فينا في بورسي ولكن مش بورس قوية معناتها، ولكن شنو هي الايام اللي زافريكان فتني اللي موجودين كلها نتاع نتاع الافريك الافريك فتني، ولا عاملين لهم ان غراند ايكول فتني نتاع لافياسيون سيفيل. لافياسيون سيفيل مش ملتهم جي شوازي فتني لا سيكسيون دو لا ميتيورولوجي.
1: ميتيورولوجي
2: ميتيورولوجي تو هذاك لهنا في الـ في الـ في الكيف من ميتيورولوجي. تصوري من بعد راي غريبة، كنت ميتيرولوجي كنت تخزر ديما هكا الفوق
1: في السماء،
2: أصبحت بعد بدلت السيكسيون روحت لكير بدلت السيكسيون بس هدير أبري كاتران فتني في, في, في تونس معناتها تعبت شوية مع مش كياسر، ولكن روحت لكيف وليت في نخزر في اللوطة شنية الروت، دخلت للروت فتني متاع التجهيز، خطر التجهيز كانت قبل شو اسمه الميتيورولوجي كانت تابعة فتني وزارة واحدة زوز وزارة واحدة نجمي تبس سنجي دي سيكسيون غير شنية تعملي اون ميتود اون دوموند وكا. عاد فيست الوقت اللي قعدت فتني في الميتيورولوجي عنا وقت مايش نقول لك وقت ما يشو صعيب ياسر، ما وقت نجمي فيها نجمو نرتاحوا 3 أيام ونخدموا نهارين خاطر نخدموا في الليل. كيسكو جي في اكزاكتومون جي جو سوي ان سيجور فتني في المطار، المطار نشوفوا الناس يتهبط والناس اللي تنقابلوا فيها مجملتهم، قابلت واحد صاحبي فتني في جاي من فرنسا حاصل شنيا قال لي راني مشيت عملت فيترينير في في في, في باريس أبي بارس تدير بالنسبة لي هو فتني كان قبل نعرفه نيفو نعرفه بعضنا قلت النصر أنت الباك ذي لابد ستين كلي هي ستين كلي يفوق
1: جمون أسير جمون أسير يرجع فيك كطموح إنك بيشتغل على الباك
2: جمون أسير فتني يا مثلا ماشي يفوق ناخذ الباك. وعملت مجهودي مجهود جبار، تعرف ما تعرف جبار، نخدم معرس ولدي معايا ونسيت سويت فتني بالنسبة لي هنا فتني نقرا في اللي نمشي للقاوي فتني نشد خاطر عندنا اصحاب نبقى مع بعضنا فتني نعملوا في اللي نعملوا في في دي ريفيزيون ايكول ليبر ايكول ليبر ما خدناك السيري تاع الباك ما كنت في الميسيون قبل السيري تاع الباك كلي كان عاود فيها ونشوف مشيت شفت البروغرام وشفت هاسي لا سمين جي في معناتها فريمون ان ترافاي فو فو جبربي ما قعدتش ليا حتى شيء كيك باقي
1: الحمد لله لاباس.
2: وان بلوس دو سلا نقصت كي شويه فلوس شملت تصور في البال شملت في النقص هذاك في قبل نعرس باش نحاول معناتها نعمر شويه فتني البورس نتاعي نمشي للمارشي دو جرو تصور في البال نمشي للمارشي دو جرو نهبط صناديق صندوق كل ما تهبطي صندوق بخمسين مليم بعشرين مليم عشرين مليم معناتها ونشوف معناتها نبر حويجة باهية حويجة معناتها توكل في النهار وتزيد تصرف فيه بخلاف البورس معناتها نخدمها.
1: مي سون دي غران ساكريفيس هذوما سون دي غران ساكريفيس ناصر ويبقوا لك ونتصور بقاو لك عالقين في البال لحد هذا اليوم وتعتز بها الفتره ذيك برغم انها كانت فتره شاقه فتره صعيبه كيف ما كنت تحكي، لكن توا نتصور كراك تحكي بها بكل اعتزاز
2: وفعلا نعاودها فتني للناس اللي يظن روحها اللي كونه معناتها سي اذا كان الحاجه ذيك وقفت لهم ما عادش يعمل حتى شيء. اون بليز سلافتني مشيت حضرت الباك
1: دخلت في خديت الباك ولا
2: بيان سور
1: مبروك
2: وعملت دوزاني دو فاكولتي
1: اي بيان
2: هامل عملت جيوغرافي استوار. علاش جيوغرافي؟ جيوغرافي بما اني فيتني نعرف التوسكي انتريس التوسكي انتريس الباتيمان قلت خلينا نخرج بعد ندخل للابيتا.
1: لا انت خديت الباك وعندك اون بون بارتي ديكسبيريونس.
2: ديكسبيريونس
1: مشيت للباك محمل بمجموعه كبيره من الخبره الخبره القويه لانه اللي تعدى عليك وانت صغير مش شويه
2: زاد حضرت الباك فرنسي خدت ما قبل يعملوا باك تونيزي
1: باك فرنسي
2: مشيت الباك فرنسي الباك فرنسي فتني سما سا ريوسي ومن جملتهم من الاولى فتني تاع سيري.
1: برافو يعطيك الصحه
2: حاجه ممتازه.
1: كيفاش احكي لي شويه على الباك فرونسي فك الفتره هذيك لانه احنا توا للاسف نعانيو في مشكله كبيره هي مشكله اللغات ونوصلوا التلميذ ياخذ الباك وهو المستوى نتاعو ضعيف جدا في اللغات خاصه في الفرنسيه فك الفتره هذيك سي
2: فك الفتره هذيك مواجهتي معناتها بما انها توسكي تومب توسكي تومب جورنو
1: مطالعة
2: المطالعة
1: عرفتك باش تقولي
2: والكتب والكتب والكتب هذا كيف كيف نهج نهج
1: تاكلهم ماكلة
2: نهج أيه. نهج انجلتير فتني فانت ما كانش شكون يبيع في الكتب أيه. بور 150 مليم أيه. وحكايات فتني تاع 50 مليم أيه. دي ليفر مش نقول لك دي اكسترا اوردينير ونرحيهم فك الليله اللي فاتني نشريه من هنا وذلك في حاله
1: نقراه أيه.
2: نقراه معناتها اون بلوس سلا جي في ان ديسيرتاسيون اللي خديت فيها 16 سيرفا c'est extraordinaire j'en garde une je garde une copie نالو لاني وقت نقراها تو ديسيرتاسيون شنقول اي بوك
1: عملت حاجه انا كنت نكتب هكا انا كنت نكتب بالنيفو هذا
2: سي با بوسيبل ايفيكتيفمون وقت اللي خدمت وصلت لك للدرجه هذيك غاليت عاد بدلت راسي كيف يلزم معناتها نبدل ونروح اللي كيف نتهنى شويه خاطر تعبت ساك شي تاش معناتها تعبت تعبت تعبت وان بليس لا جافي مون فيس فتني وجافي بري با في بحيث معناتها وروحت للكيف
1: روحت
2: فوالا دخلنا للكيف
1: ندخل تو مرحلة الكيف
2: اي دخلت للكيف وقت اللي دخلت للكيف تولت موضوع اخر موضوع فتني في الترافو حاجه اخرى نعم أمزور كو جو بارل افيك لي انجينيور لي موجودين وأمزور كو جو دوموند فتني دي شوز فتني حتى معناتها في اللي رابور نتاع اللي هذا يقرا الرابور ويقول لك وين هذا يعني سكوسكي لي اللي لا يقول له اللي لا بار جيبوا شو حسيل اسمعي جيتي معناتها شاد روحي بالقدام
1: الحمد لله
2: شاد روحي قريت الاولاد لهنا في الكيف نجحوا في الكيف والمدام زاد كيف كيف عملت مجهودها فتني باش تنجم زاد في الكيف معناتها قدت روحها فتني حاصلوا وواصلنا وصلنا فتني بالنسبة للأولاد بالنسبة لينا جيتي تري كونتون جيتي تري كونتون حتى نهار من نهارات شاو معناتها تسميات تسميات شنية دي شيف دو زون دو كيما نقولوا نحن معتمدية الكيف ومعتمدية الساقية معتمدية نبر ومعتمدية شو اسمه السرس هذا ما الأربعة هذا ما الأربعة عطاوهم لي فتني قالوا لي بور شيف فير الشيف دو زون شنو معناتها معناتها تتبعي فتي تو سكي انتريس لي بون اي شوسي تو سكي انتريس ما شوسي و ميم طون عملت دي فورماسيون ولي فورماسيون كل ما مره يعني ثم فورماسيون فتني بتاع 6 7 ايام 10 ايام نمشي فتني ونحضر وزاد كيف كيف ونستعب فتني كل معناتها جاريفا سيميلي تو سكي سبدي فتني سور لي بوان شوسي بشوي بشوي استوعبت فتني تو سكي انتيريس فتني لي بوان شوسي
1: وقتها ما فرق سي سي
2: حتى ناصر حتى وليت فتني نعطي في الافكار نتاعي ونعطي في كذا بشوي بشوي حتى جمسي ستابيليزي
1: إيه فوزت ساتيسفي من من الوضعية متاع التجهيز اليوم لأنه فما فرق وقت اللي تحكي لي على الريتم هذية الترافاي ريغورو اللي كنت تخدم فيه أنت سي ناصر و اليوم أحكي لي اليوم
2: هاو جاي كاد باش نوصلوا فتني الحكاية طيب هذه خدمة باش ناكل خبز وباش نتحرك وباش نصرف
1: وباش عندك عائلة.
2: عائلة
1: عندك زوجة وعندك صغيرات
2: ايش عملت أخر معها مع
1: العمليه
2: اون باراليل اون باراليل مي كونفينابلمون لان احنا من قبل حتى لو كان انت تحبي شنو هي جتري بونفتني على
1: لا على وضعيه الطرقات وانا حبيتك تعاود توصف لي لانك انت خدمت في لي بون وخدمت في التجهيز والطرقات في بعد جوست بعد الاستقلال جوست في بدايه السبعينات هكا ولا لا سي ناصر
2: بالنسبه لهنا في الكاف في الكاف سي ابارتير دو 73
1: فوالا اي بدايه السبعينات نصوروا انه فما فرق كبير بين قبل وتوا نظرا للوضعيه المترجعه عليها حاله الطرقات
2: يعني فرق بعيد فرق بعيد تعرفي كانت تثنية تونس من الكيف كل السجر على اليمين وعلى اليسار والكياس دويك بحيث أكل الزيتود هذاك من كل شاركت فيهم وان بلوس دو سلا جي سيرفيي فتي من الكيف حتى تلمجز الباب مع تاليروت اللي تعملت هذيك كليكا والقناطر اللي تعملت
1: علاش توا تقصوا السجار هذوكم توا انت ذكرت طريق تونس الكيف انا نتذكرهم صغيره وقت كنا نمشيو كان فعلا الطرقات منا ومنا كلها شجار وكشجار الكبيره المظله علاش تقصت الطرق
2: هذيك معناتها تكونت خسرتو افيك لي فواتور اللي معناتها تنجم تقولي ولو في تونس بوكو دو فواتور معناتها كي يافي اون فيتيس انورم ولكن في الليل فتني لذلك متعدي ويجري ما ينجمش يدور دوره فتني يولي يهرب
1: دونك كي باش يهرب باش يتعرض للشجره
2: اللي ما يجمع ماتت هكاك بحيث نحن انا يا سيد الارجير فتني لا روت اون ميم طون ليلارجيسمون تاعها اون بلوس دو سلا دو متر نون بلو فتني خاطر كانوا قبل باش يعملوا الحجر فتني ملوطه تاع كياس ويحطوا فوق منه الجرافي ويلزقوه بالقطران ومن بعد فتني اللي ستوك فتني بالنسبه بشوي حتى اللي كياس فتني يولي ولكن بالجرافي مازالت يختم بانورات تاقة دي زاكسيدان علاش الناس كلها تحب تمشي طابت لتونس فيسع فيسع ما شاير ما بليز دي سلا كانت تونس ما تمشيلها الا فتني حبيجة
1: نجم دي الشديد القوي
2: بحيث الكياسات هم هذاكم كياس تاع تونس كياس زي كيف متاع الساقية وكياس فتني متاع اللي دي الدهماني كياساتكم كلها توسعوا ولو في الأوروبية كما تشوفي توا أوروبية هذيك الشو شو الأوروبية شو بحيث هو خدمة كبيرة ياسر وأنا حويجة برك نحب نقولها فتني فلاح هو كانوا بالنسبة الكياسات متاع الكيف والشيرة كيف استدير ولاية الكيف كانت قبل كانت تعدوا عليها لبولور كذلك بولور الهاز زايد على الطاقة نتاعو مثلا سيبوزون هاز 20 طن هو يجي حاط فوق منها 25 طن كانت قبل كانوا يعملوا بسكولة بسكولة على حرف كياس ويعدوه معناتها يوزنوه اك الزيادة نتاعو هذيك الفلوس اللي ياخذوها عليه اذا كانت يعمل معناتها يعاقبوه هذا ما
1: انكسي دو بوا
2: هذاك الفلوس هذيك يلموها نتاع الجمهورية كاملة ويعاودوا فتني البقايا على المكسرة
1: الطرقات
2: اللي تهلكت واللي تمست ولا هكا ما تقعدش تخفتني مع
1: تستنى حتى تتصب لك الميزانيه كيما تصب الميزانيه يقول لك ما فهمتش
2: الفلوس مصبوبه هي فتني
1: صحيح ديجا مصبوبه ماك الكسي اللي خديتو الكسي دو بوا هذيك حاجه هايله برشا ونقاط فريمون نورتنا بيه بور لا بروميير فوا
2: وعنا نحن زاد خدمه فتني اخرى معناتها هذه لازمها تكون معناتها الناس كلها تكون تقولها ولو شيف دو زون يل ترافاي دو 4 اور 5 اور دو ماتان حتى الليل علاش يمشي يدور على القناطر نتاعو اللي في الريزو نتاعو ويمشي يدور على الكياس نتاعو اللي في كل بقعه
1: اي
2: ويحاول بطول لي مويان دو برومب دو دي معناتها توسكي توشي وهاك اللي معناتها عندك الكياس اللي يفسد ولا قنطره فتني بدات تتهلهل ويعملها ايتود ويطلب فلوس مثلا يعملها افون افريل يعمل الفلوس معناتها معناتها قداش باش نصرفوا عليها حتى اللي يبدو في ابارتير دو جانفي في العام اللي بعدها يعطوك الفلوس وان ميم طون ديريكتومون تو باس فتني على لاكسيون وتسكر هذيك كلها تسكر وتنظم وبيرسون نافيا فتني يدير هاكش بها البقعة فلانية مكسرة ولا بقعة فلانية فاسدة قولي ما كانتش فتني سيركيلاسيون كيما تعطوا كيما تعطوا أما اللي قاعدين يستعملوا فتني في الكياسات بالنسبة معناتها اللي قاعدين يقدوا في الكياسات معناتها سون تري تري تري تري تري انتريسون مش كيما توا مش كيما قبل قبل كانت الناس تبع الناس تبع معناتها تجري وراء الخدمة وتوا في الحقيقه الواقع لورسكي ليا كلكشوز الناس كل اللي كتجيب لاها فزت هذه ولا فزت هذه اون بليس دو سلا لي زابيتون فتني دو كوان فتني هما اللي هما اللي يعلموا يقولوا راه شوف البقعه فلانية راهي تكسرت ولا البقعه فلانية راهي فزت ولا افانا افان سي الشيف دو زون لوي ميم فتني كي باس خاطر عنده كهرباء عنده كهرباء عاطينو دار يعطوا كهرباء ويعطوا دار فتني اونيكمون بو فير سو ترافاي لا
1: نتعديو المرحلة هامة جدا في حياتك سي ناصر محبهاش تفوتني هو العمل الكشفي الحركة الكشفية
2: اون
1: باراليل اللي هذايا كان بالتوازي مع
2: بالتوازي.
1: العمل نتاعك اللي تاكل منه في الخبزة
2: exactly.
1: واللي عايشت منه صغيراتك وربي فضلهم اللي exactly. تو مرأة مرأة وراجل لراجل الحركة الكشفية كيفاش دخلت لها حكينا شو

0: الكشاف تشد لنا البقعه الفلانيه وتشد لنا، عملت عويم.
1: اي
0: عويم انت تنجم تقولي انت مع جماعه اخرين،
1: اي
0: واذا به بعد انت وقعت اختياري فتني باش نشد قايد جهه. قايد جهه فتني جماعه كليكا يزيد توس داكور باش نشدوا الخدمه. والخدمه هذه مش سهله، الخدمة هذه معناتها هي اللي تنجم تسير الأفواج كل معتمدية فيها فوج. بعض مرات ذلك فيها زوز وثلاثة أفواج بعض مرات. ففوج أنا ما بالنسبة لنا احنا وصلنا للي معناتها سيرنا ببريد ولي 14 فوج، والـ 14 فوج هذاك مع بعضنا كل اللي كنخدموا مع بعضنا. عاد سكيفي هذا اون بليس دو سلا نمشي زاد كيف نحضر الاجتماعات في تونس، الاجتماعات اللي تقع هنا باش نشوف واش اللي فما. اذا كانت العمليه فتني باش نواصل في هذيك، باش نواصل في العمليه هذيك، خاطر علاش في البقعه الفلانيه ما عطوهمش حوايج باش ينجموا معناتها العمل نتاعهم فتني. تنجم تقولي معناتها وصل فتني في شويه فلوس ولا في شويه فتني معناتها اعانه اخرى ما. بالنسبه لل القائد نتاع الفوج فتني نجم بعض مرات يقول لك راني باش نمشي للبقعه فلانيه وما نجمش فتني راني باش نواصل، والفرق فتني يلزم عندها تكون معاك الفرق هذاكم. والمهم توا فتني بزدت تكونت وزدت عرفت وزدت كم معناتها بالنسبه للافواج. من الافواج تم يطلع حتى للجهه والجهات تاع الجمهورية التونسية والقيادة العامة فتني باش نجمت فتني واصلت ونمشي نحضر فتني المؤتمرات. وعندنا فتني المطالب نتاعنا بكلها فتني كيفاش نطلبوا بها، والمؤتمرات فتني ناخذ الافكار فتني اللي كانت عند الافواج كليك نلخصها فتني في حاجة من الحوايج، ونتم مواصل في المؤتمرات ونبسطهم وناخذوا بعض مرات مع بعض مرات بعد حويجات، خاطر الكيف جاء في بقعة فتنية فيها الشتاء صعيب شوية، وجاء الصيف زاد كيف صعيب شوية، والبحر فتنية مش موجود، بحيث يلزم معناتها كل ما معناتها أفواج يحبوا على معناتها مخيم في الصيف يلزموا يمشوا مش فتنية، قال أخر يتبحبح فتنية في البحر، بحيث
1: يعني كل واحد وين المنطقة اللي ينتمي لها يمشي للمنطقة العكس،
0: اللي
1: في البحر
0: والجبل
1: يمشي للجبل
0: فتنية من هنا. بحيث على ذاك بالنسبة لنا احنا ولينا عملنا ان دوموند، حبينا نعملوا لهنا مركز تاع تخيم. ما عرفش كان تكون السيسة بالنسبة للمركز تاع تخيم هذا، حبينا أخذينا قطعة أرض فتني في ثنية الساقية، والساقية فتني كثنية هذه كانت على اللي خديناها، والبطحة فتني كبيرة ياسر 4 هكتار من عام 94 حبينا باش نخدم وحبينا باش نواصلوا فتني العمل معانا. يا أخي وصلنا وعدونا وقالوا باش نعطوكم وباش نعاونوكم، لا قالوا يعاونوكم اهالي البلاد والمقاولين اللي تخدم غاديك. يا نسيت سويت فتني بالنسبه لي، عملنا مجهودنا نحن، كما اللي يقول لك وي عاونوا لي برومي جور لي دوزيام جور تروزيام جور سي تاريتي.
1: سي ناصر وقت يقولوا العمل الكشفي نقولوا انه التدريب هو عمل عسكري اكثر منه، يعني فيه الانضباط، فيه الطاعه، فيه النظام. هذية اللي تربى عليه الكشفي وللي كبر في حياته
0: لا ديسيبلين.
1: توا للأسف ما عادش، قل ونادر العمل الكشفي، العمل التطوعي. هذية علاش هالندرة متاع الكشافة في تونس؟
0: نتظهر لي فيها فتني
1: كأنها بقى تاريخ لنا الكشافة.
0: بيصير كل حاجة
1: تبقى حاجة في التراث كأنه نحكيه عليها.
0: كما ما شوفي الصيادين كانوا هكايا، اللي جمعت المصايف كانوا هكايا، معناتها قبل مش كيما توا دخلت على اشياء جديده، دخلت على تو مثلا ناخذ لو كا لو بلو توا ولد نجمي تعرفي اللي كونه ذلك حاط فوق منه شو اسمه التليفون نتاعو ويعرف لك كيس كيس باس في القياده العامه، لان القياده العامه تبعث في فيسبوك فتني تو سون بروجرام وتقول راه باش نعملوا كذا ورانا باش نعملوا كذا، ويقعدوا هما فتني ويدرسوا فتني معاك الموضوع. ما كانتش قبل لازم تقعد الوقت هذاك اللي قايد الجهه فتني هو اللي يجيب معناتها توسكي انتيريس فتني الموضوع هذا، ويقعدوا يدرسوا مع بعضهم. تو يجيك حاضر الولد أصل جيك

0: الافكار نتاع الاولاد نتاع توا سي با الافكار نتاع
1: بالطبيعة
0: قبل
1: باش
0: وان
1: تتغير.
0: بليس
1: اي
0: سلا تكلميه نوع ومن بعد يكلمك نوع اخر يجيب لك افكار وانت تقول لي فتني باهي فو ديسكوتي اور بور ديسكوتي يفو بوكو دو طون و بور لو طون شنو سي با كيكا لو طون سي دو لارجون كوم اون دي. اما بالنسبه لي انا تنجمي وقت نتحدث معاهم حتى اللي يقنع وقت معناتها نقنعوه نقنعوه وقت اللي هو يقنعوه هو يمشي هو اللي يولي يخدمك الخدمه هذيك وفعلا. وبعض مرات فتني يفشلوا معناتها تكثر عليهم شويه خدمه ولا تكثر يما. قبل لا حتى كان تفشل لازمك تمشي ترتاح شويه
1: وترجع تواصل
0: اكزاكتومون. بالنسبه للجيل تاع توا سي با الجيل تاع قبل سي با الجيل
1: ماهوش جيل كشافه تقول انت سي ناصر
0: لا ما جيل كشافه المبادئ فتني هما هما ما تبدلوش الديسيبلين فتني ولا
1: لكن توا وقت تدخل الديسيبلين سي ناصر تقول النظام لا الصغار نتاع توا ما عادوش ينصغوا ورا النظام ما يحبوش حاجه فيها ديسيبلين ما يحبوش انهم يكونوا متقيدين هذا هو انك باش تقول له مثلا لازمك ما تسهرش باو هكا ولا ليه في الكشافه كي باش تمشوا تعملوا هكا الرحلات في الهواء تاع الكل باش تقولوا يا ولدي راهو يلزم الضوء يطفي التسعة نتاع الليل هذايا ما يطفلوش الضوء البورتابل حتى اذا كان انت لزمت عليه باش يدخل فرشه معاه البورتابل باش يصير لك الصباح ما ينجمش يقوم الخمسه نتاع الصباح. مي هذه هما ربما الحاجات اللي ساديفير للكشافه نتاع قبل وتوا.
0: اي ولكن اللي تعلمته زاد كيف كيف في مده اللي شديتها معناتها الزام لي ديسكسيون il faut discuter avec eux il faut essayer فتني باش تنجمي تقنعيه لان العمليه فيها قانون فيها تطبيق يلزمك القانون هذاك لازم تطبقه وهو اصل عنده معلومات لان مش سهل يمشي لكل تنجمي تقولي في العام يمشي ثلاثه ولا اربع مرات للتكوين ماهيش هكاك يمشي يتكون بحوايج اللي ما يعرفهاش ويشارك في مخيمات باش يشوف ناس ما يعرفهاش وقت يتكلم معاهم ويشوف الجهه نتاعهم واش يعملوا يجي يقول لك هاك الموضوع فلاني ويقارن فتني الاشياء هذيك ويحاول انت باش تطبق له فتني الاشياء هذيك واذا كان وصلت باش تطبق له الاشياء هذيك سي ترميني واللي هو ديريكتومون. علاش تو بالنسبه لنا احنا فتني عندنا الكتيبات فتني اصلي نقدموهم على الدليل هذا دليل تاع الاشبال تاع الاشبال هو بالنسبه للقائد تلقي فيه كل شيء تلقي فيه كل شيء وهو صغير من 7 سنين يشد يقراه كما يقرا فتني في المدرسة معناتها
1: نعم
0: المدرسة فتني عنده كتاب كما هكاي تروف تو تو تو حتى بالنسبة لي هو فتني تلقيه
1: سي تان جيد
0: هي جيد معناتها كما تلقي باش تعدي من درجة لدرجة هذه باش تعدي كما يدخلوا مثلا يقول لك في قسم القسم من درجة لدرجة هذا حتى اللي يولي عارف وهذا ما باش يولو كشافه فتني يولو حميد وهذا بالنسبه لل يمشي ديريكتومون يولي دفتر قائد دفتر قائد شوف ياك الشيء اللي يستنى فيه باش هو نجم يوصل
1: ولكن
0: يسجل بالنسبه لهم كل عندهم كل شيء وكل شيء فتني معناتها يتحطوا بحيث معناتها عندهم ان بيبليوتيك اكسترا اوردينير يمشوا ياخذوا منها ويتكونوا ويقروا ويعاودوا مع أصحابهم وهما أصل يكونوا الأولاد كسسواك في الشان عندهم معناتها في أغاني وش اسمها أناشيد كشفية بحيث بالنسبة اللي هو لازم يكونوا حافظينها بالقدا كما مثلا أنت تأخذي شو اسمه النشودة هذه النشودة هذه نحن حتى التوافتني ما هيش نهربين عليها معناتها خلقت طليقا ونحن الشباب نعرف العمر هذا نحن الشباب وعندنا زاد كيف موتني اللي هي فتني معروفه بالكذا معناتها في المستوى
1: يعني الشاب والشبل في الكشافه يتربى على الروح الوطنيه ويتربى على روح على حبه للوطن اللي يكبر معاه ويعطيه لاولاده
0: وان بليس دو سلا يلزم يكون بالنسبة للقائد فتني نتاع الكشافة يلزم يكون قائد يعرف كيفاش يضحي
1: عنده روح التضحية سي تاتخافات بينيفول عمل تطوعي
0: لو بروبليم نتاعنا نحن راهي مشكلة فتني لتوا موقعت حتى في بقعة أخرى العالم تسمع فيه بحيث ما نعرفش كم سمعتي عبستر قداش
1: أي.
0: عبستر قداش هذا هز معناتها المجموعة نتاعو هو قائد مخيم وقائد ميم طون فوج مشى فتني مش حاضر وقتها الباك، حاضر الباك، ربح الباك ومشى المخيم. في المخيم وقعت كارثة، كارثة فتني في برج السدرية في البقعة هذيك بالضبط، أما ثلاثة وليدات زعما لغرقوا. عمل مجهود وباش يرجعهم من بعيد، شافهم من بعده بطلع كان راقد فتني فز يجري مشي خلط عليهم فتني ورجعهم ثلاثة. هما رجعوا ثلاثة وجدت موجة تهزه هو فتني وتوفى الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: ومن 1956 سكي فيك البروبليم التضحية هذية راه تري ديفيسيل، تري ديفيسيل. مش واحد تسمع إذا كي عايت واي منها عمل هنا هذا نحى حواج ونعمل هنا ومشى يجري مشى يجري ما يفهم حد شيء. هذا مولاد الناس جبتهم
1: قدم روحه فداء لك لوليدات الصغار.
0: هذا هذا كما أنت ميزة من الميزات فتني بتاع القائد فتني باش ينجم يكون فتني في الكشافة.
1: مازالت موجوده هالميزه
0: موجوده موجوده لتوا موجوده لتوا
1: مازالت موجوده روح التضحيه لتوا
0: روح التضحيه فتني بالنسبه للاولاد بعض مرات حتى نبدو من الماكله حتى بعض مرات ما ياكل شو فتني
1: ويعطي للاولاد
0: ولا بعض مرات الاولاد فتني معناتها يحس روحه مريض ذلك يقعد بحذاه ويجيب له الدواء ويقف معاه وكذا واذا كان اختار فتني كبير ياسر يهزو للسبيطار بحيث عمليه فتني نتاع القائد راهي سي ان غراند ايكول سي ان غراند غراند ايكول. والقاعده نتاعها هي نقطي يقولوا كشف دائما يقولوا استعد بحيث الاستعداد دائما وابدا. ما يقولش لا استنى ربي باش مش نقد اكل حاجه ولا اكل حاجه لا لا لا اكل حاجه هذيك راهي ما جاو قال
1: الانضباط
0: الانضباط
1: الانضباط
0: الانضباط بحيث اذا كان مثلا شبل فتني والكشاف فتني معناتها ما جوال زاد كيف كيف اكبر منه بشويه وثما فتني كيف كيف هذا هذا كلهم تلقى عندهم سيفت استعداد ما تلقاهمش في بقاخ تلقاهمش في بقاخ. وهما اصل يلزم يعطوها للاولاد الصغار الاولاد الصغار وشاده بعضها شادة بعضها
1: حتى مسترسلة في بعضها. تحس انه فما حنين سناصر تحس انه فما حنين لنوستالجي لك الايام اللي كنت تذكر لي فيهم لك المواقف لك المرحلة الهامة اللي اعطيتها من عمرك للعمل الكشفي في في تونس.
0: بنسير بنسير بالنسبة لي انا فتني بالنسبة اللي عملته سيلونسيزمون لا اعطيني لا مدلي لا اكتب جواب وقول شباها فتني شهريتي راهي هكا وهكا وش بيني عملت هذا ما ساعدنيش راني هاني شوش خدمت راني شو عملت وش دنيت ينسي تسويت نقص هذاك كليك محسوب كي زادوك كل واحد
1: يعني انت تخدم تطوعا بكل روح تطوع للعمل للوطن خاصة لتكوين هالأشبال هذوما. كلمة بربي سي ناصر من عند قائد كشافة كبير وفي في, في, في قدرك للجيل اللي يسمع فينا توا لأنه هو العمر تجارب المغزى الحقيقي من البرنامج متاعي أنه تجاربكم الكبيرة والهامة كيفاش نمروها بطريقة تتسمع للشاب اللي يسمع فينا للشابة وياخذوا من هالعبر هذا
0: تظهر لي نحن اللي جاو باش نقولك على حاجة نحن فاتني ما تكلمنش فيها بالقد لأن نحن نتكلم كان على الكشاف هي تكلم على الكشاف هذا فتيات ما انا بنسيناه
1: ليه هو موجود اناث وذكور يعني في الكشافه نعم
0: بمعنى بالنسبه لهم هما عملوا في مجهود جبار وقت تجيهم البنيه الصغيره معناتها 7 ذلك دحن نسبها تهزها ترجعها وتوريها فتني وشنية لازمها تعمل هذيك البولانية وفلانية وتحاول كل ما تعلمته هو معناتها تحفظه لها وبشوي بشوي البنيه حتى اللي تولي حتى اللي تولي هي فتني كيف ما خدمة القائدة تخدم هي تخدم هي بحيث العملية هذيك راهي عندها قيمة كبيرة ياسر. وبالنسبة للاختلاط فتني ما بين مجموعة فتني بالنسبة مثلا بالنسبة للكشافة فتني والفتيات راهم يخدموا مع بعضهم نفس الطاقة ونفس الكلام ونفس الأنشيد ونفس بحيث
1: نفس الانضباط اللي ينطبق على الشاب الكشفي ينطبق على الفتاة ما فماش فرق بيناتهم
0: ثم حتى فرق من قبل مش من قبل ما العمد اللي قلت لك حتى من قبل استدير الزاني 60 مش وليزاني 58 ودير أول استعراض اللي وقع لهنا في الجمهورية التونسية معناتها بالبنات فتني معناتها تشارك في الاستعراض هي وقعت في الكاف في الكاف في عام شكرا 58 ولا 56 اخر 56 حاجه كيف هكا فك الاستعراض تاعكم بعد بدوا استقلال بحيث معناتها بالنسبه هما توا القاده بيدهم البنات فتني توا مثلا نلقى عندنا خرجات يبقى البنات تشوفي فيهم فتني اللي يخدموا في خدمه كبيره ياس توسكي انتريس الماكله توسكي انتريس فتني الترهيد توسكي انتريس فتني وينهم شو اسمه البنات يزم تجيبي هذيك وهذيك داير جكرا فتني يمشوا معنا خرج سيدي عمر وشافوا
1: ببري فتني احكي لي على خرج سيدي عمر تاك التجمهر الكبير نتاع ابناء الكشافه دون لو تو قبل وتوا المزيج بين تاع قبل وتوا محليها كانت لما سيدي ناصر
0: اي هذيك فتني هذيك التحذير نتاعها التحضير نتاعها شكون يعملها لا نعيطوا مثلا بقعه فتني هما اللي يخدموا في الخدمه هذه ولا ناس فتني ينجموا يقولون لا ما تعملش هذه تعمل هذه نحن نخدموها خدمه ممتازه الخدمه فتني اللي نخدموها نحن اللي نجيبوا الكراسي نحن اللي نجيبوا فتني اللي شو اسمه التوسكي انتيريس في بشي الشهيد اللي باش نعملوهم فتني للناس لخدمة الكشافة وقل ما يمكن وقل يوصلوا لعمر معين أبريتو خطر بخلاف الكشافة اللي موجودة الصغار هذا ثم معنا الرواد هم الكبار كما قلت لك بالنسبة لهم هما زادة كيف نحاولوهم باش يمشيوا للبقعة هذه انت سيدي عمر نتلموا كل ما بعضنا كسوا فتني ونسى زادة كيف اللي عرست ولدها ولاد أولادها تجيبهم زادة كيف بحيث ثم فتني ثم
1: محليه ما اللقاءات هذوما تعاودوا فيهم تتكرر يعني كل دورية كل عام
0: وعلاش فتني كل عام
1: أي.
0: كل عام نعملوا حاجة اللي هي فيها حسيلو في المشية هذه تاع سيدي عمر نعملوا امتت شو اسمه تروت مارش
1: أي.
0: لا مارش من الكيف حتى سيدي عمر رجليه وانت شكون اللي يمشي على رجليه؟
1: قداش من كيلومتر هذيا؟
0: 12 كيلومتر.
1: انا نعملها معكم المره الجايه سي. لي نعملها انا.
0: ولا ثم منهم اللي يوصل معناتها يحبر من اللي يوصل قد مش نقول لك يوصل تعب ولكن نديريا ويرجع العام بعد على العام اللي بعد وبالنسبه لها فتني زاد كيف حبر مليوس قد يلقوا فتني بونكي فتني بالنسبه لهم هم الماء فتني بتاعهم وجدي وتحت خيمه وتحتك الخيمه هذيك ونعملوا اناشيد فتني ونحاولوا كيفاش نجموا نذكروا فتني اكلي ما تذكر يخرجوا ونرفعوا العلم في
1: التعب بعد 12 كيلومتر مشي هو يقول لك سأوز مي سأوز با لانه ترجعوا بك الروح نتاع الحماس نتاع الشباب تتذكروا بعضكم تتذكروا ايامات الشباب نتاعكم المجموعه الهيله هذه
0: زكتم وقت ذلك يمشوا باش معناتها يسهلوا في المشي نتاعهم ما بول نا بلو كو 30 بولي وذلك ماشيين حتى لو قدروا
1: ما عادش يقدروا الاناشيد اللي تغنيوهم وقت تبدو ماشي لانه انا انت عطيتي هالكتيب هذه محلي نحن الشباب اللي ننظموا بشاره الخوري وتلحين اخوان فليفل هذه نحن الشباب لنا الغد ومجده المخلد نحن الشباب شعارنا على الزمن عاش الوطن
0: هاتي
1: محليهم ياسر حلوين ورايحين سي ناصر
0: هاي لنا نحن الشباب لنا الغد ومجده المخلد نحن الشباب تعود على الخدو شعارنا على الزمن عاش الوطن بنا لهم يوم الحماة محن أرواحنا بلا ثمن يا وطني هداك ذم مثل ما يرعى الرمم علمتنا كيف الشمم وكيف يرفع العلم نحن الشباب الشباب لا تعود وتعود يا نسيت سويت فتني في كات كوبلي هي
1: محليها محليها
0: وزاد كيف هذه حد الاخر فتني خلقت طليق
1: ابو قاسم الشابي
0: خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور ضحى في سماء تطليقا كطيف نسيم وحرا كنور ضحى في سماء تغردك الطير غينا دفا وتشهد بما شاء وحي الإله. بالنسبة لها فتني
1: والحياة والنجاة والهناء والرجاء فيها هل أراك سالما
0: هل أراك سالما منعما
1: وغانما مكرما هل أراك في هلاك تبلغ السماك. حلوة ياسر حلوة
0: أنت بالنسبة لهذا ما شوك قبل هذه كتيب صغير
1: برافو ويليت صغيراتنا يكبروا ترجعوا له مع روح الحماس ويكبروا عطل. على روح الكشافه لانه النجم نطمنوا على الشباب بالكلمات هذه وبالروح هذه وبالانضباط اللي كنت تحكي فيه.
0: هذا نتاع مؤتمر نتاع مؤتمر فقط المؤتمر شفتي واش يحطوا له فيهم يحطوا فيهم انت التنظيم نتاع كشفي مش معناتها جات لهم مجموعه تعليمات اما كشف يعطيك الوريقه فتني اذا كان تطلب الكلمه ويعطوا الكلمة زادة كيف تطلب الكلمة ويعطوك زادة كيف التسجيل بالجهة
1: كل شيء منظم
0: كل شيء عنده هالو حايد هذا والنمر متاعه
1: وهذه المؤتمر اللي استدعى المؤتمر نتاعك انت اللي صار 1988 في نابل وانا حضرت مستحفظ عليه
0: وانا حضرت ابري دون 9 مؤتمرات
1: اي اللي هو كان تحت امرة القائد العام سي محمد رشيد البيشي
0: ذكر بالمهم قائد
1: تاريخ هذايا تاريخ محتفظ به
0: هي بروفيسور دكتور فتني في
1: وانت كان الرقم نتاعك 88
0: اكزاكتومون
1: بارك الله. كلمه الختام وريت الحديث كيفاش كان فيسا فيسا وكان قصير برشا الحديث معك سي ناصر باش
0: نزيدو نحن نقولوا ان شاء الله فتني ديما وحيد ديما يواصل فتني في العمل
1: الميساج الميساج نحب نوصله للجون تاع توا اللي يسمعوا فينا واللي يقول لك ليه شنو الكشافه هذايا شنو واش تحكي انت في الكشافه وفك عليا وانا ما نمشيش للكشافه ويقيموني بكري وفيها برشا خدمة وفيها برشا عمل وفيها برشا انضباط ولادنا بتاعتوا وفتياتنا ما عادوش يتعاملوا برشا مع الانضباط
0: بالنسبة للانضباط الحقيقة والواقع ما كيشوفهم متعدين بالزي متاعهم وكيشوفهم متعدين ما نعرفش كان ريتيهم جت مجموعة كاملة ب 320 جوال جوال هذا ما سي 17 اي بلوس خاطر يكبروا ومام طبعا فتني نحن رواد فتني هم اللي قمنا فتني بالعمل هذا بحيث هذيك جبت اللي جاوا لهنا الناس كليك اللي هذا امتى غدا سبع برشا مشاو يفركسوا بربي فيني قيدوا فتني كشاف قيدوا كشاف لأن داروا لهنا في الكيف مشاو عاونوا فتني الدار شو اسمه مسنين قد نحيت وعاونوا فتني الزوز معناتها نوادي نتاع كشاف معناتها هم اصحابه يقوم شويه ناقص فتني حتى في الطبيب واحد زاد بيدوله لهم وزاد كيف معناتها مشاو مع مجموعه اخرى مشاو زاروا هم هزوهم باش يزوروا المركز التخيم فتني ماشي في بالنا نحن باش نحبوا زعما في المستقبل فتني نعملوا مركز تخيم خاطر الوحيد اللي مقع هنا في معناتها الوحيد اللي وقع اللي ما فيش مركز تخيم الى يومنا هذا هو من الوقت اللي نافتني نخدم سكيف ابليتو هذا مع وقت قايد جهه سكيف ما مشاتش العمليه فتني باش نجمنا قدينا معناتها مركز شنو معناتها اداره كامله اداره كامله الاورك اللي في صفاقس موجوده سوسه موجوده الجمهوريه التونسيه حتى في الجنوب حتى في الجنوب توزر شو اسمها هذيك شو اسمها قفصة وش اسمه سيدي بوزيد بحيث هذا كلهم عندهم دور كشاف بالنسبة لنا احنا فتني سنة بات كل مرة نساعد ما سهلتش ما سهلتش فقط.
1: ان شاء الله ربي سهل وان شاء الله.
0: لان في زملائنا الفول الفود معناتها ان هذا توا اذا كان كان ننصح فتني على الكشافين الكليكا حاولوا بكل الوسائل باش ينجموا فتني ينجزوا فتني هالموضوع هذا موضوع هذا خاطر باهي باش نجم كيفاش يقولوها يعملوا صرت كورونمون فتني
1: كورونمون
0: فتني تتويج تتويج فتني نتاع خاصه الناس اللي شدت من وقت اللي نقمت لنا على نخدموا
1: حتى يا سيدي بارك الله فيك سي وشرفني بحضورك اليوم بحضية في استوديو إذاعة الكيف وكيفاش يقولوا هما التحية الكشفية في الـ في الـ في الـ كيفاش تعملوها التحية الكشفية سي ناصر
0: لا بالله لا فقط
1: تحية كشفية ليك سي ناصر وكل الكشافة اللي يسمعوا فينا شرفني بحضورك ميرسي بوكو يعطيك الصحة وكانت اليوم رحلتنا عمر تجارب اليوم من حقتنا مع سي ناصر بروغا تحدثنا برشا في العمل الكشفي تحدثنا برشا على العمل التطوعي شكرا ليك سي ناصر

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عين دراهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من

قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله

الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا.

في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

الكريم كتاب هداية ورشاد أنزله الله تبارك وتعالى لهداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. ومن أعظم ما تناوله القرآن الكريم آيات السكينة، كقوله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالسكينة هي الطمأنينة، وهي الاستقرار والرزانة والوقار. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: ما ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليها، ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات، وكل هذا بفضل السكينة. وثمة فرق بين السكينة والوقار، فالسكينة تكون غالبا مع الاضطراب عند الخوف والغضب، كما في قول الله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وقوله عز من قائل: فأنزل الله سكينته عليها. والعبد يحتاج إلى الثقة والطمأنينة والراحة والسكينة، ولا راحة ولا سكينة إلا بذكر الله. ولهذا قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقراءة آيات السكينة لها تأثير عجيب على استقرار وراحة أهل الإيمان وثباتهم، فبها يذهب الله كيد الشيطان، وبها تزداد ثقة المؤمن بربه ويقينه بموعوده.

رسول الله. السكينة والطمأنينة نعمة من أعظم نعم الله تعالى على عباده المؤمنين. قراءة آياتها من القرآن الكريم بتدبر وخشوع وحضور قلب تؤثر على قلب المسلم وسكون نفسه. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فالسكينة إذن لا تتنزل إلا بالقرآن. وفي الصحيح أيضا أن أسيد بن الحضير كان يقرأ سورة الكهف فرأى مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت لسماع القرآن. فلا سبيل لاستنزال سكينة النفس واطمئنان القلب وثبات القدم وانشراح الصدر إلا بكتاب الله جل وعلا، فتأتي تلك المنحة الإلهية السكينة ليزداد أهل الإيمان يقينا بربهم. اللهم ارزقنا إخلاص النية وحسن الفهم وصواب العمل، واجعل الحكمة لسانا ننطق به في شأننا كله، وأفض علينا من السكينة والثبات.

اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك حبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم احفظنا بحفظك ووفقنا إلى طاعتك، وارحمنا اللهم برحمتك وارزقنا من رزقك الواسع وتفضل علينا من فضلك العظيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا أينما كان الهدى فاجعله طريقنا، أينما كان الرضا فاجعله رفيقنا، أينما كانت السكينة والسعادة فاجعلها في قلوبنا. ربنا اجعلنا خيرا مما يظنون، واغفر لنا اللهم ما لا يعلمون. ربنا استودعناك أيامنا القادمة فاكتب لنا فيها كل خير، نسألك اللهم عيشة نقية فارزقنا أجمل مما نتمنى وأكثر مما نتوقع وأفضل مما ندعو. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: الكاف.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم السادس صباحا على موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تحتضن مدينة القيروان بداية من اليوم فعالية الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات. أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن معالجة ارتفاع أسعار الزجوج والفواكه الجافة بالتزامن مع اقتراب المولد النبوي الشريف وارتفاع الطلب على هذه المنتجات تستوجب تتبع مختلف حلقات مسالك التوزيع والوقوف على مصادر الزيادات المسجلة، بما يضمن سعراً عادلاً يعكس الكلفة الحقيقية والقيمة المضافة للمنتوج. يطالب المجلس المحلي بالتويرف من ولاية الكاف بتسريع إنجاز مشروع حماية مدينة التويرف من الفيضانات، والذي يشهد تباطؤا في الإنجاز خاصة مع اقتراب موسم الأمطار. تشرع شركة النقل بتونس بداية من اليوم في حملة بيع القسط الأول من الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 2026-2027، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. تقام الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية من الثاني إلى الخامس من سبتمبر المقبل بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، في تظاهرة تسعى إلى توفير فضاء يجمع العائلات والمهنيين والمؤسسات ومختلف المتدخلين في المنظومة التعليمية. ويهدف المعرض الذي يتزامن مع اقتراب العودة المدرسية إلى إرساء موعد سنوي يربط العلامات التجارية والفاعلين في المجال التربوي بالعائلات من خلال تقديم حلول ومنتجات تستجيب لمتطلبات العودة المدرسية. جرت أمس الأحد مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد بأخيه الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تم التأكيد فيها مجدداً على العزم الموحد لمواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب، كما أكد رئيسان على عزمهما العميق والثابت على العمل سوياً في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. دعت ست دول من الاتحاد الأوروبي إلى إحداث آلية أوروبية لفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية التي تحققها شركات النفط في ظل اضطرابات حركة الملاحة في مضيق هرمز والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. هذه الوقفة الأخبارية بعد قليل. منوعة، تصبح الخير مع رفيق الكافي. صباح النور للجميع.
2: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: تحية صباحية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، معكم وعلى بركة الله ننطلق في استقبال يوم جديد وأسبوع جديد دائما نتطلع فيه للخير واليمن والبركة. صباح التسهيل والتيسير في كل تفاصيل هذه الحياة، معكم في انطلاقة صباحية من الآن لحدود 9:30 نستقبل هذا اليوم الجديد، وتحية لكل مستمعينا في كل مكان.

نفد من حقق لامال ونعيش في رفاهية يا شعب الخضرة مازال قدامك ما طولت ليا نفد من حقق لامال

إذاعة الكيف جينا نصبح أكيد على كل مستمعينا في كل مكان، نحاول في كل مرة أنه نكون مع بعضنا في استقبال هذا اليوم الجديد، نعطيه فرصة للدنيا، فرصة لأرواحنا باش نتحركوا، باش نسعوا، باش نغيروا، باش نلوجوا على الخير في تفاصيل صعيبة من حياتنا اليومية، طقس حار وخلينا نقوله شديد الحرارة، عوامل خارجة على نطاق الإنسان تخليه ربما يقلق، يتذمر، يشكو، لكن في نهاية الأمر هي الدنيا، والدنيا حيث الأمنيات تكون منقوصة والمفاجآت الابتلاء والبلاء موجودة. وهم الاستقرار هو وهم في الحقيقة، رغم أنه الإنسان يبدأ يلوج عليه ويخدم عليه، لكن ديما يلزم الإنسان يتذكر أنه الدنيا تتقلب، يعني بأحوالها وصروفها، تتقلب في ظروفها، تتقلب أيضا في حتى النعم اللي موجودة عنا. فالإنسان يحاول أنه مع كل فرصة جديدة يذكر روحه بالبداية، بداية البحث عن كل ما هو خير وراء كل ما هو شر. إن شاء الله ربي يعطينا كل خير ويصلح ما أفسده الدهر في أحوالنا وفي سعينا وفي تفكيرنا وفي معاملاتنا وفي كل تفاصيل حياتنا، لأنه اليوم مطلوب منا كل واحد يركز مع نفسه في إطار الإصلاح وفي إطار أنه يكون مواطن صالح في بلاده، وأيضا إنسان قادر على الفعل الإيجابي حتى تتصلح أحوالنا، حتى نكون قادرين على المضي قدما في هذه الحياة. الحياة عمال كل مرة تصعب علينا، وإحنا إن شاء الله ديما مع ربي تسهل وتتيسر كل الأمور. إن شاء الله صباحكم كله خير، إن شاء الله الأبواب المغلقة تفتح والبلاءات الكثيرة تنتهي، وإن شاء الله يجينا الفرج بعد التعب وتتبدل الأمور بلمحة عين، يعني بإذن من ربي سبحانه في كل الأحوال. معاكم في استقبال هذا اليوم الجديد، نبحث معكم عن تفاصيل الطمأنينة، عن أحوال الدنيا، حتى في الكلمة الطيبة اللي قادرين على أنه نصرفوها، وقادرين على أنه تكون هي خطنا في التعامل على قليلة هذا اليوم. إن شاء الله صباحكم زين وصباحكم كله خير، الناس الكل معكم ديما في رحلة الصباح الأولى من السادسة إلى التاسعة والنصف، كما تعودتوا صباح الاثنين ديما مع الإيقاعات التونسية، وديما نقولوا يا ربي الأعمال عليك، وإن شاء الله التسهيل والتيسير الكل في ظل وفي ظروف وفي أحوال الناس في هذا اليوم الجديد.

صباح الخير يا تونس. تونس البارحة على تحت تأثير حرارة مدارية مرتفعة جدا، حرارة محسوسة أيضا نسبة رطوبة هي الحقيقة مرتفعة عن المعتاد في بلادنا، طقس متقلب جدا نشوفه فيه في وحشية معناها في التعامل أو في التجدد المناخي وفي أيضا كل ما يحدث من تقلبات الجديدة علينا ما زلنا ما ولفناش بها، لكن التونسي بدأ يفيق أنه هالتقلبات هذه بدأت تمس مباشرة من الحياة اليومية متاعنا، من مدى قدرتنا على الاحتمال متاع درجات الحرارة والتعامل أيضا مع أوقات الذروة الحرارية. بالنسبة للإطلالة الأولية الصباحية عن طريق موقع المعهد الوطني للرصد الجوي هذا الصباح، صباح الاثنين 24 أوت 2026 واللي تتوافق مع 11 ربيع الأول من 1448 هجري، طقس في الكيف حرارة بين 29 درجة القصوى 42 درجة والسحب قليلة، إن شاء الله توصل 22 درجة، سلينا 29 درجة الدنيا القصوى 42 درجة، بيجا بين 30 درجة و 43 درجة، وجندوبة بين 31 درجة و 44 درجة. طقس الحقيقة وحسب المؤشرات الأولية والتوقعات الخاصة بموقع المعهد الوطني للرصد الجوي أنه أغلب المناطق تتكثف فيها السحب تدريجيا بعد الظهر، خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وإمكانية ظهور خلايا رعدية تكون مسحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. معطيات أولية إن شاء الله ناخذوها بأكثر دقة وأكثر تفصيل بعد السبعة من خلال مصافحة مباشرة مع المعهد الوطني للرصد الجوي. احنا ديما نقول إن شاء الله إذا كان فما أمطار تكون كلها أمطار رحمة، وإن شاء الله ربي يلطف بينا في مثل هذه الظروف المناخية وغيرها من التقلبات الجوية، لأنه نعرفوا الطبيعة وقت تظهر الغضب متاحها يعني في أشكال وألوان الحقيقة ساعات تكون مرعبة. فنسأل الله إن شاء الله ديما فما كان السلامة وكان الخير، وإن شاء الله ربي يقسم لنا قسمة طيبة مع أحوال الطقس وأحوال الناس وأحوال العباد وتصريف كل شؤون الحياة على كوكب الأرض. إن شاء الله ربي معانا الناس الكل، نهاركم طيب، أهلا وسهلا بكم ديما على راديو الكيف.

شدة في ربي، إن شاء الله ربي يغير أحوينا لأحسن حال، تتيسر الأمور وتسهيل الصعوبات، وإحنا معاكم ديما في استقبال يوم جديد وأسبوع جديد كالعادة في إطار الاستعدادات لموسم الحبوب 2026-2027. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلم أنه تم ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة وأيضا العادية بنقاط البيع، وأسعارها باش تكون القمح الصلب 170 دينار للقنطار، القمح اللين 140 دينار للقنطار، الشعير والتريتيكال 130 دينار للقنطار، والبذور التجارية العادية المراقبة الشعير المعد للبذر 115 دينار للقنطار. يقع تحميل نسبة 3% إضافية على سعر بيع القنطار من أصناف البذور الممتازة اللي عندها عقود استغلال تجاري بعنوان حقوق الاستنباط. هذه بعض البلاغات المهمة اللي تنجم تهم برشا منه خيينا الفلاحة في انتظار طبعا الموسم الجديد مع الاستعدادات أيضا لموسم الأمطار اللي إن شاء الله جينا بالخير وجينا أمطار بعيدة على كل المخاطر. ما زلنا معكم في صباح الجديد، صباح تونسي مع إيقاعات تونسية ديما على راديو الكيف.

0: صباح الخير.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: السابعة صباحا على موجات إذاعة الكف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تحتضن مدينة القيروان بداية من اليوم فعالية الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات. أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن معالجة ارتفاع أسعار الزجوجو والفواكه الجافة وارتفاع الطلب على هذه المنتجات تستوجب تتبع مختلف حلقات مسالك التوزيع والوقوف على مصادر الزيادات المسجلة بما يضمن سعراً عادلاً يعكس الكلفة الحقيقية والقيمة المضافة للمنتوج. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن تكثيف عملياتها الرقابية استعداداً للمولد النبوي الشريف، مؤكدة أنها تمكنت من حجز كميات كبيرة من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وأغلقت 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية. يطالب المجلس المحلي بالطويرف بتسريع إنجاز مشروع حماية المدينة من الفيضانات، والذي يشهد تباطؤاً في الإنجاز خاصة مع اقتراب موسم الأمطار. تشرع شركة النقل بتونس بداية من اليوم في حملة بيع القسط الأول من الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم المدرسي والجامعي 2026-2027، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. تقام الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية من 2 إلى 5 من سبتمبر المقبل بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، في تظاهرة تسعى إلى توفير فضاء يجمع العائلات والمهنيين والمؤسسات ومختلف المتدخلين في المنظومة التعليمية. جرت أمس مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بأخيه الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، وتم تأكيد مجددا في هذه المكالمة على العزم الموحد لمواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب، كما أكد الرئيسان على عزمهما العميق والثابت على العمل سويا في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. دعت 6 دول من الاتحاد الأوروبي إلى أحداث آلية أوروبية لفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية التي تحققها شركات النفط في ظل اضطرابات حركة الملاحة في مضيق هرمز والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. نهاية الموجز، يومكم سعيد.
4: صباح الخير.

0: إن شاء الله ربي ينجينا من مخاطر الحرارة والرطوبة، وإن شاء الله الأحوال الطقس تكون خير وأفضل. خلينا نشوف أكثر التفاصيل مع صديقنا سليم بن ميلاد، مهندس من المعهد الوطني للرصد الجوي، محاضر معنا لتقديم أكثر التفاصيل على طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله. سليم، صباح النور.
1: صباح الخير رفيقة، وصباح الخير كيف مستمعين ذات الكيف.
0: نحييك سليم. البارح كانت الحقيقة ليلة يعني تعتبر مدارية حارة برشا، فيها أيضا نسبة رطوبة عالية، درجة الحرارة المحسوسة معناها حسيناها قوية على المعتاد. منعرفش فما تقلبات الجديدة إلى متى متواصلة هذه التقلبات، وشوية تفاصيل على المعطيات متاع اليوم.
1: صحيح البارح كان نهار سخون ومع رطوبة عالية، رطوبة تراوحت بين 60 و80%، ووصلت حتى 90% قرب السواحل. والعشية البارح في العشية ظهرت خلايا رعدية محلية كانت مصحوبة بعض الأمطار، شملت تدريجيا ولاية الكيف، سليان، القروان ومهدية، كانت مصحوبة بعض الأمطار. هذا نتيجة نحن تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي مهيمن على مناطقنا، يساهم في وصول كتل هوائية صحراوية حارة وجافة في الطبقات العليا للجو. واستقرار المرتفع الضغط الجوي ساهم في ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة. اليوم الحرارة اليوم باش يكون طقس حار وقليل سحب، بينما العشية تظهر خلايا رعدية تكون بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة ببعض الأمطار وتساقط محلي للبرد.
0: يعني فما توقعات إذا لأمطار قريبة؟ فقط احنا ديما نذكروا الناس اللي تسكن قريب من الأودية والتضاريس معناها الصعيبة ياخذوا احتياطاتهم هكا ولا سليم؟
1: صحيح نجنبوا مجاري الأودية في وقت السحب الرعدية، خاطر فما كميات هو مش اليوم فما كميات أمطار في وقت وجيز تكون غزيرة، ومش اليوم فهيش غزيرة، اليوم بعض الأمطار، بينما بعض الأحيان جي سحب رعدية تكون مصحوبة أمطار غزيرة في وقت وجيز. هون نبعدوا على مجاري الأودية وإن شاء الله نتمنوا السلامة للجميع
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة سليم. ما زلت عندك شوية تفاصيل أخرى
1: بالنسبة اليوم الحرارة تراوح بين 37 و42 درجة بمناطق ساحلية ومرتفعات، وبين 43 و47 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في جهة الكيف سجلوا 42 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر المعادلات العادية لهذه الفترة بحوالي 7 درجات. سليانة 42 درجة، جندوبة 44 درجة، وباجة 43 درجة. صحيح حرارة مرتفعة أما ماهيش حالة استثنائية، ومناش بنسجلوا أرقام قياسية للأيام الجاية.
0: الحمد لله، معناها فما نوع كمين البشائر في أحوال الطقس بالنسبة للليلة والليلة الجاية بإذن الله، وإن شاء الله ربي يجريها على سلامة. يعطيك الصحة يا سليم، شكرا لك، نتمنى لك يوم موفق وربي يكون في عونكم يعيشك. إلى اللقاء. احنا مازلنا معكم، مازلنا مواصلين كما تعرفوا، بما انه يعني الحرارة موجودة ديما نذكروا انه الحماية المدنية تذكر بالابتعاد عن عمليات التنظيف وازالة الاعشاب الجافة والاوساخ والفضلات عن طريق الحرق، خاصة خلال ارتفاع درجات الحرارة. نحاولوا ناخذوا الاحتياطات اللازمة بالنسبة للنساء اللي في الارياف والنساء اللي طيبوا في الخبز بالطابونة، تنظيف الدوائر من الاعشاب والنباتات، حطوا كميات من الماء للتدخل الفوري عند الحاجة، اختيار التوقيت اللي يكون مناسب يعني درجة الحرارة متاعه أقل يعني من الارتفاع باش نجموا نكونوا قادرين على الحركة والعمل. فما زاد تجنب القيام بأشغال بجميع أنواعها في الغابات والمناطق المحاذية لها في الأيام شديدة الحرارة، وأخذ جميع تدابير السلامة اللازمة مع رفع درجة الحذر بخصوص مسببات الحريق. احنا ديما نقول ان شاء الله لباس، لكن ديما رقم النجدة 198 مصالح الحماية المدنية وطلب النجدة وتقديم جميع المعطيات الصحيحة حول العنوان، ماهية يعني الحاجات اللي يتم حرقها وإلا بصدد الاحتراق باش يكون التدخل سريع. الحماية المدنية 198، الإدارة العامة للغابات 71-297-842، والرقم الأخضر لوزارة الفلاحة 80-101-200 وخمسين والكلنا مع بعضنا لحماية أنفسنا ممتلكاتنا وغاباتنا، لأنه هنا نشوفوا يعني الاتلاف متاع الغابات والحرائق اللي صارت شنو تنجم تكلفنا في ظل التقلبات المناخية الجديدة، مع أيضا نقص المياه وندرتها في البلاد متاعنا وأيضا على مستوى الكرة الأرضية كلها. مازلنا معكم، مازلنا متواصلين في صباح جديد على راديو الكيف. أهلا وسهلا بكل مستمعينا، بعد شوية نرجعكم مع فقرة الصيدليات المناوبة بولايات الشمال الغربي.

0: ووصلنا معكم الفقرة الصيدلية المنوبة خلال هذا الأسبوع من 22 ل 28 أوت 2026 في الدهميني صيدلية عمار الجزيني، في السرس محمد الهيشمي شريشي، في الكسور خالد تينيني، في الكيف المدينة صيدلية نجيب الزغدودي، صيدلية ألفة العروسي، وصيدلية سميرة تورسقي، في تجروين سعاد الشيرني، سقية سيدي يوسف أميل بوغانمي، قلعة سنين منصف عاشور، نبر عمر الحناشي، بيجا سفيان العلاني، ختام الحمداني، أيمن غديرة برسق، محمد رضا الهرقلي تستور، رفيق قزم تيبار، فراس نصيري سيدي اسماعيل، منير الشاهد مجاز الباب، منجي العباسي نفزة، نادية شلواتي وادي الزرقة، في بلاريجيا حسين غزواني، بوسالم عبد الستار بن عبد اللطيف، جندوبة الشمالية وجندوبة الجنوبية غسان قسطلي وحذامي السريديت، برقاسة جوا، عين دراهم نيديا مرزوقي، غار ديمال عروسي الانكشاري، هاجر حمدي فرنانا، في سليانة محمد الهادي العرابي الروحية، حسنين عيادي الكريب، عصام بن عطية برقو، محمد رجب سفر بعرادة، رجاء بوبكر سليانة، توفيق الرياحي قعفور، يوسف مفداوي كسرة، عصام بوزيان مكثر. هذوما صيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي إلى غاية 28 أوت 2026. بطبيعة الحال غدوة مع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف اللي إن شاء الله ينعاد على الأمة الإسلامية جماعة، إن شاء الله تكون فما طبعا قائمة خاصة بهذا الاحتفال والمناسبة الدينية. ما زلنا أكيد معاكم متواصلين في صباح جديد ديما على راديو الكيف.
1: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
4: مقريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
5: السابعة والنصف صباحا على موجات إذاعة الكيف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
5: أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة، وفيها تتابعون بإذن الله: مدينة القيروان تحتضن بداية من اليوم فعاليات دورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف. هيئة السلامة الصحية للأغذية تكثف عملياتها الرقابية بمناسبة المولد النبوي الشريف. اليوم انطلاق حملة بيع القسط الأول من الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 2026-2027. المطالبة بالتسريع في إنجاز مشروع حماية مدينة تويرف من الفيضانات بعد تسجيل تباطؤ في الإنجاز. هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها مفصلة في أولى نشرتنا الإخبارية التي تأتيكم تمام الثامنة صباحا بإذن الله. يومكم سعيد.

0: هذه إيقاعاتنا التونسية، ما زلنا متواصلين بها معاكم إلى حدود 9:30 في استقبال يوم جديد على موجات إذاعة الكيف. إن شاء الله يكون يوم أقل ضغط في كل كل كل يعني تفاصيل هذا اليوم الجديد، مع أنه التونسي تعودنا توا مدة بالضغط، وبدينا أيضا في إطار الاستعدادات للتسجيل للعودة المدرسية برشا ضغط، برشا كلام، برشا ربما تذمر وتشكي من المواطن أنه ساعات تصعب عليه عملية الولوج إلى بوابة الجديدة لموقع التسجيل. لكن ديما نذكروا أنه متعارف عليه أنه البدايات تكون الصعيبة، وبعد بشوية بشوية ونوالفوا وتكون العملية بأكثر دقة، فقط نصبروا شوية ربما في إطار البداية وبعد تتحل الإشكالية الكل. نذكر أيضا أنه إدارة أو مصلحة الطب المدرسي بالمستشفى المحلي أيضا بمكثر يذكر كافة أولياء التلامذة المرسمين حديثا بسنة أولى ابتدائي بالنسبة لمدينة مكثر وأريفها أنه الفحص الطبي المسبق لسنة أولى ابتدائي إجباري، وهو إجراء ضروري للإطمئنان على صحة أبنائنا ومتابعة النمو وسلامتهم الصحية قبل الالتحاق بالمدرسة. وكافة الأولياء مطالبين بأنهم يجيبوا أبنائهم لإجراء هذا الفحص قبل العودة المدرسية وعدم تأجيله إلى الأيام الأولى من السنة الدراسية، مع إحضار دفتر التلقيح، صورة شمسية، وأكيد الإجراءات تكون قبل العودة حتى نضمن سلامتهم. خليني أرحب بزميلتي حنين بنصفة معنا في الأستوديو لتقديم برقيات الرياضة على موجاتنا. حنين صباح النور.
1: صباح النور رفيقة، مرحبا عودة ميمون، أهلا وسهلا. بداية أسبوع مريحة وموفقة للجميع، أولى مواعيد رياضة على موجاتنا.

بيزوز فضية وخمسة برونزية. البطل العالمي فراس الجاتوسي كان حاز الميدالية في وزن 80 كيلوغرام في رياضة التايكواندو. البطلة وفاء المسنوغي بميدالية فضية في رياضة التايكواندو. كذلك محمد خليل الجندوبي تحصل البارح على الميدالية الفضية في مسابقة التايكواندو وزن 68 كيلوغرام. شيماء تومي ميدالية برونزية في وزن 57 كيلوغرام. البطل العالمي أحمد الجوادي وميدالية برونزية في سباق 800 متر سباحة حرة. فارس الفرجاني ميدالية برونزية في المبارزة بالسيف. أحمد الجوادي وبرونزية في سباحة 400 متر سباحة حرة وسباق كان تحصل فيه على المركز الثالث. محمد ياسين عباس تحصل على الميدالية البرونزية في سباق 200 متر سباحة حرة. وهكا تونس بعد منافسات البارح تحصل على المركز العاشر في جدول الميداليات. يوم آخر من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. هذا بالنسبة للمشاركة التونسية. وكما ذكرت البارح الذهب بأمضى فراس الجاتوسي في رياضة التايكواندو. اليوم الاثنين 24 أوت النسخة العشرين لدورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط. البداية بشكون برياضة السباحة وتنطلق المنافسات بعد لحظات. حبيبة بالغيث مش تكون حاضرة في التصفية الأولى 50 متر في رياضة السباحة. دائما جميلة بولكباش مش تكون حاضرة في سباق نهائي 800 متر سباحة حرة الخمسة نتاع العشية. في المصارعة نور الدين بتليلي بش يكون حاضر ويواجه المصري عمر محمود في نزال التدارك وانطلاقا من 9:15. شهاب وشهد جلجلي بش يكون حاضرة في منافسات المصارعة النسائية مع شهر زيد العياشي. كذلك باش تدخل المسابقة ياسمين السوسي ونوران بشير نور الإسلام مشاركين في منافسات سلاح الفلوري فردي. وفي الكرة الحديدية الحرة المربع الذهبي رجال وسيدات في الزوجي والثنائي باش يكون خالد بوغريبة ومجدي الهمامي حاضرين في المسابقة هذه. معهم تدخل البطلة منى البيجي وأحلام الحاج حسن في اللقاء باش يجمعهم بثنائي من الجزائر. وكذلك اليوم في الدراجات ناظم بن عمارة حاتم بن عمر محمد عزيز الدلاعي وكريم المليكي باش يكونوا حاضرين في نهائي سباق الدراجات 140 كيلومتر انطلاقا من نص نهار. وفي كرة اليد سيدات المنتخب الوطني التونسي باش يواجه في الجولة الأولى منتخب مقدونيا. هذا بالنسبة للمشاركة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. نذكر المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة فاز من منتخب صربيا 3-2 34-36 25-22 19-25 25-16 و18-16. هذه أولى مقابلات المنتخب الوطني التونسي اللي فاز فيها. ونذكر منتخبنا غدوة باش يواجه نظيره الفرنسي المتصدر للمجموعة بست نقاط في المقابل هزيمة للمنتخب الوطني التونسي لكرة اليد من منتخب اليونان 37-29. هذا بالنسبة لألعاب البحر الأبيض المتوسط. نهاية الأسبوع كان انطلاق الدوري التونسي لكرة القدم. نذكر 12 هدف تم تسجيلهم وزياد العلوي لاعب تقدم ساقيت الدير كان أمضى أول هدف في البطولة. تقدم ساقيت الدير الصعاد الجديد في الزمام شبيبة العمران 2-0 تعادل 1-1 بالملعب التونسي. وفريق النادي الرياضي الصفاقسي انتهى لقاء الحمام سوسة والاتحاد المنستيري دون أهداف وتأجل لقاء اتحاد بن قردان. وفريق النادي الرياضي لحمام الأنفي لما وعد لاحق البارح في الكلاسيكو. وترجي الرياضي التونسي فاز من النجم الرياضي الساحلي 3-2 وانتصر ترجي جرجيس أمام الأولمبي البيجي 1-0. هدف الصداقة الجديدة للنادي الإفريقي أمام فريق النجم المتلوي. وفاز النادي البنزرتي أمام مستقبل مرسى 1-0. هذا بالنسبة
مقابلات الجولة الافتتاحية للبطولة الوطنية لكرة القدم على مستوى الجهوي أولمبيك الكافي وصل تحضيراته قبل الدخول في تربص عديدي في مدينة عين دراهم جندوبة الرياضية. يدخل اليوم أسبوعه الثاني من التحضيرات، 7 انتدابات حاصلة إلى حد الآن. وفي فريق المستقبل الكافي برنوس اليوم تنطلق التحضيرات في ملعب الكيف، فريق المستقبل الكيفي برنوس الصاعد للرابطة الثالثة المستوى الثاني. هذه أخبار الرياضة وبرقي.

0: صباح الخير.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: إشهار
3: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
4: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص فيسع؟ مع كاشي تهنى، اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطل.
2: إشهار
5: الثامنة صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
6: صوت الشمال الغربي
5: إذاعة الكف. أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عنوان هذه النشرة، مدينة القيروان تحتضن بداية من اليوم فعاليات دورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف. هيئة السلامة الصحية للأغذية تكثف حملاتها الرقابية بمناسبة المولد النبوي الشريف. اليوم انطلاق حملة بيع القسط الأول من الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي الجديد. والمطالبة بالتسريع في إنجاز مشروع حماية مدينة طويرق من الفيضانات بعد تسجيل تباطؤ في الإنجاز. تحتضن مدينة القيروان بداية من اليوم فعاليات دورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات، في ظل إجراءات استثنائية لتأمين تزويد الأسواق وتعزيز الخدمات الصحية والأمنية وتنظيم حركة المرور. هذا وسيحتضن جامع عقبة بن نافع التاريخي بالقيروان الموكب الديني والاحتفال الجهوي الرسمي الذي يشتمل على مداخلات إيمانية وتوزيع جوائز في حفظ القرآن والأحاديث النبوية. وفي هذا السياق أعلنت وزارة الشؤون الدينية أن البرنامج الوطني للاحتفالات بالمولد النبوي الشريف يتضمن أكثر من 10500 نشاط ديني في كامل تراب الجمهورية. أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن معالجة ارتفاع أسعار الزقوق والفواكه الجافة بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وارتفاع الطلب على هذه المنتجات تستوجب تتبع مختلف حلقات مسالك التوزيع والوقوف على مصادر الزيادات المسجلة، بما يضمن سعرا عادلا يعكس الكلفة الحقيقية والقيمة المضافة للمنتوج. هذا وقد دعا الرياحي مختلف المتدخلين من المنتج إلى التاجر والسلطات الرقابية ومنظمات المستهلك إلى العمل على ضمان سوق عادلة وشفافة تتيح للمواطن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف دون أن يتحمل أسعارا مبالغا فيها، مشددا على أن حماية القدرة الشرائية لا تعني محاربة التاجر أو الضغط على المنتج، وإنما تحقيق التوازن بين مصالح المنتج والموزع والمستهلك. وفيما يتعلق بزقوق وأفاد الرياح بأن الإنتاج يقدر بحوالي 350 طنا، في حين يتم جمع سوى نحو 95 طنا، معتبرا أن هذا الفارق بين الكميات المتوفرة والكميات المجمعة يستوجب مزيدا من المتابعة من قبل مصالح إدارة الغابات للوقوف على أسباب هذا الوضع وانعكاساته على الأسعار. ودعا الرياح إلى تكثيف مراقبة المخزونات ومسالك التوزيع ومقاومة المضاربة والاحتكار وتشجيع البيع المباشر، خاصة بالنسبة للمنتجات المحلية، بما من شأنه تقليص عدد الوسطاء والحد من الفوارق غير المبررة بين سعر المنتج وسعر البيع للمستهلك. وأعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن تكثيف عملياتها الرقبية استعدادا للمولد النبوي الشريف، مؤكدة أنها تمكنت من حجز كميات كبيرة من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وأغلقت 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية. وأوضحت أن العمليات الرقبية ستتواصل بنفس النسق على كامل تراب الجمهورية بالتنسيق مع مختلف المصالح والهيكل المتدخلة، وفي إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لمراقبة سلامة الأغذية خلال هذه المناسبة الدينية التي تشهد ارتفاعا في نسق استهلاك منتجات زقوق والفواكه الجافة ومختلف مستلزمات تحضير أكلة العصيدة. ويهدف هذا البرنامج الرقابي الخصوصي إلى ضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للاستهلاك والتصدي للممارسات المخالفة والتثبت من مدى احترام المؤسسات والمحلات لمتطلبات السلامة الصحية، خاصة فيما يتعلق بظروف الخزن والعرض للبيع، وذلك حفاظا على صحة المستهلك. وقد دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المواطنين إلى الانتباه عند اقتناء منتجات زقوق والفواكه الجافة وغيرها من مستلزمات تحضير أكلة العصيدة، وتجنب اقتنائها من نقاط البيع العشوائية، والتثبت من التأشير بالنسبة للمواد المعلبة، خاصة تاريخ انتهاء الصلاحية، فضلا عن التثبت من سلامة المنتجات الغذائية قبل اقتنائها والتأكد من خلوها من مظاهر التعفن والرطوبة والحشرات وأثارها. تشرع شركة النقل بتونس بداية من اليوم في حملة بيع القسط الأول من الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي الجديد، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. وأوضحت الشركة أن عمليات البيع ستؤمن عبر 151 مكتب بريد، منها 130 مكتبا موزعة بين ولايات تونس، أريانا، بن عروس ومنوبة، إضافة إلى 21 مكتبا بمراكز بقية ولايات الجمهورية. وخصصت الشركة 5 وكالات تجارية لتأمين عمليات بيع الاشتراكات، وحدد توقيت العمل بالوكالات التجارية من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 5 مساء دون انقطاع، ومن الساعة 8 صباحا إلى 1 ظهرا يوم السبت. وفي إطار توسيع الخدمات الرقمية وتيسير حصول التلاميذ والطلبة على اشتراكاتهم، أفادت الشركة بأنه يمكن انطلاقا من ذات التاريخ اقتناء الاشتراكات عبر شبكة الإنترنت من خلال موقع الاشتراكات التابع للبريد التونسي. في شأن آخر، أكد المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوز الرحالي تواصل أشغال تهيئة المؤسسات التربوية وتوسعة بعضها وتجهيزها وتنظيفها استعدادا للعودة المدرسية المقبلة.
0: الأذن بانطلاق حملات نظافة وحملات صيانة، حملات تجهيز كافة الفضاءات التربوية في مختلف المؤسسات التربوية. تتمثل حملات النظافة أساسا في إزالة الأعشاب الشوكية، تهيئة المساحات الخضراء، التبييض والتزويق، وتنظيف كافة القاعات، ورصد حاجيات المؤسسات التربوية من طاولة التلاميذ، من مربين، من حاجيات في المخابر الإعلامية ومخابر التقنية وغيرها. مندوبية حرصت منذ تقريبا أكثر من شهر على إنجاز استشارات للتزود بأكثر من 2300 طاولة مزدوجة لفائدة التلاميذ، وكذلك تجهيزات خاصة بعشر أقسام تحضيرية من طاولات وألعاب ووسائط التعليمية لفائدة التلاميذ. حرصنا كذلك على صيانة الأثاث الذي زال الانتفاع به.
5: وفي سياق متصل تقام الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية من الثاني إلى الخامس من سبتمبر المقبل بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية في تظاهرة تسعى إلى توفير فضاء يجمع العائلات والمهنيين والمؤسسات ومختلف المتدخلين في المنظومة التربوية. هذا المعرض الذي يتزامن مع اقتراب العودة المدرسية يهدف إلى إرساء موعد سنوي يربط العلامات التجارية والفاعلين في المجال التربوي بالعائلات من خلال تقديم حلول ومنتجات تستجيب لمتطلبات العودة المدرسية مع التركيز على الجودة والابتكار ومراعاة القدرة الشرائية للأسر. يطالب المجلس المحلي بمعتمدية طويرف من ولاية الكاف بتسريع إنجاز مشروع حماية مدينة طويرف من الفيضانات، والذي يشهد تباطؤا في الإنجاز خاصة مع اقتراب موسم الأمطار. عضو المجلس المحلي نعيم المجري يضيف:
2: بالنسبة لمشروع حماية مدينة طويرف من الفيضانات، هو مشروع تقريبا معطل، نسبة تقدم الأشغال فيه ما تجاوزش تقريبا 5 أو 10%، وخاصة اللي مخوفنا أنه الفترة الحالية هي موسم، معناها موسم خريفي، متوقعين أنه حسب المعهد الوطني للرصد الجوي أنه فما برشا أمطار باش تنزل، والمشروع لحد الآن معناها مخذاش الصيغة نتاعو اللي لحشنا بها. احنا كمجلس محلي نطالبوا بتسريع، وأنه باش يكون المشروع هذا يتقدم، خاصة أنه على أبواب عودة مدرسية وعندنا تاريخ مؤدي إلى المعهد سنة، واللي هو معناها الحقيقة معناها الكلام ذا بيش تصير معناها مشكلة كبيرة في الموضوع هذا. احنا كمجلس محلي بيش نعقدوا جلسة في الغرض، وبيش نستدعوا القائم معناها بالمشروع، وبيش نحاولوا قدر المستطاع انه بيش نسرعوا في المشروع هذا، لانه يعتبر مشروع مهم ومهم جدا من خلال معناها حماية البنية التحتية وحماية مدينة طويرف من الفيضانات، خاصة واحنا على أبواب أمطار خريفية، واحنا طقسنا معروف بالأمطار الغزيرة وكل شيء، وخاصة هذا العام بيش يكون استثنائي.
5: وفي هذا الإطار تواصل وزارة التجهيز والإسكان عبر مختلف الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والإدارة العامة للجسور والطرقات وإدارة المياه العمرانية وشركة تونس لطرقات السيارة تدخلاتها الميدانية المكثفة لجهر وتنظيف منشآت وشبكات تصريف مياه الأمطار بالطرقات والمسالك. وتهدف هذه التدخلات إلى ضمان جاهزية منشآت التصريف والرفع من قدرتها على استيعاب كميات الأمطار المتوقعة والحد من مخاطر الفيضانات وتأمين انسيابية حركة المرور. جدد النائب المجلس المحلي بمعتمدية باجة الجنوبية عن عمادة المعقولة رشيد العمدوني الدعوة إلى الإسراء في الاستجابة لمطلب أحداث ملاعب الأحياء بما يوفر للناشئة فضاءات آمنة لممارسة الرياضة ويحد من مظاهر التهميش والإقصاء، وذلك في ظل افتقار حي المعقولة الذي يضم أكثر من 10,000 نسمة إلى الفضاءات الترفيهية والرياضية.
7: حي المعقولة يغيب فيه أبسط مقومات الترفيه، ما فيهوش ملعب حي، 10,000 ساكن أو أكثر في حي سكني لا يوجد به ملعب حي. علاش؟ هذا في الحقيقة على السلطات المحلية والجهوية أن تفعل دورها الحقيقي. رانا نحبوا نحموا الناشئة من مخاطر، على الأقل عدد 2 من ملاعب الحي، لأنه ملعب حي واحد لا يكفي ولا يحقق الغرض ولا يستجيب للحاجيات الحقيقية للأطفال. نداء عاجل للسلطة الجهوية والمحلية أن تعجل بهذا الطلب اللي هو ممكن، هذا مدرج في المخطط 2026-30 من المطالب الملحة التي لا تترقب هذه المدة. والحقيقة السيد الوالي عاين عن قرب المشاكل الحقيقية اللي يعانوا منها الأهالي في المعقولة، ووعد بأنه مش على الأقل يدفع في اتجاه إحداث ملعب حي في انتظار أنه يكتمل الملعب الحي الثاني.
5: جرت أمس مكالمة هاتفية جمعة رئيس الجمهورية قيس سعيد بأخيه الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، فقد تم التأكيد مجددا في هذه المكالمة على العزم الموحد لمواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب. وأكد الرئيسان عزمهما العميق وثابت على العمل سويا في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. في العالم، قال مسؤول صحة فلسطينيون إن غارتين جويتين صهيونيتين على قطاع غزة أمس تسببتا في استشهاد شخصين على الأقل، أحدهما طفل، إضافة إلى إصابة 7 آخرين بجروح. كما شددت قوات الاحتلال أمس إجراءاتها العسكرية على عدد من الحواجز والطرق المحيطة بمدينة رملة بالضفة الغربية المحتلة، وأطلقت رصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه مركبات المواطنين في بعض المناطق. دعت 6 دول من الاتحاد الأوروبي لأحداث آلية أوروبية لفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية التي تحققها شركات النفط في ظل اضطرابات حركة الملاحة في مضيق هرمز والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. ختم نشرتنا وهذا تذكير بأبرز العناوين. مدينة القيروان تحتضن بداية من اليوم فعالية دورة 9 للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف. هيئة السلامة الصحية للأغذية تكثف عملياتها الرقبية بمناسبة المولد النبوي الشريف. اليوم انطلاق حملة بيع القسط الأول من الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي الجديد. والمطالبة بالتسريع في إنجاز مشروع حماية مدينة طويرف من الفيضانات بعد تسجيل تباطؤ في الإنجاز. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.
8: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: طير في وطني.

0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: إشهار
4: هاي تك.
5: ورجعنا لكم مستمعينا مع جديد الهاي تيك، ديما في إطار متابعتنا لأهم المستجدات. نسخة تجريبية من تحديث الماكوس كشفت عن إشارات إلى أكثر من 10 منتجات لم تطرح بعد. تسريب لم يكن مجرد أسماء أجهزة، بل ظهرت تفاصيل دقيقة بكاميرات تعمل تحت الأشعة الحمراء، إيربودز، التفاصيل متاحة، الكاميرا متاحة تعمل بدعم أيضا ميزة الفيزيول انتليجنس، فيها سماعات الأذن، ما يحيط بالمستخدم، مساعدة السيري في التعامل مع المعلومات المرئية، ويظهر بالفعل فيديو تجريبي لهذه الميزة داخل النظام اللي تم تسريبه. آيفون قابل للطي. تشير الرموز البرمجية إلى جهاز يعتقد أنه آيفون إلترا القابل للطي، إلى جانب طرازات الآيفون 18 القادمة. أيضا الماك بوك الأولد تطرح بشاشة الأولد وإشارات إلى أجهزة ماك بوك برو جديدة، يعتقد أنه بعضها قد يكون من أجهزة الأبل اللي منتظرة بشاشات أولد. أيضا منتجات جديدة بينها مركز تحكم ذكي وتحديثات مرتبطة بالأبل تي في في إطار المركز التحكم الذكي للمنزل. نذكروا أيضا أنه الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية تحذر من تنامي محاولات اختراق حسابات الفيسبوك اللي تعتمد على طلب موجه من المتحيل عن طريق اتصال هاتفي أو إرساليات قصيرة أو بريد إلكتروني لتمكينه من رقم التحقق المرسل وورود الرقم هدايا للمستخدم على وجه الخطأ. في الإطار هدايا تدعو كافة المستخدمين باش يتوخوا الحذر وعدم تمكين الطالب من رقم التحقق اللي يمكن المتحيل من الولوج لحساب المستخدم بالفيسبوك وتغيير كلمة العبور الخاصة به. جوجل تغير شكل حسابك لتكشف عن اشتراكك المدفوع. هذه خاصية بدأت جوجل في طرح التصميم الجديد حول صورة الحساب على أجهزة الأندرويد والويب، تظهر على شكل حلقة متدرجة باللون الأزرق تشير إلى اشتراك المستخدم في إحدى خدماتها المدفوعة. طبعا التصميم الجديد يحل محل الحلقة ذات الألوان الأربعة اللي كانت تستخدم سابقا لتمييز شركة أو مشتركي جوجل وان. التغيير يأتي بالتزامن مع توسع جوجل في خدمات الذكاء الاصطناعي، خصوصا باقات الإي آي إلترا والإي آي برو والإي آي بلوس. لكن المفاجأة أنه الحلقة الزرقاء لا تعني بالضرورة أنه المستخدم مشترك في باقة ذكاء اصطناعي. نعرف منيح أنه مثل هالتتويجات هذية وأيضا الميزات الجديدة تخدم برشا اللي يتعاملوا أيضا مع الذكاء الاصطناعي ويتعاملوا مع الانتاج والتأثير. معركة جديدة بين يوتيوب وبين نتفليكس، طبعا تتجه المنافسة بيناتهم إلى مرحلة جديدة. بدأت المنصات بالتنافس على استقطاب كبار صناع المحتوى اللي أصبحوا اليوم قوة في صناعة الترفيه الرقمي. حسب آخر تقرير نقلته بلومبيرغ، يوتيوب تبحث على تقديم حوافز مالية تصل إلى ملايين الدولارات لعدد من كبار المبدعين مقابل إبقاء بعض أعمالهم حصرية على موقع اليوتيوب وعدم عرضها بالتزامن على نتفليكس. المقترحات لا تقتصر فقط على الأموال، لأنه تشمل أيضا تمويل بعض البرامج والإنتاجات إلى جانب منح المبدعين فرص إضافية ضمن الصفقات الإعلانية والتجارية اللي تديرها يوتيوب. ما زالت هذه الترتيبات في مراحلها الأولية، تختلف تفاصيلها طبعا من صانع محتوى إلى آخر، ويوتيوب تغير طبعا طريقة الدفع. كما تعرفوا كانت تعتمد تاريخيا بشكل أساسي على مشاركة عوائد الإعلانات والاشتراكات مع أصحاب القنوات وليس على دفع مبالغ ضخمة مباشرة مقابل إنتاج محتوى حصري، لكن المنصة تعمل منذ فترة على توسيع مصادر دخل المبدعين. إن شاء الله باش نشوفوا في الأيامات الجاية أكثر تفاصيل حول هذه التنافس بين نتفليكس ونجوم اليوتيوب على صناعة المحتوى، وعلى أيضا المردود اللي يخلي اليوتيوب تحتكر هذه العروض. بهذه المتابعات نوصل الختام مشوارنا معكم في جديد الهايتيك، ما زلنا ديما على راديو الكيف. أهلا وسهلا بكل مستمعينا، بعد شوية مع 8:30 نرجع أكيد مع أسعار السوق مباشرة مع زميلي عادل الخماسي. هايتيك
0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.

0: إشهار
1: مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجيونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام.
2: حاير في خلاص قرايه الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعه مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظه خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn حل ابليكاسيون كاشي ادخل البيمون اي ريشارج انزل على انسكريبسيون سكولير كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور وكيما تنجم تخلص زياده على نجمه 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
0: إشهار
3: ورجعنا لكم واصلين معكم مستمعينا طبعا زميلنا عادل الخميسي في الإجازة الصيفية متاعه ونرجع لكم احنا اكيد ببعض المتابعات وبعض ايضا حديث ليامات الكل اكيد على الاستهلاك متاع الاحتفالات الخاصة بالمولد النبوي الشريف على الاسعار اللي متواصلة الاسعار اللي هي نار وهذا الناس الكل اكيد تلمسوا تقريبا كل يوم في تفاصيلنا تفاصيل حتى الحاجات معناها البسيطة اليومية اللي يستحقها المواطن نضيفوا لها ربما المناسبات السعيدة الأعراس الاحتفالات الدينية كما المولد النبوي الشريف وعديد عديد المناسبات من بينها المناسبة الأهم اللي هي كملنا أكيد المصيف والإجازات في بعض يعني العائلات اللي بدأوا يحكيوا على مواعيد عيد الاستعدادات متاع العودة المدرسية والجامعية جولة البحث عن السكن اللي هي جولة الحقيقة مهمة ومتعبة ومرهقة جدا بالنسبة للعائلات التونسية اللي عندهم ناجحين الجدد في البكالوريا اللي أبواب الجامعات باش تفتح أبوابها ليهم الجولة أكيد ما هيش سهلة فيها برشة تعب فيها برشة إرهاق لكن في آخر اللحظات أكيد تتيسر بإذن الله احنا ديما مع صوت الطالب اللي يقول لك معناها تكاليف السكنة وتكاليف يعني الانتقال من المدن الداخلية باتجاه مدن العاصمة او المدن الساحلية والا مدن اللي موجودة في الوسط وغيرها مكلفة على الطالب وكيف كيف يعني بالنسبة للجانب المقابل الطلبة اللي جونا ايضا من الجهات الاخرى اللي يحكيوا طبعا على ظروف السكن ان شاء الله تكون فما تسهيلات وان شاء الله تكون فما ترتيبات تليق بالطلبة حتى من باب تكافؤ الفرص في إطار بذل المجهود وتلقي العلم وأداء الرسالة ما زلنا أكيد معكم نحكي على عديد التفاصيل ونتابع كل ما يحدث في الشمال الغربي وعلى إيقاع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف 1448 هجري هذا التاريخ 24 أوت 2026 فضاء المكتبة الجهوية بجندوبة يحتضن بداية من 9 صباحا مداخلات فكرية ودينية تقديم الإمام الخطيب محسن البسليمي مداخلة أولى حول سيرة الخلق العظيم إضاءات من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مداخلة ثانية في رحاب المعرفة فضل طلب العلم ومكانته مسابقات ثقافية ودينية موجهة للحضور وأيضا بعض الجوائز القيمة للفائزين في إدار الدعوة العامة والمفتوحة للجميع في إطار نفحات مولدية تحتضنها المكتبة الجهوية بجندوبة أكيد على شرف مولد النبوي الشريف لموعد غدوة إن شاء الله بإذن الله ما زالت الاحتفالات متواصلة سواء بالناس اللي تختار أنه بتقاليدنا التقليدية تستقبل هذا المولد النبوي الشريف يهمها فقط تتذكر بقيمة الرسائل الخلقية لمولد سيد الخلق وأيضا الرسائل القيمة ليحملها هذا الموعد وهذه المناسبة الدينية في حياة أي مسلم تكفينا التفاصيل البسيطة وبعيد ربما على أجواء الغلاء وأجواء الصرف والتكاليف اللي تثقل وأيضا تجحف ميزانية العائلة التونسية اللي هي الحقيقة يمكن يسر الميزانية دائما تدخل يعني على اعتبار باعتبار أنه موسم أيضا التخفيضات الصيفية 2026، وتم انخراط فيه 611 مؤسسة ورفع 48 مخالفة اقتصادية حسب آخر المتابعات، وجايين باش نتابعوا أكثر تفاصيل على هذا الموعد. إن شاء الله ألف صلاة وألف سلام على سيدنا محمد خير الأنام، وما زلنا أكيد مواصلين معاكم، وبعد شوية نرجع مع ميكرو تروتوار من جندوبة.

0: شاء الله ألف صلاة وسلام على سيدنا محمد خير الأنام، ونزلنا أكيد مواصلين معكم المشوار ديما على راديو الكيف تنجيز من الكيف الجندوبة مع زميلي هشام الصغيري. هشام صباح النور.
1: صباح النور رفيقة، تحية ليك وتحية كل مستمعي ذات كيف. اليوم في ميكرو تروتوار بعد ما حكينا تقريبا على امتداد الصيف، على الأجواء الصيفية، على الحركية خاصة على مدينة ورقة. من نسوي زادة مش نحكي شوية على بعض المطالب الكبرى على مستوى جهة جندوبة والمتعلقة أساسا بالتنمية والاستثمار، وكذلك يعني بعض الوحدات المعملية اللي تعتبر من أبرز المطالب الطبيعة في جهة تزخر بإمكانيات فلاحية وسياحية كبيرة. واليوم طرحنا هذا الموضوع، موضوع الاستثمار وتحويل المنتجات الفلاحية إلى يعني منتجات قادرة على أنها يكون عندها قيمة مضافة بالنسبة للجهة وخلق فرص الشغل خاصة للشباب. حكينا مع بعض المواطنين حول هذا الموضوع، موضوع الاستثمار خاصة في الموارد الفلاحية الموجودة بولاية جندوبة.
0: هيت نسمعهم.
2: اليوم جهة جندوبة تحتاج إلى منوال تنموي جديد، تحتاج إلى منوال تنموي تشغيلي بالأساس، تصنيعي بالأساس. احنا في جندوبة عندنا ثروات ولكن التنمية غايبة، تحويل الثروات هذه غائب. ليش لا تولي عندنا مصانع تحويلية وتكون قاطرة للاقتصاد، اقتصاد جديد واقتصاد نوعي.
3: اليوم يلزمنا نبدلوا ونحاولوا في المستقبل نخدموا على بعض شركات. اليوم الشباب نتاعنا قاعدين يتخرجوا ما يقولوش يعملوا التربص، ما يقولش شكون يدلهم.
4: تهيئة مناطق صناعية علاقة بالحركة التجارية اقتصادية،
5: تزور بالفلاحة، كل شيء موجود.
6: إذا تقع معناتها عملية تاع استثمار
7: إمداد التحويل على مستوى خصوصيات الجهة في المنتجات الفلاحية 45 هكتار سقوي، برشا حاجات، العجين، الورق، تعرف اللي الحوض الغابي قدر ب 124 هكتار مساحة، يقع استثمار في هذا المجال. المشروع يتعمل استثماري هو يستخدم يد عام، توجه نحو تثبيت الاستثمار في المجال الفلاحي.
8: ولاية جندوبة ولاية غنية بثرواتها ومقدراتها الطبيعية، ولكن للأسف هذه الثروات بقيت مهمشة طيلة عقود. كل هذا بطبيعة لابد له من حل.
9: تنوع الغابي بوتنسيال كبير في جندوبة في السياحة، خاصة السياحة الإيكولوجية، وين فما تشجيع متاع الدولة، وين فما إمكانيات معناها تخلي الشباب ينتج ويوفر معناها منتوج سياحي.
0: هذه بعض يعني الشواغل وبعض أيضا رؤية الشبابية ومقترحاتهم في إطار التعامل مع فرص التشغيل مربوطة بالمنتوجات الفلاحية وتثمينها. كولي هشام.
1: صحيح رفيقة، هذه النقطة اللي حبينا نركز عليها اليوم، بالنظر إلى أنه الجهة تزخر ب يعني مخزون فلاحي، مخزون طبيعي وكذلك سياحي وثقافي قادر على أنه تكون ثم تحسن كبير على مستوى الاستثمار الخاص. كذلك اليوم عدنا الطريق السيارة بوسالم الحدود الجزائرية اللي إن شاء الله يكمل في الفترة القادمة، مش يكون زاد داعم للتنمية وقاطرة للتنمية بالجهة. المناطق الصناعية زاد موجودة، كل تقريبا الظروف مهيئة لباش تكون ثم استثمارات كبيرة على مستوى جهة جندوبة. إن شاء الله تكون يعني تسهيل لل يعني اخذ بالعين الاعتبار المبادرات الخاصه خاصه للشباب. ومؤخرا كانت هناك يعني حتى اجتماع مع مواطنين بالخارج على مستوى جهه جندوبه للنظر في فرص الاستثمار بهذه الجهه.
0: هذا هو اللي يهمنا، انه معناها نتعاملوا دائما بحذر ايضا مع كل ما يتعلق بمنتوجاتنا الفلاحيه والغابيه، وتثمينها يكون بطريقه معناها مدروسه وتقنيه بعيد عن الاستنزاف، وتكون قادر على انها تحيي الجهه وتخلق فيها مواطن شغل ملائمه للشباب وترجع لها الحركيه الاقتصاديه في اطار طبعا الاقتصاد التضامني الاجتماعي. هشام شكرا لك، نتمنى لك يوم موفق، إلى اللقاء. كانت هذه فقرة الميكرو تروتوار، ما زلنا احنا معاكم من غني تونسي لحدود 9:30 في

هي وجهة نظر محمد الجبيلي في أغنية عامل فيها صاحبي، وأكيد راجعين معكم متواصلين في إطار طبعا حديثنا عن المتابعات الثقافية اليوم من 24 ولغاية 28 أوت 2026 تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبدعم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. تنظم دار الثقافة الساقية تظاهرة ليالي الساقية الصيفية بفضاء دار الثقافة انطلاقا من الساعة 9 عرض مسرحية المجيرة بنت الحي للفنانة حنين الشجراني ومداخيل هذا العرض لفائدة المتضررين.

من الحرائق الأخيرة اللي شهدتها الساقية، تباع التذاكر بدار الثقافة. بالنسبة للباقي العروض دخول مجاني، وأكيد فيها عديد يعني الألوان من النسمات الكافية، الكتاب الصديق عرض مسرحي، فيها مسرحية عرائسية للأطفال بعنوان قصص ساحرة، عرض مسرحية بعنوان الرمق الأخير، وعرض مسرحية للكهول بعنوان ما سامحيني. فما أيضا عرض موسيقي فني بعنوان الجو الجربي، هذه بتاريخ 26 أوت 27 أوت، صوت الغابة، عرض فيلم كرتوني قصير، ومجيرة بنت الحي في حدود 9 ليلا، بعرض مسرحية للفنانة طبعا حنان الشجراني، والاختتام 28 أوت مع الفنانة رحاب الصغير في عرض موسيقي فني. كيف نحكي وفي نفس السياق على البرنامج الرسمي للدورة 28 لمهرجان سيدي دهماني الصيفي، جمعية ذات للتنشيط والفنون بالكيف، وكما تعرفوا برنامج الانطلاقة متاعه اليوم 24 أوت بعرض لوليد التونسي، خيال جميل غدوة، أيضا التيبوروس تغني في يوم 26 أوت، فما المجيرة عرضها في 26 أوت في أيضا تجربي في الدهماني، و 27 أوت أيضا تتواصل العروض المسرحية، والاختتام باش يكون مع عيسى ويات بو مخلوف. هذه بعض التفاصيل على سهرات الليلة من المهرجانات أو الليالي الثقافية في جهات الكيف، وما زلنا أكيد متواصلين معكم في هذا الصباح لحدود 9:30، نواصل مع إيقاعاتنا التونسية.

نحبكم برشا، ان شاء الله عجبتكم خديجه. شفتوا شي خديجه؟

0: إشهار
1: ليتي جون اليوم يحب يتهنى على الكارية الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
0: اشهار
2: تمام. 9 صباحا هنا على موجات اذاعه الكف.
3: صوت الشمال
2: أسعد الله صباحكم جميعا. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تحتضن مدينة القيروان بداية من اليوم فعاليات دورة 9 للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وست توقعات بتوافد 10,000 من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات في ظل إجراءات استثنائية لتأمين تزويد الأسواق وتعزيز الخدمات الصحية والأمنية وتنظيم حركة المرور. هذا وسيحتضن جامع عقبة بن نافع التاريخي بالقيروان الموكب الديني والاحتفال الرسمي الذي يشتمل على مداخلات دينية وتوزيع جوائز في حفظ القرآن والأحاديث النبوية. رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان سليم بشير يضيف:
4: جمعية الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف حضرت برنامج ثري ومتنوع باش تستقبل به الزوار متاعها لطيلة أيام الاحتفالية هذه. فما عروض صوفية في الساحات العامة في وسط المدينة، العرض الكبير عرض زوار الحضرة المرشد بوليلة، وفي الدورة هذه نلقاو عودة للعرض الإسقاط الضوئي المابينج على صومعة جمع عقبة، تقنية جديدة وحكاية جديدة على قيروان، على حضارة القيروان وتأسيس القيروان. برنامج كان ثري زاد بالتظاهرات الدينية بالمسابقات الدينية ومحاضرات دينية والموكب الديني يوم الاثنين ويوم الثلاثاء في جامع عقبة بن نافع، وكذلك المعرض الوطني للصناعات التقليدية في المركب الثقافي.
2: أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن معالجة ارتفاع أسعار مادة زجوج والفواكه الجافة بالتزامن مع اقتراب المولد النبوي الشريف وارتفاع الطلب على هذه المنتجات تستوجب تتبع مختلف حلقات مسالك التوزيع والوقوف على مصادر الزيادات المسجلة بما يضمن سعرا عادلا يعكس الكلفة الحقيقية والقيمة المضافة للمنتوج. يطالب المجلس المحلي بمعتمدية طويرف من ولاية الكاف بتسريع إنجاز مشروع حماية المدينة من الفيضانات والذي يشهد تباطؤا في الإنجاز خاصة مع اقتراب موسم الأمطار. تنطلق بداية من اليوم حملة بيع القسط الأول من الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي الجديد، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة لشركة نقل تونس، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. أسفرت غارتين جويتين صهيونيتين على قطاع غزة أمس عن استشهاد شخصين على الأقل، أحدهما طفل، وإصابة 7 آخرين بجروح. من جهة أخرى شددت قوات الاحتلال أمس إجراءاتها العسكرية على عدد من الحواجز والطرق المحيطة بمدينة رام الله، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه مركبات المواطنين في بعض المناطق. دعت 6 دول من الاتحاد الأوروبي إلى أحداث آلية أوروبية لفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية التي تحققها شركات النفط في ظل اضطرابات حركة الملاحة في مضيق هرمز والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: صباح الخير.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرة ثنية زينة، واحنا ديما نتمنى ثنية زينة لكل مستعملي الطريق، خاصة منهم للناس اللي قاصدة ربي باتجاه مدينة القيروان، بداية باليوم اللي تنطلق فيها فعالية الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف. وكما تعرفوا توقعات بتوافد عشرات الالاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية من خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات في ظل إجراءات استثنائية لتأمين تزويد الأسواق، تعزيز الخدمات الصحية الأمنية وتنظيم حركة المرور. احنا ديما نقول ان شاء الله ثنية زينة، وماذا بينا ديما في مثل هالمناسبات الناس كل تحتفل وترجع معناها لباس باتجاه ديارها بيوتها، ونكونوا في عطلة آمنة مع التركيز والحذر. هيت نسمو مع زميلنا توفيق الشيرني فقرة ثنية زينة.
1: ثنية زينة مع توفيق الشيرني.
2: مرحبا بكم الناس كلها. مع الفترة الصيفية وارتفاع درجة الحرارة أحيانا والتنقلات اليومية اللي تكثر على طرقاتنا، كل سائق يسمع فينا توا يلزم يتوخى الحذر ويحافظ على سلامته وسلامة العربة متاعه، وهذا ما يكون إلا بتتبع الإرشادات والنصائح التالية. يلزم يتثبت من مستوى مياه التبريد وزيت المحرك قبل الانطلاق، كيما يراقب ضغط الإطارات ويتأكد من سلامتها، لأن الحرارة المرتفعة تزيد من خطر تلفها أو انفجارها. يلزم كذلك يتأكد من جاهزية البطارية ونظام التبريد، ويركن العربة متاعه في مكان مظلل أو يستعمل واقي للشمس. عدم تحميل العربة بأوزان تفوق طاقتها. يلزم زاد يتجنب ترك بعض الأشياء تحت أشعة الشمس، كيما عبوات الغاز ولا المواد القابلة للاشتعال، وإلا الولاعات وإلا أعواد الثقاب وإلا عبوات العطورات وغيرها، كيما حتى الهواتف الجوالة الحواسيب المحمولة، هذه كلها يلزم نبتعدوا وما نخلوهاش داخل السيارة. نركنوا سيارتنا في الظل ونستخدموا غطاء عازل باش نتجنبوا الحرارة المرتفعة بالسيارة عند الشروع في الانطلاق. كذلك السائق يلزم يشرب الماء بانتظام، الجفاف يأثر على التركيز وردود الفعل. يلزمك زادة تأخذ فترات راحة خاصة في الرحلات الطويلة باش تتجنبوا الإرهاق الحراري، وما تسوقوش زادة أثناء التعب وتحت تأثير حالة كحولية. تجنبوا كذلك أخذ أدوية اللي تسبب النعاس، ونلتزموا بالسرعة القانونية لأن الحرارة تأثر على أداء السيارة. نحرصوا زادة على مسافة أمان كافية ونتفادوا الحوادث عند التوقف المفاجئ. قيادة آمنة تبدأ بسيارة سليمة وسائق يقظ. التزم بقواعد المرور وخذ احتياطاتك، فسلامتك وسلامة غيرك أولوية. ثنية زينة، إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشيرني.

هذه هي قاعتنا وقربنا من اختتام مشوارنا في ماتينال اليوم. بعد شوية نخليكم مع فقرة الأطفال، الفقرة اليومية دنيا الأطفال اللي تعودتوا بها كل يوم على موجاتنا. ونذكروا أيضا كل أنه شركة النقل تنطلق بداية من اليوم في حملة بيع القسط الأول من الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي الجديد عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. نتمنى كل الحظ والتوفيق لتلامذتنا طلبتنا اللي يستعدوا أكيد استعداد حثيث نحو موسم دراسي الجديد. ما زالت ملامحه الحقيقة مايش واضحة بالكدا، وهنا نتبعوا بشوية حتى نوصلوا لإتمام جميع هذه المراحل. هكا نوصل معكم الختام المشوار. أجمل تحيات كامل لكيف معنا محمد أمين، معنا خيري، معنا هندا. شكرا أيضا زملائنا في الغرفة الهاتفية، سعاد في التنسيق العام لمختلف فقرات المنوعة، وزميلنا هشام في المراسلات. طبعا مع زملائنا في الأخبار مفيدة وعقيلة رفيقة. نتمنى لكم يوم موفق إن شاء الله، كل عام أنتم بألف خير بمناسبة المولد النبوي الشريف. غدوة إن شاء الله نتقابل معكم من نصف نهار الماضي ساعة في موعد جديد مع دليل الفلاح. إلى اللقاء.

0: حبيبي.
1: صباح الخير.
2: إذاعة الكاف،
1: صوت الشمال الغربي في منزل سالم على الذبذبة 96.2.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. إشهار.
4: ما تشكيش، ارجعي لدارك، اصبري، ما تحكيش. ناما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. اول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويمشعني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
3: إشهار. دنيا صغار، دنيا صغار، دنيا صغار.

سهلاً باصدقاء الصغار. أنا عم ونيس، اقتربوا اقتربوا، هيا نتعرف على جسم الإنسان. انتباه.

0: الراوي أنور العياشي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحياوي.
1: قصة الديك الهادر من فلسطين. كان يا مكان في قديم الزمان، في أحلى مروج فلسطين الحبيبة، وبالتحديد في برج عامر، كان هناك ديك اسمه الديك الهادر. في يوم من الأيام خرج يبحث عن طعامه في المروج الخضراء، فوجد حبة قمح التقطها وبدأ يمشي ويمشي ويمشي إلى أن رأى امرأة عجوز تطحن القمح.
2: سيدتي، أرجوك خذي قمحتي واطحنيها مع قمحك.
3: حسناً، ارجع بعد قليل.
1: وبعد قليل رجع الديك وسأل الجدة:
2: سيدتي، هل طحنت قمحتي؟
3: لكنك أنت أعطيتني قمحة واحدة وأنا طحنتها مع قمحي. لقد اختلط علي القمح. حسنا، سوف أعطيك حفنة من القمح المطحون.
2: أنا الديك الهادر، طلعت على البيادر، بحثت بحثت، وجدت حبة قمح وحبة قمح بحفنة طحين.
1: أخذ الديك حفنة الطحين وراح يمشي ويمشي ويمشي حتى وصل عند الخباز.
2: صباح الخير أيها الخباز، هل أعطيتك حفنة الطحين هذا وصنعت لي بعضا من الخبز؟
4: مرحبا أيها الديك، ارجع بعد قليل سوف تجده.
1: خرج الديك في جولة في البيادر وهو يغني: أنا الديك الهادر، طلعت على البيادر، ثم رجع للخباز.
4: يا ديك، لقد خلطت طحينك مع طحيني وخبزته، فماذا أصنع؟
2: أنا الديك الهادر، طلعت في البيادر، بحثت بحثت، لقيت حبة قمح وحبة قمح بحفنة طحين وحفنة طحين برغيف.
1: أعطى الخباز للديك الرغيف، وأكمل الديك مشواره وراح يمشي ويمشي ويمشي حتى وجد فلاحين يجمعون بصلا أخضر ويضمونه في حزم صغيرة.
2: السلام عليكم.
5: وعليك السلام أيها الهادر.
2: يا جماعة تفضلوا، خذوا هذا الرغيف.
5: شكراً.
1: تظاهر الديك بأنه ابتعد عنهم وراح يراقبهم من بعيد، وعندما تأكد من أنهم أكلوا الرغيف:
2: يا جماعة، أين رغيفي؟ جئت لأخذ رغيفي.
4: ولكننا أكلتموه.
2: أنا الديك الهادر، طلعت على البيادر، بحثت بحثت، لقيت حبة قمح وحبة قمح بحفنة طحين وحفنة الطحين برغيف، والرغيف بحزمة بصل.
1: أعطى أصحاب الحقل للديك حزمة بصل وراح يمشي ويمشي ويمشي حتى وصل لنساء يملأن العسل في جرار صغيرة.
2: أيتها النسوة.
3: نعم أيها.
2: خذنا حزمة البصل.
3: شكراً أيها الديك.
1: فأخذوها وهن يشكرن الديك، وراقبهن الديك دون أن يرونه، وعندما انتهوا من أكل حزمة البصل عاد إليهن الديك وقال:
2: أيتها النسوة، أريد حزمة البصر.
6: أكل أكل.
2: أنا الديك الهادر، طلعت على البيادر، بحثت بحثت، لقيت حبة قمح وحبة قمح بحفنة طحين، وحفنة طحين برغيف، والرغيف بحزمة بصل، وحزمة البصل بجرة عسل.
1: أعطى أصحاب العسل الديك الجرة فحملها وراح يمشي ويمشي ويمشي حتى لقي جماعة رعاة يرعون قطيعا من الأغنام، وبعد أن ألقى عليهم السلام:
2: يا جماعة.
6: نعم نعم
5: نعم،
2: خذوا جرة العسل هذه.
6: شكرا شكرا
5: شكرا شكرا.
1: وبعد أن أخذ رعاة الغنم الجرة وتأكد أنهم أكلوها، اقترب منهم وهو يتمايل:
2: يا جماعة.
6: نعم
5: نعم نعم،
2: أريد جرتي وعسلي.
6: عسل؟
7: هل تمزح؟ ولكنك أعطيتنا جرة العسل وأكلناها.
5: أكلناها.
2: أنا الديك الهادر، طلعت بالبيادر، بحثت بحثت، لقيت حبة قمح وحبة قمح بحفنة طحين، والحفنة طحين برغيف، والرغيف بحزمة بصل، وحزمة بصل بجرة عسل، وجرة العسل بعنزة.
1: تطلع الرعاة إلى بعضهم في عجب، وضربوا كفا بكف، وأعطوا الديك الصغير عنزة. ساق الديك العنزة أمامه وراح يمشي ويمشي ويمشي حتى وصل إلى جماعة يرقصون ويغنون ويزغردون فرحين.

0: سألهم عن سبب هذه الحفلة، فردوا عليه أنها حفلة عرس، وهذه طريقتهم الفلسطينية لمشاركة العريس والعروس فرحتهما. تقدم الديك منهم وأعطاهم العنزة للمشاركة في فرحتهم. فرحت العروس بهذه الهدية وأعطت الديك تاجاً جميلاً أحمر. رقص الديك وهو يغني. ومنذ ذلك الوقت ولجميع ديوك العالم تاجاً أحمر فوق رؤوسهم.
1: كنتم مع أساطير الأوطان. شارك في التمثيل علي بن سالم، فاطمة الحسناوي، محمد علي بالحارث، عزيزة برباش ومحمد سفينة.

0: التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكم.
1: أحبائي الصغار، كان هناك أسد دائما برفقة الثعلب، وفي يوم من الأيام أصيب الأسد بجروح بالغة في معركة ضارية مع الفيل، ولم يتمكن بعدها من المشي بشكل صحيح، غير أنه لم يعد باستطاعته صيد الفرائس، ولم يكن بالكهف الخاص به أي طعام. حيث مرت أيام من دون طعام، وفي إحدى الجلسات قال له صديقه الثعلب:
2: يا سيدي، أنا لا أستطيع أن أخدمكم لأني أصبحت ضعيفا وهزيلا جدا، فأنا لم آكل منذ عدة أيام.
3: يا صديقي، ألا يمكنك أن تجد حيوانا أستطيع أن أقتله حتى نتقوت به أنا وأنت؟ وإلا فإننا سنموت من الجوع، سنموت من الجوع.
1: وهكذا خرج الثعلب من الكهف باحثا عن الطعام في الغابة، حتى وصل إلى قرية قريبة. لاحظ هناك حمارا قد أتى إلى حدود الغابة لأكل العشب الأخضر. ذهب الثعلب لاستقبال الحمار بحرارة:
2: تحية طيبة يا ابن العم، أرى أنك أكلت العشب الناضج ويبدو عليك أنك متعب، لماذا هذا؟
4: لدي سيد قاس يجعلني أحمل أثقالا ولا يكاد يوفر لي حفنة من العشب الأخضر، وعلى الرغم من علمي بأن الغابة مليئة بالأخطار، لم أستطع أن أمنع نفسي من هذه الأعشاب الخضراء.
2: تعال معي إلى الغابة، فسيد الأسد يحمي جميع الحيوانات من قسوة البشر.
4: الأسد؟
2: نعم، وهناك الأعشاب الخضراء في جميع الأنحاء، وستحيا حياة كلها سعادة ونعيم وراحة.
1: ظل الحمار يتبع الثعلب داخل الغابة ليأخذه إلى كهف الأسد، وكان الأسد سعيدا جدا وهو ينتظر اللحظة الحاسمة لينقض على الحمار. ولكن الأسد أصبح أضعف مما كان يتوقع نفسه. دخل الحمار كهف الأسد وهم الأسد بالانقضاض عليه، ولكنه سقط على الأرض بالقرب من الحمار. عندها ركض الحمار بأسرع ما يمكن لإنقاذ حياته، وهنا قال الثعلب:
2: لا تحزن يا سيدي، سوف أحاول أن أعيده لك، ولكن هذه المرة يجب انتظارنا حتى نقترب، فأنت لست قويا للقفز والإنقاذ الآن.
1: ركض الثعلب وراء الحمار وكان قادرا على اللحاق به، ثم أوقع

0: بحثه على الطريق، فقال الحمار:
1: هذا هو المكان الجميل الذي أخذتني إليه، لقد أخذتني إلى الموت، ما هذا الحيوان الذي حاول القفز علي؟
2: لقد ظننت بي سوءا، لذلك ركضت وراءك لأنك تسيء إلي. إنه نوع من أنواع الحمير لا تعرفه، كان يبحث عن حمار من بني جنسه فلم يجد، وعندما وجدك فرح كثيرا، ولكنك لم تحتمل فرحته بلقائك.
1: حقا ظننته سيفترسني.
2: لو كان حيوانا آخر، أسدا أو نمرا مثلا، هل كان قد تركك؟ هل ستكون قادرا على الهرب منه؟
1: لا.
0: وهكذا تم إقناع الحمار من قبل الثعلب مرة أخرى، وتبعه من جديد إلى الكهف. ولكن الأسد كان متعبا لأنه كان ضعيفا جدا، وطلب من الثعلب أن يحرس الحمار حتى يذهب إلى النهر ليشرب بعض الماء، إلا أن الثعلب لم يتحمل الجوع بعد الآن، فهو لم يأكل لعدة أيام، وكان يرى الطعام أمام عينيه مباشرة، فهجم على رأس الحمار وأكل دماغه. وعندما عاد الأسد ورأى الحمار بلا دماغ، غضب وأمر الثعلب بأن يشرح له كيف تجرأ على الأكل من فريسته، فأجابه:
2: أرجوك يا سيدي لا تغضب، هذا الحمار لم يكن لديه دماغ على الإطلاق، لو كان لديه أي دماغ فهل سيعود إليك بعد أن هاجمته؟
0: وهكذا دفع الحمار ثمن غبائه وثقته المفرطة في الثعلب الماكر الذي أراد به شر، فكان فريسة للأسد والثعلب. هنا تنتهي قصتنا يا أصدقائي، أقول لكم إلى اللقاء.
3: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.

0: سرار. دنيا صغار، دنيا صغار.
1: تمام والعشرة صباحا، هنا على موجة إذاعة كيف. صباح الخير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. يكون طقس اليوم حارا وقليل السحب بأغلب المناطق، ثم تتكاتف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. وتتراوح الحرارة القصوى بين 37 و 42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 43 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلية. تحتضن مدينة القيروان بداية من اليوم فعاليات الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات، في ظل إجراءات استثنائية لتأمين تزويد الأسواق وتعزيز الخدمات الصحية والأمنية وتنظيم حركة المرور. هذا وسيحتضن جامع عقبة بن نافع التاريخي بالقيروان الموكب الديني والاحتفال الرسمي الذي يشتمل على مداخلات دينية وتوزيع جوائز في حفظ القرآن والأحاديث النبوية. أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن معالجة ارتفاع أسعار الزجوج والفواكه الجافة بالتزامن مع مولد النبوي الشريف وارتفاع الطلب على هذه المنتجات تستوجب تتبع مختلف حلقات مسالك التوزيع والوقوف على مصادر الزيادات المسجلة، بما يضمن سعرا عادلا يعكس الكلفة الحقيقية والقيمة المضافة للمنتوج. يطالب المجلس المحلي بمعتمدية تطويرف بتسريع إنجاز مشروع حماية المدينة من الفيضانات، والذي يشهد تباطؤا في الإنجاز خاصة مع اقتراب موسم الأمطار. تشرع شركة النقل بتونس بداية من اليوم في حملة بيع القسط الأول من الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعية الجديدة، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. رصد مركز حقوقي فلسطيني 130 حالة اعتقال قامت بها سلطات الاحتلال الصهيونية لنساء وفتيات من الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ بداية العام الجاري. وأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى في بيان أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة استهداف المرأة الفلسطينية بالاعتقال والتنكيل والتحقيق الميداني وسط ظروف قاسية تواجهها الأسيرات داخل سجون الاحتلال. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد على رأس الساعة، إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: عسلامة، مرحبا بكم مستمعين على موجات إذاعة الكاف في هذا اللقاء المباشر استوديو الناس. استوديو الناس اللي تعودتوا فيه نحكو على أخباركم، كل ما يهمكم. واليوم حبينا في مستهل لقانا في استوديو الناس نحكي على ذوي الهمم، ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندهم طاقة واللي عندهم قدرات على إثبات يعني جدارتهم في المجال المهني، في المجال التربوي، في عدة يعني قطاعات. حابين نتحدث على وضعيتهم، على الإحاطة بهم، الإحاطة الصحية، الإحاطة الاجتماعية، فيما يخص زيادة الإحاطة التربوية، وحديثنا على بعض المقرات اللي فيها بعض النقائص واللي تستدعي يعني اهتمام كبير من وزارة الشؤون الاجتماعية والسلطة المعنية لإعطاء هذه الفئة حقها ودعمها في للانخراط في الحياة المهنية، وكذلك في إثبات جدارتها على أنها يعني تعتلي سلم المعرفة والتعليم العالي وتكون يعني حاضرة بجدارة وعندها دور في المجتمع. اليوم حبينا نتحدث على الموضوع هذية مع السيد ياسر الفريحي رئيس المجلس المحلي بالدهماني، ونتحدث على الفئة هذية في ولاية الكاف وفي بعض المعتمديات في الولاية. ياسر، صباح النور، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صباح النور والسرور، تحية لك أخت عواطف ولكل الفريق العامل معك ولكل المستمعين ومستمعات إذاعة الكاف داخل وخارج الولاية.
0: مرحبا. إذن سياس، رحنا حبينا نسلط ضوء على هذه الفئة من التوانسة اللي عندهم احتياجات خاصة، لكن العكس تبارك الله عندهم طاقاتهم وعندهم إبداعاتهم وعندهم جدارتهم اللي يثبتوها في شتى المجالات بخدمتهم بقرايتهم بحد الأشياء اللي يصنعوها وتتسوق. حبينا نتحدثوا على وضعيتهم الاجتماعية، وضعيتهم الصحية التربوية في عديد المجالات، خاصة اللي فما نقائص فيما يخص البنية التحتية للمؤسسات اللي تحتضنهم. حابين اليوم نحكو في الموضوع هذية، وانت سياسر ديما على بينه وعلى اطلاع بالناس هذوما مع المسؤولين ولا المؤطرين متاعهم والأطباء زاد النفسانيين وغيرهم اللي يحيطوا بهم ويهتموا بهم. تفضل.
1: واضح أخت عواطف، لكن لو تسمح لي في 10 ثواني حبيت برك نذكر اليوم جمهور الدهماني وكامل ولاية الكاف باش يكونوا الليلة مع بافتتاح مهرجان سيدي الدهماني، وسيكون لهم موعد مع الفن الشعبي بحضور الفنان وليد التونسي بالمركب الشبابي بالدهماني، ويعني سعر التذكرة باش يكون 10 دنانير. وحبيت بالمناسبة نشكر بلدية الدهماني وولاية الكاف الداعمين الوحيدين والأساسيين لهذا المهرجان في غياب وزارة الإشراف بصفر مليم أمر. شكرا على الاستضافة وعلى الفرصة باش نحكي اليوم على موضوع هام ياسر نعتبره من أهم المواضيع الاجتماعية والتنموية، لا وهو واقع يعني الأشخاص ذوي الإعاقة في ولاية الكاف، شنو يعيشوا، شنو الصعوبات اللي تواجههم، شنو وضعية المراكز كما كنت تحكي أخت عواطف، شنو لازمنا نعمله باش نخرجوا من منطق يعني المساعدة إلى منطق التمكين والإدماج. يعني لهنا من ذوي الإعاقة يعني ما عادش نقوله إنه هو يعني مجرد إنسان محتاج لإعانة ومش مجرد ملف اجتماعي ومش شخص لازم ديما يكون في موقع اللي يستنى بالمساعدة. يعني هو قبل كل شيء مواطن
0: تونسي عنده حقوق وعنده زادة واجبات يقوم بها فيما يخص الخدمة متاعه وفيما يخص قرايته وفيما يخص اندماجه في الحياة المهنية، ومن حقه يعني باش يخدم على روحه وما يبقاش يعني يعمل على شكون في العائلة وإلا خارج. نعم
1: برافو، هو قبل كل شيء كما كنت نحكي لك يعني هو مواطن عنده حقوق، عنده قدرات، عنده طموحات. نعم. عنده الحق في القراية، عنده الحق في التكوين، في الصحة، في النقل، في الخدمة، وحتى في المشاركة في الحياة العامة وفي التنمية.
0: نعم.
1: وهذا يعني على غرار ما جاء يعني في القانون المنظم يعني للمجالس المحلية، يعني في كل المجلس تلقي عضو من ذوي الإعاقة. فهمتي؟ وهذا ما أثبتته التجربة أنه برشا من ذوي الإعاقة عندهم طاقات ومهارات كبيرة. لكن الإشكال الحقيقي شنو هو حسب السؤال المطروح؟
0: نعم.
1: هل أعطيناهم الفرصة باش يبرزوا القدرات هذه أم لا؟ هذا هو الإشكال. فهمت؟ المشكل بالنسبة لي أنا ماهوش في الإعاقة بحد ذاتها، وإنما في الحواجز الموجودة حول الشخص. بار إكزومبل هنا باش نحكيو بار إكزومبل على حاجز في النقل. البنية التحتية كما كنت تحكي أنت توا. في التكوين، في النفاذ إلى المعلومة، في التشغيل. وأحيانا فما هناك حاجز يعني اجتماعي يتمثل في نظرة المجتمع، أي أننا نتعامل مع الشخص ذوي الإعاقة بمنطق الشفقة. وأنا نتصور لازمنا نبدل منطق الشفقة بمنطق الحق والتمكين. من الآخر ما نقولوش
0: هما هما سياسر نقولوا ذوي الهمم، لأنه ربي كي نقص حاسة وإلا عضو وإلا باش يعوضوا بحاجة أخرى، وبالعكس يعني يكون ناجح غير من الإنسان السوي. يعني يلزم كما قلت النظرة هذيك الدونية للمواطن هذية الفئة العمرية نتجاوزوها، يعني حاجة بريمية ما عادش
1: كلمة من الدولة مسكين يلزم نعاونوه، هذه لازم تتحل.
0: ليه هذي حقه باش يتحصل على خدمة، حقه باش يخدم باش يقرأ باش يتكون يبدأ في مراكز تكوين، حقه في تغطية، حقه في النقل اللي الكار تكون عندها بارتي هكا باش نجم يطلع في الكار في الإدارة زادة كيف ما يكونش فما يعني دروج وفي بجنبه زادة نجم كيفاش يطلع. لهنا مراعاة للجانب هذا.
1: هنا دخلتي أنت في الموضوع الأهم اللي هي الصعوبات.
0: نعم.
1: نجيك مثال ولاية كيف، نحن ديما نحكيه في الولاية أنت أنا اللي عندها خصوصيات، وبالنسبة إلى النقل للشخص ذوي الإعاقة نجم يكون أكبر عائق قدامه. يعني تلقى المركز موجود في وسط في المدينة، تلقى التكوين موجود، الخدمة موجودة، أما المواطن ما ينجمش يوصل. ولهنا بطبيعتي نحكي على المناطق الريفية. شنو السؤال مطروح، شنو قيمة الخدمة إذا الشخص اللي محتاجها ما عندوش الإمكانية باش يوصل لها؟ ثاني يسكن في أطراف الأرياف وكل شيء وما فهمش كيفاش باش يوصل. لذلك النقل أنا نقول لك هو عائق أساسي ولازم ياخذوا مكانه الحقيقي في أي سياسة تخص الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة المناطق الريفية. ما نجموش نحكيه على الإدماج والشغل وكل شيء وننسوا النقل. هذا هو النقل، هو أهم حاجة.
0: يعني نقولوا احنا توفير وسيلة نقل سواء كان حافلة ليهم وإلا نقل.
1: نحكي على الأرياف، أنا مراكز المدينة نحكي على الأرياف. هنا نجيك مثال بار إكزومبل الصعوبة الثانية، وعنا الأمثلة عديدة ومن بعد نعطيك يعني زوز مراكز. نحكيه على التجهيزات بالمراكز. يعني نحن بكل وضوح المراكز والجمعيات اللي تخدم على الأشخاص ذوي الهمم وذوي الإعاقة راي قاعدة تقوم بمجهود كبير، لكن تخدم بإمكانيات محدودة.
0: إمكانيات محدودة.
1: وتتعامل يومين مع حالات مختلفة، مش نفس الحالة، راي فما حالة درجات في الحالات.
0: نعم.
1: ومع عائلات عندها مشاغل كبيرة. وفي نفس الوقت لهنا يزمنا نسأله هل الإمكانيات اليوم كافية يعني بالمراكز هذية؟ يعني فيها الإمكانيات الكافية؟ هل كل مركز عنده التجهيزات اللي يحتاجها ذوي الإعاقة هذاك
0: اللي تتماشى مع متطلبات الوقت تو اللي نعيشوا فيه؟ ما هوش باش يبقى بوسيلة تقليدية سواء يقرأ وإلا يتكون، ومن حقه النفاذ إلى المعلومة ويجاري مجريات الواقع بطريقة رقمية، سواء يعني اللي نقولوا احنا فيما يخص ثقافة الإشارة بالنسبة اللي فاقدين السمع، زادة اللي فاقدين البصر كيفاش يكون دي فيديو هكا بطريقة مدروسة وعلمية باش يطلعوا على العالم اللي حولهم. يعني سياسة
1: أكيد زادة فما زادة الموارد البشرية الكافية.
0: أي.
1: يعني الإطارات المختصة. يعني هنا نجيك هنا للمراكز،
0: تعزيز المراكز يعني بالإفكتيف وبالاختصاصات اللي تفيد.
1: نعطيك من بعد زوز مراكز ونعطيك نحكيك شوية على
0: الواقع نتاعك وضعي
1: وكل شيء. وأنا راني شوفي من حسن الحظ أني الجمعة اللي فاتت كانت كشرفت على جلسة كان بحذايا في السحبي الكافي رئيس المكتب الجهوي للمنظمة للدفاع عن حقوق الإنسان ذوي الإعاقة بالكاف وعضو المكتب التنفيذي الوطني والسيد فتحي الفريق كاتب المنظمة، وكنا عملنا جلسة ممتازة ياسر، كانوا بحذانا زاد خيانة مشروع الاجتماعية وكنا خرجنا برشا مخرجات وحكينا في الموضوع هذا. تحية ليه سي سحبي اللي أعطانا برشا يعني
0: صحة.
1: أعطانا برشا معطيات وأعطانا برشا أرقام صراحة برافو. نجي قلت لك المركز يعني كنا نحكيه على المركز وعلى البنية التحتية الأساسية وكل شيء. المركز لو مش مجرد بناية نسقلوا فيها مجموعة من الأشخاص، يعني هكا بنايه نحطوا فيها 10 ولا 15 من ذوي الاعاقه، وكهو لازم تكون فضاء للتربيه، للتاهيل، للتكوين، لاكتشاف المهارات، للتحضير للحياه المهنيه والاجتماعيه. يعني الطفل كي يدخل المركز لهنا، الوليد الصغير مش باش يقضي نهاره، وانما باش يخرج بعده مهارات، وباش يخرج بثقه في النفس، نعطوه فرص اكثر.
0: فما نوادي، تركيز نوادي، يعني
1: تركيز نوادي، فضاءات، فهمت؟ لهنا لو حتى العائله، راهي العائله راهي تعبه، راهي تكون واضحين، راهي لهنا في الموضوع هذا راهو وراء كل شخص ذوي اعاقه فما عائله كامله تعيش معاه الوضعيه راهو. يعني الام مثلا تنجم تضطر تكرس جزء كبير من حياتها باش لرعايه ابنها، والاب يتحمل مصاريف اضافيه مثل النقل والعلاج، واحيانا ساعات يبطل الخدمه نتاعو باش يتفرغ للرعايه، يعني فهمت؟ يعني القضيه ما تمسش شخص في حد ذاته، بل تمس العائله الكل. هذا هو يعني،
0: هذا هو يعني فئه كبيره من المجتمع عايشه ما بيناتنا تستدعي الاهتمام.
1: نعم، مراكز حبيت ان نطلق عليهم الضوء، نحكي لك على نقطه اهم حاجه اللي طلب منها سي صاحبي والناس الكل، اللي هي التمكين الاقتصادي.
0: اي يعني هذه سؤالي ليك سي ياسر. بعد الجلسه هذه اللي بالحق يعني فيها فايده كبيره، المخرجات اللي خرجتوا بها واستفدتوا منها والمقترحات اللي باش تعملوا عليها باش الدوله تنظر فيها وتعاون ذوي الهمم والمراكز هذه من ناحيه البنيه التحتيه، من ناحيه الأساتذة والمشرفين يعني في المراكز، الاندماج في الحياة المهنية، في التعليم، في غيرها، وحقوقهم زيادة، حقوقهم الصحية والاجتماعية. تعطينا فكرة يعني على بعض المقترحات والمخرجات اللي استفدتوها.
1: هو هنا كما حكيت لك من بكري، قلت لك يعني في عوض باش نعطيه إعانة يعني لذوي الإعاقة، نسألوا شنو نجموا نعملوا، شنو نخلوه قادر باش يخلق، لأننا نحكيه على التمكين الاقتصادي. يعني شخص عنده مهارات في الفلاحة، علاش ما نساعدوش يعمل مشروع صغير؟ شخص عنده مهارات في الصناعة التقليدية، علاش ما نوفرش ليه التكوين والتجهيز والتسويق وكذلك الإعلامية والخدمات الرقمية؟ أما لازم نكون واضحين زيادة، روى التمويل وحده ما يكفيش، كيفاش نعطيه فلوس وكل شيء، يلزم فما مرافقة ومتابعة. ولهنا نجيك لهنا النقطة مهمة ياسر، وزارة الشؤون الاجتماعية يعني أقرت يعني باش تكون لكل ولاية 10 مرافقين في كل ولاية. نجي لكيف ما نلقاش حتى مرافق يا رسول الله، فهمت؟ في الموضوع هذا نلقى في القصرين واحد فور اكزومبل، ونلقى في مناطق أخرى ما نحبش نحكي على الجهويات 8 و10، يعني لهنا فما يعني
0: فما
1: تفاوت جهوي من ناحيه بالحق. نزيد انا زاد نحب نحكي على النساء ذوات الاعاقه، خاصه في المناطق الريفيه اللي تعاني من صعوبه في النقل وصول التكوين والعمل. يلزم برامج خاصه بالنساء، مثال نعاونوهم في مشاريع صغيره تتعمل في الدار، من التكوين في الصناعات التقليديه كيما الخياطه والمنتوجات الغذائيه، يعني تقريب الخدمات للشخص اللي يعيش في منطقه ريفيه واللي يبعد برشا على المركز، على الاداره، على الطبيب، على التكوين. يعني لازمنا نفكروا يعني في خدمات متنقله، يعني هذا من الحلول اللي تنجم يعني رد الاعتبار للعباد هذوما. يجي نحكي لك شويه على مقترحات، يعني مازال شويه وقت،
0: تفضلي
1: مازال عندنا شويه وقت نحكيوا على مقترحات خرجنا بها احنا اخر مره وحكينا عليها، وان شاء الله باش نكونوا متابعين ونحاولوا تكون فاعلين. اول حاجه هو يعني احنا المجالس المحليه هذه، يعني قانون المنظمه المجالس المحليه شرط انه من كل مجلس يكون يعني عضو مجلس محلي من ذوي الاعاقه. احنا اقترحنا انه في ولايه كيف عندنا 12 مجلس، من كل مجلس واحد يعني يعملوا جلسات دوريه، خليها تكون النواه الاولى منهم هما، خليها تكون نواه منهم هما، يتلموا مره في الشهر مره في الشهرين، ويعملوا جلسه ويخرجوا بمخرجات ويوصلوها للسلطات المعنيه كسواء الجهويه،
0: ويوصلوا صوت يعني الفئه هذه من المجتمع.
1: اي خاطر هما عندهم يعني لهنا عندهم الصفه اللي تخول لهم يقربوا المعلومه. نجيك في المرحله الثانيه ان نعم، علاش ما نعملوش قاعده بيانات يعني دقيقه على مستوى الجهه، طبعا مع احترام كامل المعطيات الشخصيه باش نعرفوا الحاجيات حسب المناطق. اخر مره في سؤالي للشؤون الاجتماعيه قالوا لك احنا مازلنا نخدموا بالورق، بقينا راهو وزاره الشؤون الاجتماعيه في اللمسات الاخيره باش تحضر يعني منصه رقميه بهكاك نجموا نعرفوا. احنا في ولايه كيف فور اكزومبل،
0: اي أيوة ونحن نتحدث على التحول الرقمي، تفعيل هلا المشاريع
1: في ولايه كيف، ما نعرفوش قداش عندنا من حاله، ويعني ما نعرفوش حتى نوع الإعاقة قديش عندنا من أنواع الإعاقة قديش عندنا من حال.
0: يعني ما تم
1: يعني
0: الجرد لل
1: ما فماش التسلم، يقول لك مازال نخدموا على الأوراق وهذا حقهم، لكن هما خاطين رمل هنا باقيين.
0: أي.
1: هاي الوزارة يعني في اللمسات الأخيرة
0: نعم
1: بتحضر منصة رقمية، وهذا السؤال يعني لو نحبوها نحبوه يجاوبوها علينا، فهمتي؟ احنا في ولاية كيف ما نعرفوش قداش عندنا من حالة.
0: هو راو زاد على الورق تو كي نتحدثوا على مركز الإحصاء، مراكز الإحصاء يعني في تونس،
1: أي
0: سواء كان في الكيف، وأكيد يعني في الحقيقة خدمة كبيرة راهم يقوموا بها، خاصة مركز الإحصاء لهنا في الكيف، يمشوا للمعتمديات ويشوفوا العائلات والكل، هك القوائم اللي حضروها هذه كما قلت يعني تتصب في المنصة الرقمية هذه، يعني على سيستم واحد وزارة الشؤون الاجتماعية، ويستفادوا برشا يعني منها فيما يخص التغطية، فيما يخص
1: خليني نعطيك
0: تفضل.
1: لمحة إحصائية
0: أي
1: وطنية
0: نعم
1: يعني مقارنة ومقاربة البيانات هذه، يعني من يعني من من يعني كان مدي بها يعني صديق صاحبي الكافي اللي هو كما كنت نحكي لك يعني رئيس
0: رئيس
1: منظمة،
0: المنظمة.
1: نشر المعهد الوطني للإحصاء نتائج التعداد العام للسكان والسكن لسنة 2024، وأصدر في 25 نشرة إحصائية خاصة بالإعاقة، وتظهر المعطيات الوطنية أن مؤشر الإعاقة الشديدة بلغ 3.3 ويمثل حوالي 375,600 شخص وفقا من هذه التعداد. أما على المستوى الجهوي والمحلي يعني ما عندناش إحصائيات وما عندناش
0: نعم
1: يعني
0: اي فهمتك.
1: جرد وما عندنا
0: اي
1: حتى شيء.
0: اي
1: هذا هو يعني فهمتي.
0: واضح واضح
1: خليني
0: تفضل.
1: نكمل لك
0: اي
1: يعني بعض
0: المقترحات وكل ما هي
1: المقترحات. لازمنا نلقاو مشكل لحال النقل خاصة في المناطق الريفية، ندعموا مراكز بالتجهيزات والموارد البشرية، نربطوا المراكز بالتكوين المهني والتشغيل، برنامج خاص للتمكين الاقتصادي خاصة للنساء، مرافقة المشاريع بعد التمويل، مش يعني مش نعطيه فلوس وننسحبه وبعد عام نجي نحاسبه وش عمل، على الإسلام يكونش فما ملتقى جهوي سنوي للتمكين الاقتصادي. هذا هو يعني بالنسبة للمقترحات. حبيت فقط لو تسمح لي باش
0: تفضل.
1: نحكي لك على زوج مراكز
0: اي
1: كان مازال عندنا الوقت، باش
0: اي
1: نحكي لك على مثال بار اكزومبل على مركز المكفوفين بالكاف. هذا تأسس سنة 1965، وحسب الإحصائيات إدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالكاف لسنة 25 فيها 921 مكفوف، منهم 13 مكفوف من حاملي الشهادة العلمية، وفيهم من يشتغل ومن يدرس بالجامعة ومن
0: اي
1: يدرس
0: اي
1: كذلك بالتعليم الثانوي
0: صحيح
1: والابتدائي.
0: صحيح
1: أهم الإشكاليات التي تعترضها المركز هي عدم تنفيذ مرسوم تشغيل 2%، عدم وجود أي عدم تنفيذ مرسوم عدد 88 زاد اللي يمكن من سهولة الدخول المرافق الرياضية والشبابية، عدم وجود مرافق صحية وتوجيهية، وغياب يعني الأولوية مع الإدارات، مثال بار اكزومبل كما حكيت أنت من بكري في إشكالية النفاذ للمعلومة والنقل. كذلك
0: هل
1: عندنا
0: هالنقاط هذوما راهو عندهم سنوات وسنوات، يعني من
1: سنوات
0: المفروض
1: أي.
0: يمكن حكيت 2006 2007 ونحن
1: هذا
0: نستنوا
1: على
0: لي.
1: اساس نثبت لك المجالس
0: ايه
1: المحليه توا
0: نعم
1: والقانون المعظم
0: نعم
1: لها واللي فيها 12
0: ايه
1: عضو، هذا دورهم توا
0: دورهم
1: ودعوه لهم
0: كبير.
1: لزملائي باش يتحركوا في الموضوع هذا، فهمت؟
0: نعم
1: نزيد ذكر مركز الاتحاد التونسي للقاصرين ذهنيا بالدهماني،
0: بالدهماني ايه
1: مدام سيدتي الكريمه هذا جاه الوزير الشؤون الاجتماعيه،
0: ايه
1: وانا سمعت بودني كي قال توا
0: ما
1: هذا
0: عندوش
1: مركز
0: برشا الوزير من اللي جاهم.
1: جاه الوزير الشؤون الاجتماعيه، وانا سمعت ومعاه كان موجود زاد سيد المدير الجهوي للشؤون الاجتماعيه، وطلعوا على وضعيه المقر
0: نعم
1: غير وظيفي اي للسقوط متهري، وضعيه كارثيه باتم معنى الكلمه، كي نقول باتم معنى الكلمه راني
0: سياسر
1: نعرف
0: يعني
1: نحكي
0: لهنا نفهم من اللي هو اي للسقوط باش يتم نقلهم المقر هذاك في انتظار انه تتم الصيانه
1: ما
0: ولا.
1: فماش حاليا رغم اللي فما جهود
0: نعم
1: من السلطات المحليه متمثله في السيد معتمد الدهماني،
0: ايه
1: من الهيئه المديره للمركز،
0: ايه
1: من سيد المدير المركز، من الأطراف كلها. قلت لك يا سيدتي الكريمة وزير الشؤون الاجتماعية كان زاروا ووقف على يعني الحالة الكارثية،
0: أي.
1: وحال عند العام الزيارة هذه ولم يتغير شيء، يعني يعني باش يكريوا مقر آخر لا، فهمت؟
0: احنا تو
1: باش يعتمد
0: نتابعوا الموضوع هذا مع سي
1: قطعة
0: الاسعد
1: قرار
0: الهرميسي
1: قطعة
0: المدير
1: قرار باش
0: الجهوي
1: يبنيوا
0: للشؤون
1: فيها لا.
0: الاجتماعية في ايجاد
1: أي.
0: المقر ليهم اللي
1: يعرفوه
0: يحتويهم في انتظار.
1: الموضوع
0: نعم
1: يعرفوه الموضوع لولا قلت لك السلطات المحلية
0: اي
1: والهيئة المديرة يعني حتى تصوري انت عندهم راه وسيله نقل، فما كار خاصه بهم،
0: ايوه
1: فهمتي،
0: اي
1: متكفل بها الشخص يعطيه الصحه يرحم والديه، يعني في
0: اي
1: الفيدونج في الترانسبور في كل
0: بشر
1: شيء.
0: اي
1: نزيد نقول لك المقر يفتقد الى المعدات والتجهيزات، ما فيهوش كراسي وطواول يعني لائقه، فهمت، في
0: اي
1: استاذ تربيه مختص واحد، الباقي كله على راسنا وعينا، نحترمهم ونقدرهم وعندهم الخبره لكن ما همش مختصين، فهمتي
0: هذاك
1: يعني.
0: علاش يعني إشكالية الانتدابات يعني توا مشكلة كبيرة.
1: لانها هي استاذه هي راهي
0: مختصين
1: فيها
0: تبارك الله
1: فيها
0: يعني خريجي الجامعات ما شاء الله، يعني إذا كان يتم يعني انتدابهم على المراكز التربية المختصة والمراكز هذه الاتحاد المحلي للقاصرين الذهنيين بالدهمين وعدة مراكز يعني في الولاية وفي الجمهورية يخدموا خدمة كبيرة، وأكيد كفاءتهم تشهد لهم بذلك، لأنه بالحق راهم متخرجين وبمعدلات ما شاء الله وتبارك الله عليهم يعني.
1: معاناة بالنسبة لمركز الاتحاد التونسي في القاصرين الذهنيين. هنا نوجه يعني راني رسلت، أنا رسلت سيد وزير الشؤون الاجتماعية
0: نعم
1: مرتين وثلاث، وعن طريق سيد والي الكاف، مراسلات موجودة، كنت مديت سيد الوزير، مديته يعني بمراسلة
0: مباشرة
1: من يدي لده فيها الوضعية نتاع المقر هذه، وفيها الوضعية نتاع النقص نتاع الإطار البشري بالنسبة لقسم النهوض الاجتماعي بالدهماني، حتى على مستوى النقل باش تخرج بالملفات يعني نتاع الناس هذوما وغيرهم تكون متسرعة وكذا وكل شيء، وما فما حتى شيء. الحكاية دي نحكي عليها عندها أكثر من عام، رغم قلت لك مجهودات يعني السلطات المحلية والجهوية.
0: تابعوه الموضوع هذا يا سي ياسر،
1: إن شاء
0: وأكيد
1: الله
0: معيتكم معية المسؤولين السيد
1: إن
0: معتمد
1: شاء
0: الدهمين. نعم
1: إن شاء الله صوتي أنا يكون يمثل نقلة نوعية
0: إن
1: لهذه
0: شاء الله
1: البيئة، خاصة في المركز الاتحاد التونسي للقاصرين الذهنيين، اللي نوجه لهم تحية الناس الكل. باش ما نطولش عليك، أنا نقول لك ما نحبوش الشخص ذي الإعاقة يعيش فقط، نحبوه يعيش بكرامة،
0: أي
1: يعيش باستقلالية.
0: من حق مواطن تونسي، من حقه اللي تتوفر له كل يعني متطلبات الحياة والمرافق كيف وكيف أي تونسي آخر يعني
1: يعيش بحق كامل في المشاركة في المجتمع في التنمية. ما همش رام يطلبوا في المستحيل، هما رام
0: هذا حق
1: يطلبوا في حقهم في
0: نعم
1: الحياة،
0: نعم
1: حقهم في في في, في التمتع يعني ب ب ب ب ب يعني بما ما تخول له الدولة. يعني زاد مشكل المرافقة، ماذا بينا ولاية الكاف يعني ينتدبوا لها مرافقين يفعلوه القانون هذا، يفعلوه، فهمت، يفعلوه القانون بتاع المرافقين وكل شيء.
0: مرافق صحي والاجتماعي يعني مرافقين في مختلف المجالات سياسر تقصد؟
1: أكيد مرافقين يعني على مستوى الاجتماعي يعني،
0: واضح
1: فهمتي،
0: واضح
1: لو فما راي الحالات تاع ذوي الإعاقة تختلف من حالة لحالة، فهمتي، فما
0: فهمتك
1: حالات جديدة
0: سياسر.
1: تتحقق، فهمت، تستحق. تو مثال تلميذ صغير بار اكزومبل لازم يكون مثال عمره 5 و6 و6 سنين، مازالك عنده وكل العنف، مش ما ندخلش في تفاصيل اخرى، فهمتي، يعني سيرتو الاعاقات الذهنيه لازم يكون ديما بجنبه مرافق،
0: فما شكون له باش يعاونه وزاد يعاون والديه، لان والدين وحدهم ما ينجموش.
1: حق دستوري، حق دستوري،
0: نعم
1: دستور الجمهوريه
0: واضح
1: التونسيه،
0: واضح سي ياسر،
1: كما الصحه وكما كل شيء.
0: بالضبط، نخلي لك
1: ان
0: كلمه
1: شاء
0: الختام سي ياسر الفريحي،
1: يعني
0: رئيس المجلس المحلي
1: شكرا
0: الدهمين، تفضل.
1: عواطف على يعني إليك الموضوع هذا، موضوع هام جدا يمس
0: واجبنا
1: فئة كبيرة من المجتمع التونسي.
0: نعم
1: إن شاء الله يعني صوتي يوصل للمسؤولين الجهويين وخاصة أصحاب القرار، باش نلقاو حل لبرشا مشاكل كما كنت نحكي. إن شاء الله تحية لكل أساتذة التربية المختصة والمرشدين الاجتماعيين وكل ما هو لشأن
0: حقيقة يخدموا على طول العام وبمجهود يعني مضاعف في
1: يعني
0: نقص
1: رغم محدودية
0: في ضوء نقص
1: الإمكانيات
0: الإمكانيات
1: البشرية
0: نعم
1: واللوجستية.
0: نعم
1: إن شاء الله صوتنا يكون وصل له، وشكرا
0: شكرا
1: أختي
0: ليك،
1: عواطف
0: بارك الله فيك
1: على
0: سي ياسر،
1: الاستضافة،
0: شكرا،
1: بالله
0: مرحبا.
1: أختي عواطف، موضوع بالله برك نقطة فكرتها توا،
0: أي
1: بالله ديما قريب شوية للشؤون الاجتماعية، بخصوص يعني مثال الكنام، مثال بار اكزومبل في الدهماني ساعة على ساعة يخرجوا كونجيات، فهمت، يخرجوا كونجيات
0: هدية
1: وكل شيء،
0: هو
1: ما
0: لحظة
1: ما يقولش شكون
0: لحظة
1: يعود
0: لحظة
1: يعني، فهمت، يعني
0: نحن
1: يعني
0: تابعناه راهو الموضوع هذايا،
1: يعني
0: تابعناه الموضوع هذايا ونجاوبك من الاخر. نقص ليفيكتيف، نقص ليفيكتيف، هو العون والا الموظف راهو من حقه باش يرتاح في العام، يرتاح هكا نفس يرجع بنفس جديد، لكن الجانب يعني نحكو على المستوى المركزي توفير ليفكتيف. هكا هو، انا تبعته راهو الموضوع، راني تبعته الموضوع وصار يعني في معتمديه من المعتمديات من حقهم يرتاحوا ومن حقه شكون يعوضهم.
1: يرتاح
0: هذا هو
1: كذا وكل شيء.
0: شكرا. نعم هذا نحكي لك راني تابعته وصارت بلبله في الفيسبوك وغيرها، لكن احنا تابعنا الموضوع هذا. جاوب نقول لك راهو نحن نستنوا ليفكتيف تعزيز يعني الادارات دور الخدمات ورقمنتها وغيرها باش يكون الولوج للمنصه اوك نام يتابع الموضوع وهو في داره بتليفون ما غير لا يتنقل.
1: واضح.
0: شكرا ليك سي ياسر، يعطيك الصحه. احنا تو نتابعوا ازيد نحكوا فيه الموضوع الصناديق والكل.
1: شكرا ليك للمستمعين والمستمعات في كامل الولايه.
0: نعم. واضح. شكرا ليك والى اللقاء.
1: شكرا.

0: مرحبا بكم مستمعين. أكيد كنتوا تسمعوا في أيقونة الفن الفنانة صليحة. وقت اللي نتحدثوا على الفنانة صليحة نتحدثوا على نبر، هذه المنطقة الجميلة، ونتحدثوا زيادة على الفن والتراث وكل ما يهم الموضوع هذية. باش نتحدثوا على مهرجان سيدي عطالله بنبر جديد هذه الدورة، وفي نفس الوقت قيمة الجمعيات الثقافية في تفعيل هالمهرجانات، وفي يعني إعطاء رونق خاص للمهرجان على مستوى التنظيمي، على مستوى تطلعات الجمهور وأحباء المهرجان. حاضر معنا سي حسني مسلم، رئيس جمعية صليحة للثقافة والإبداع بنبر ومدير مهرجان سيد عطالله. مرحبا، أهلا وسهلا سي حسني.
1: أصبح خير، أصبح نور. مرحبا بك أخت عواطف، تحية ليك ولكافة الإطار العامل معك بذات كاف، وتحية كذلك خاصة لي ومستمعي ذات كاف.
0: مرحبا بك. إذا سي حسني، نتحدث على المشهد الثقافي في نبر في الموسم الصيفي، خدمة كبيرة من قبل الجمعية للمحافظة على الدورات الناجحة لمهرجان سيدي عطالله بنبر. نتحدث جمعيات تخدم تقريبا على طول العام باش يظهر المهرجان بحلة جديدة، حلة يعني تستقطب عشاق السهر وعشاق الفن بهذه المنطقة الجميلة. خدمتكم أنتم وتحضيراتكم وتنسيقكم يعني مع السلطات المعنية، نحكي على مندوبية الشؤون الثقافية بالكيف، إذا كان فما بعض الهنات بعض الصعوبات اللي تحاولوا ديما تتجاوزوها وأبرزها زادة، تعطينا عليها أكثر تفاصيل. تفضل سي حسن.
1: شكرا لك اخت عواطف على الاستضافه لمجلس الكاف لتعريف بانشطه جمعيه صليحه للثقافه والابداع. في الحقيقه جمعيه صليحه هذه الدوره العاشره التي تشرف الجمعيه على اداره مهرجان سيدي عطالله، مهرجان في الدوره 33 سنه.
0: ايوه ما شاء الله،
1: الجمعيه على ديمومه المهرجان وما حبيناش مهرجان سيدي عطالله يتم يعني حبوني يبقى متواصل، لانه في الحقيقه مهرجان هو هو المنبر او الفضاء للترفيه على ابناء الجهه، على ابناء نبر.
0: نعم.
1: اللي في الشرتو في الدورات السابقه كان وصل لدرجه مهمه برشا المهرجان بفضل ابناء الجمعيه ومتطوعي الجمعيه وفضل العروض اللي تم تقديمها. اثناء في الحقيقه حابين نحافظوا كيف في المهرجان. شكر كبير لاعضاء جمعيه صليح اللي اثروا ان المهرجان يتم يمكن مؤخرا شويه بدا نهار 20 اوت المهرجان 23 اوت، لكن هذا حاجه
0: اليوم الاختتام.
1: اليوم الاختتام غدوه ان شاء الله.
0: غدوه
1: الافتتاح كما قلت 20 اوت مع عرض موسيقي الشباشير على الشبابي والكياس.
0: اي
1: يوم 22 اوت كان عرض مسرحيه ما يضحكنيش الفنان الكوميدي ياسين الصالحي. وبالمناسبة نحب نتوجه بشكر كبير لأبناء نبر وجمهورنا اللي كان حاضر معنا والفنانين ياسين الصالحي وأعضاء لجنة التنظيم، لأنه رغم انقطاع التيار الكهربائي أصروا أنه العرض يتم. تحية كبيرة لجمهور نبر، لأنه يعني بالحق في كل مرة يثبت أنه جمهور متميز.
0: نعم.
1: جمهور ناضج، جمهور يستحق الأفضل في الحقيقة ويستحق الأفضل.
0: نعم نعم. هو كرد رد جميل ليكم راو سي حسني إنكم تحافظوا على ديمومة المهرجان، ومش بالسهل يعني هما يتابعوا يعني في الصعوبات اللي تعترضكم، ونقولوا احنا واحد يفك البلاصه يفك يعني المهرجان يكون يعني يخدموا بطريقه مدروسه على مستوى التنظيمي على مستوى المحتوى نتاعو والبرمجه نتاعو، مش بالسهل راهو تعب كبير برشا.
1: اكيد اكيد مش بالسهل وبرشا تعب.
0: ايه.
1: حبيت نجلس نكمل
0: تواصل البرمجه.
1: الليلة دعوة لابناء نبر صغارنا يكونوا حاضرين معنا، عرض الأصدقاء العسل ما حبينيش نسوهم، حابين المهرجان يكون متنوع للناس الكل اللي يحب المسرح اللي يحب الموسيقى اللي يحب التراث اللي يحب الفن الشعبي. كذلك أصدقاء العسل حاضر معنا الأستاذ سامي الشعاوي في عرض تشجيع العسل بفضاء المسرح البلدي بنبر. مرحبا بهم عبرتين إن شاء الله من 9 تعليل 8:30 غدوة الاختتام إن شاء الله مع عرض بنت الكاف، عرض متميز، عرض الريشة للفنانة روضة حروبي اللي حبيناها تكون معنا وأصررنا أنه تكون حاضرة معنا روضة حروبي في اختتام المهرجان. بنت الكاف وبنت الجهة علاش تكون هي الحاضرة في مهرجان سيدي عطالله.
0: نعم.
1: غدوة إن شاء الله الاختتام. يمكن أثناء 4 عروض في مستوى البرمجة شوي، هذه نتيجة بالحق شح الموارد المالية معناها الجمعية، لأنه أمام غلاء ثمن من عروض، العروض غالية برشا، مصادر تمويل الجمعية مصادر بالحق ضعيفة، لولا يعني دعم من لجنة ثقافية في مستوى الدعم المادي أو المؤسسة مهرجانات وزارة الثقافية، بلدية نبر كذلك مشكورة على دعمها، ولاية كاف وشركة اتصالات تونس. ما قلناش نجموا نكون يقيموا مهرجان سيرتو حتى دعم في مستوى العروض، ما تحصلنا على حتى عرض مدعوم، يعني كل عروض هي من الشهادات الجمعية وشح موارد الجمعية. ولهنا دعوة لأهلي نبر، مرحبا بكم، قصوا تذكرتكم معناها ويجوا أحضروا ودعموا جمعية والتفوا حول جمعيتكم اللي مصرة أن يتم المهرجان، مهرجان يعطينا ما حبيناش ويتقص. ترادي جاء حتى في واحد مستوى كيف تقريبا هو 4 أو 5 مهرجانات فقط، يعني كانت كل المعتمديات فيها مهرجانات تقريبا هو 4 5
0: لبقية أيام ثقافية
1: احنا مصرين على المهرجان مصرين أن المهرجان مصرين حق أبناء نبر في أنهم يشوفوا عروض متميزة رغم شح الموارد المالية وضعف الميزانية اللي ميزانية الجمعية في فلوس نهاية.
0: لاحظنا انه التمويل من البلديه من الولايه، ما نعرفش نقطه استفهام مندوبيه الشؤون الثقافيه بالكيف، وعلى مستوى زاد المستوى المركزي دعم مهرجانات معروفه، والمناطق يعني اللي شفنا الولايات بعض الولايات نقص في الدعم، يعني علاش هذا الجمهور يحب يتفرج يكون حاضر، فنانين على مستوى يعني اللي باش يحضر في المهرجانات الكبيره باش يعقدم عروض زادة يبدأ موجود لهنا في الشمال الغربي.

0: بشرية في العروض القطاع،
1: وفما اللي
0: ومن
1: يجي
0: أكثر
1: راهو من
0: الأماكن
1: العاصمة باش
0: التمثيلية في
1: يحضر في
0: البشرية
1: مهرجان لهنا
0: على
1: وإلا إيه.
0: عرض مهم
1: أي.
0: واسم كون يكون حاضر معه. لكن
1: نعم.
0: والله من المضحكات النبطية كونه مهرجان سيعطينا ميزانيته كاملة، يكون حق عرض واحد
1: أي
0: الكل، يعني
1: بالضبط.
0: حتى على مستوى دعم الولاية ولا دعم
1: ودورة ثلاثة
0: جوازة
1: وثلاثين مش
0: الدينار،
1: شوية
0: يعني
1: راوت. أي.
0: 2000 دينار ما تعمل حتى شيء، ولا نحكي
1: نعم.
0: يعني نحكوا على اسم ما عروض غالية، عروض بالحق سامي، ونحكوا على اسم عروض غالية تتكلف برشا فلوس، اللي لو ميزانية الجمعية مش قادرة تشتري
1: مش
0: عرض
1: قادر.
0: منهم.
1: بالضبط بالضبط.
0: دونك يمكن زاد دعم ودعوة للآلي نبر اللي غيرين على الجهة واللي يحبوا يدعموا الجهة،
1: أي.
0: رجال الأعمال والناس اللي قادرة أنها تدعم الجمعية،
1: علاش
0: علاش
1: لا؟
0: لا؟
1: أي.
0: احنا دينا ممدودة للناس الكل،
1: تدعم الثقافة
0: مرحبا
1: علاش لا؟
0: بهم
1: أي.
0: للغيرين على الجهة،
1: نعم.
0: يقدموا إن شاء الله السنة هذه هي تعداد إن شاء الله
1: أي.
0: عام آخر،
1: إن شاء الله العام آخر يكون
0: يقدموا
1: الدعم أكثر
0: للهيئة
1: والمساعدة.
0: باش يصرفوا
1: نعم.
0: على المهرجان، يقدموا ديهم
1: تم
0: إن شاء الله بصحة.
1: سبونسوريك. واضح. بارك الله فيك سي حسني، يعطيك الصحة، إن شاء الله بالتوفيق ليكم، وإن شاء الله ديما موجودين في ويتواصل ديما ديمومة مهرجان سيدي عبد الله بالنبر دورة 33، وكذلك نتحدث على دوركم يعني رئيس جمعية صالح الإبداع والفنون، بالحقيقة خدمة كبيرة تقوموا بها، يعطيكم الصحة. شكرا للناس الساهرة على إنجاح هذا المهرجان واللي تدعم المهرجان حتى ولو بالكلمة الطيبة. نعم
0: فقط كلمة في
1: تفضلي.
0: العواطف، نحب الشكر كبير للناس اللي دعمتنا، الناس سواء دعم مادي أو دعم معنوي،
1: نعم.
0: السلطات المحلية مشكورة برشا، معتمدية نبر، المعتمد نبر، الحماية المدنية، الأمن الوطني، كذلك بلدية نبر مشكورين، شكر خاص وكبير لكافة أعضاء جمعية صليحة على صبرهم وإصرارهم
1: ايه
0: وعلى النجاح، شكر خاص كذلك لكل متطوعي الجمعية والأخوان اللي يسهروا على إنجاح السهرات، رغم أنه لا حتى الفضاء اللي قام فيه السهرات في الحقيقه فضاء ما ما ما ما
1: ما هوش
0: فضاء ما ما بالحق ما لا
1: ماهوش
0: يسمح
1: واسع.
0: لمستوى ان يكون مسرح،
1: اي
0: طبعا كما نقول ان حاجه تشبه المسرح،
1: اها
0: ومن حق اهالي نبل وجمهور نبل المتميز، وفي كل مره يثبت انه جمهور متميز من حقه زاد ان يكون عنده مسرح بلدي يليق بالجهه ويليق بنبل
1: هذا هو.
0: ويليق بالدوله 33 المهرجان
1: نعم
0: ويليق بالدوله الصالحه.
1: ان شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحه، بارك الله فيك سي حسني مسلم، ان شاء الله موافقين، ان شاء الله الى اللقاء.

الحادية عشرة صباحا. موجز الأنباء. طابت أوقاتكم. يكون الطقس اليوم الاثنين حارا وقليل السحب بأغلب المناطق، ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مسحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية وتتراوح الحرارة القصوى بين 37 و 42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين بين 43 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلية. هذا وحذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم غد الثلاثاء لتتراوح بين 40 و 45 درجة مئوية، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. تواصل جمعية متطوعون بوعرادة بولاية سليان حملتها السنوية المتعلقة بشراء مستلزمات العودة المدرسية، والتي أطلقتها لفائدة أكثر من 100 تلميذ وتلميذة بالمدارس الريفية الابتدائية، وذلك قبل العودة المدرسية الجديدة، وفق رئيس الجمعية عمر الوسلتية. تحتضن مدينة القيروان بداية من اليوم فعاليات الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات، في ظل إجراءات استثنائية لتأمين تزويد الأسواق وتعزيز الخدمات الصحية والأمنية وتنظيم حركة المرور. يطالب المجلس المحلي بمعتمدية الطويرف بتسريع إنجاز مشروع حماية مدينة الطويرف من الفيضانات، والذي يشهد تباطؤا في الإنجاز خاصة مع اقتراب موسم الأمطار. عالميا، رصد مركز حقوقي فلسطيني 130 حالة اعتقال قامت بها سلطات الاحتلال الصهيونية لنساء وفتيات من الضفة الغربية والقدس المحتلة بداية منذ بداية العام الجاري. دعت 6 دول من الاتحاد الأوروبي لإحداث آلية أوروبية لفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية التي تحققها شركات النفط، في ظل اضطرابات حركة الملاحة في مضيق هرمز والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. إلى اللقاء.

Studio Ness. Studio Ness. Studio Ness. على موجات إذاعة

0: قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: مرحبا بكم مستمعين على موجات إذاعة الكاف، الجزء الثاني من لقاءنا استوديو الناس. استوديو الناس حبينا نتابع الوضع الجوي على امتداد 3 أيام، الاثنين والثلاث والاربعة. تتواصل الحرارة مرتفعة خلال هذا اليوم الاثنين 24 أوت 2026، وتشهد ارتفاع ملحوظا بأغلب المناطق يومي الثلاثاء 25 والاربعة 26 أوت 2026، حيث تتجاوز المعدل العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، وتكون القصوى بين 42 و48 درجة مع ظهور الشهيلي. كما ينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشهيلي إلى غاية نهاية هذا الأسبوع. حبينا نعطيكم يعني فيما يخص الجدول التفصيلي لدرجات الحرارة القصوى المنتظرة خلال الأيام القادمة بداية من اليوم الاثنين. بالنسبة الولاية بيجا 44 درجة اليوم، غدوة 3 45 درجة، يوم الأربعاء ترتفع 47 درجة، جندوبة اليوم 45 درجة، غدوة إن شاء الله نفس الدرجة 45 درجة، وترتفع نهار الأربعاء 47 درجة. ولاية الكيف اليوم 42 درجة، غدوة إن شاء الله 45 درجة، ويوم الأربعاء 46 درجة. ولاية سليانة اليوم 42 درجة، اليوم الاثنين، غدوة 3 45 درجة، ونهار الأربعاء 46 درجة. هذا بالنسبة لارتفاع الحرارة، يعني توصل الحرارة القصوى بولايات الشمال الغربي أقصى درجات الحرارة أكيد نتحدث على ولاية القيروان يوم الأربعاء 48 درجة، هي وولاية توزر، إلى جانب ولاية قبلي ارتفاع درجات الحرارة القصوى. على كل، وزارة الصحة توصي يعني اتخاذ الاحتياطات اللازمة فيما يخص شرب الماء، فيما يخص ارتداء الملابس القطنية، المظلات الواقية يعني من أشعة الشمس، والخروج يعني تجنب الخروج في التوقيت يعني ترتفع فيه درجات الحرارة ما بين 10 متاع الصباح والخمسة متاع العشية، وخاصة نتحدث على كبار السن، النساء الحوامل والصغار اللي يلزم نتفقدوهم في شرب الماء، وإن شاء الله ربي يعدي الأيامات هذوما على خير. هذا فيما يخص البلاغ اللي ورد علينا من المعهد الوطني للرصد الجوي في متابعة يعني الحرارة، يعني اللي باش تتواصل الحرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي حتى نهاية هذا الأسبوع. مشوارنا مازال متواصل معاكم مستمعينا في أكيد الأركان اللي تعودتوا بها. إن شاء الله يكون حاضر معنا سي علي الزغليمي رئيس ديوان التونسيين بالخارج بجندوبة، ناخذوا معه أكثر تفاصيل على الخدمات في هذا تقريبا في نهاية شهر أوت أو سبتمبر، ونتحدث زيادة مع الدكتورة لمية مرزوقي على المساعدات والتبرعات الخاصة بالعودة المدرسية والجامعية في مقر الهلال الأحمر التونسي فرع الكاف. إن شاء الله ضيوفنا يكونوا حاضرين معنا.

0: مرحبا بكم، واصلين معكم المشوار كما عودناكم بركن التونسيين بالخارج. أكيد يعني فيما يخص الركن هذه نتحدث على الخدمات الموجهة لعودتهم، وكذلك أنهم يرجعوا البلدان الإقامة والبريود اللي قضوها في تونس. أكيد عديد الشؤون فيما يخص الاستثمار، فيما يخص التعلم عن بعد، فيما يخص الجانب الثقافي، في كذلك التأطير والرعاية الاجتماعية. وزارة الشؤون الاجتماعية يعني دأبت منذ إحداث على الاهتمام بهذه الفئة من المجتمع، وخاصة وضع سياسة اجتماعية في مجال الهجرة والتونسيين بالخارج، وعملت على تطوير هذه السياسة ملائمة لمتغيرات تركيبة الجالية وتنوع الوجهات المهجرية اللي تم بمقتضى القانون عدد 60 لسنة 1988 والمؤرخ في 2 جوان 1982 واللي متعلق بقانون المالية إضافي لسنة 1988 بين إحداث لديوان العمل التونسيين بالخارج، ولتكون عنده مهمته تتمثل في تزويد الحكومة بالعناصر والمعطيات اللازمة لضبط وتنفيذ سياسة تأطير ورعاية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، وتغيير التسمية الذي يصبح ديوان التونسيين بالخارج بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية عدد 115 لسنة 1989 والمؤرخ في 30 ديسمبر 1989 والمتعلق بضبط قانون المالية للتصرف سنة 1990. على كل من بين يعني المهام اللي يقوم بها ديوان التونسيين بالخارج على وجه الخصوص، يكلف بتطوير وتنفيذ برنامج أو برامج تأطير التونسيين المقيمين بالخارج، ضبط وتنفيذ برامج تأطير الرعاية الاجتماعية لفائدة التونسيين بالخارج ولفائدة عائلاتهم في بلدان الإقامة أو في تونس، كذلك وضع وتنفيذ كل برنامج ثقافي ينمي ويدعم تعلق أبناء التونسيين المقيمين بالخارج بوطنهم، وتسهيل عملية إدماج التونسيين العائدين من المهجر في الاقتصاد الوطني والاستثمار في عدة مشاريع فلاحية خدماتية، ووضع نظام إعلام وتبليغ مستمر لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج ومتابعته. وكذلك بالنسبة للعائلة يعني إلى أهمية للعائلة اللي هي تعتبر أول وسط للتربية والتنشئة الاجتماعية، وكذلك الأجيال الجديدة للهجرة اللي تمثل القاطرة المستقبلية للتبادل مع المجتمعات المضيفة، وكذلك الاهتمام بالكفاءات التونسية بالخارج ودعمها فيما يخص تكون ناشطة بالقطاعات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والفنية، كذلك الاهتمام بالجمعيات التونسيين بالخارج باعتبار دورها المهم في مساندة ودعم الجالية التونسية بالخارج. هذه تقريبا أبرز المهام. احنا حابين يكونوا حاضرين معنا ضيوفنا للحديث أكثر على التوقيت هذا بالضبط، الخدمات اللي تقدمها الديوانة التونسية فيما يخص العودة النهائية للتونسيين بالخارج، كذلك الاستثمار في المجال الفلاحي وكل ما يهم زادة تعلم اللغة العربية بالنسبة لأبناء التونسيين بالخارج، والدعم للناجحين في البكالوريا واللي زاولوا تعليمهم زادة خارج حدود الوطن، كيفاش يتم الاهتمام بهم فيما دعمهم والمنح المرصودة لهم. مشوارنا مازال متواصل معاكم عبر موجات إذاعة الكاف.
1: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي في بوعرادة على الذبذبة 102.2.

تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الفاشل تاعنا راديو كيف إذاعة الكيف

0: 24 ساعة. بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn.
1: مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم المشوار أكيد في استوديو الناس. بعد شوية تكون حاضرة معنا زميلتي آمنة الخليفي في ركن ناس ومشاغل. في الركن هذه إن شاء الله باش نسلطوا الضوء على موضوع التنمية في ولاية الكيف في روبورتاج صوت المواطن، وإن شاء الله تكون حاضرة معنا وتكون زيدة ضيفها حاضر على موجات إذاعة الكيف باش نتحدثوا على المشهد التنموي بهذه الولاية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل، ثم يلي ذلك أخبار الجهات مع مراسلينا.

0: مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم استوديو الناس للحديث عن موضوع السكن الجامعي وكذلك المنحة الجامعية. حبينا نتحدث على رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي عبر منظومة السكن وتواريخ الإعلان عن نتائج للسنة الجامعية 2026-2027. بلاغ ورد علينا من ديوان الخدمات الجامعية للشمال. وبالنسبة لتجديد السكن طالبات بكالوريا 2025، تاريخ انطلاق تقديم المطالب من 14 أوت 2026، وآخر أجل لقبول المطالب 31 أكتوبر 2026. تاريخ الإعلان عن النتائج بداية من 27 أوت 2026 بالنسبة للطلبة المعنيين بالعودة الجامعية في غرة سبتمبر 2026، وبداية من 7 سبتمبر 2026 بالنسبة للطلبة المعنيين بالعودة الجامعية في 12 سبتمبر 2026. الطلبة الجدد البكالوريا 2026 تقديم المطالب بداية من 20 أوت 2026 حتى 31 ديسمبر. السكن الاستثنائي إناث بكالوريا 2024 وذكور بكالوريا 2025 بداية من 28 أوت 2026 يقدموا المطالب متاعهم، وآخر أجل لقبول المطالب 20 سبتمبر 2026، وبداية من 3 سبتمبر بالنسبة للطلب المعنيين بالعودة الجامعية في غرة سبتمبر، وبداية من 24 سبتمبر 2026 بالنسبة للطلب المعنيين بالعودة الجامعية في 12 سبتمبر 2026. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. مشوارنا مواصلين، وأكيد نمشي لأخبار الجهات ونمشي لولاية جندوبة مع زميلي هشام الصغيري. هشام مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعي اذاعه كيف.
0: مرحبا.
1: واصلوا تقريبا في نفس الاطار اللي كنت تحكي فيه لنا.
0: نعم.
1: في علاقه بالعوده المدرسيه والجامعيه وكذلك السنه التكوينيه.
0: نعم.
1: مؤخرا تمت جلسه على مستوى الجنوبه لنظر في اخر الاستعدادات للعوده المدرسيه والجامعيه في الأيام القادمة. وتم تعني الحديث خاصة على مسألة سد الثغرات في بعض المؤسسات التربوية، كذلك استكمال بعض المشاريع في بعض المؤسسات التربوية، والنظافة والعناية بالمحيط، إضافة إلى تحسيس السكان بأهمية التكوين المهني والالتحاق بمراكز التكوين الموجودة في الجهة، واللي هي حقيقة عديد الاختصاصات موجودة على مستوى ولاية جندوبة، كذلك
0: جامعة
1: جندوبة اللي تسعد بالعودة الجامعية. وفي هذا الإطار تقريبا يوم أمس كانت هناك حملات نظافة، كذلك يوم السبت حملات نظافة استثنائية في كل بلديات ولاية جندوبة.
0: نعم.
1: تتواصل في إطار التوقي بالطبيعة من المخاطر ربما التقلبات المناخية في موسم الخريف، وكذلك استعدادا للعودة المدرسية والجامعية.
0: هو هشام يعني فما برنامج خاص يعني اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، يعني برنامج العمل بدأ من توا، يعني الجلسات يعني عندها أسابيع لكن بداية العمل تقريبا في هذا الأسبوع حكا ولا لا؟
1: هي عواطف في هذه الأسبوع تم عديد التدخلات على مستوى مختلف معتمديات ولاية جندوبة.
0: نعم.
1: خاصة فيما يتعلق بمجاري الأودية وبعض النقاط السوداء اللي عادة ما تكون يعني سبب في فيضان بعض الأودية أو مجاري المياه. ونعرف أن ولاية جندوبة هي ولاية تشهد عادة يعني تساقط كميات كبيرة، إن شاء الله في يكون موسم ممطر بالطبيعة.
0: نعم.
1: لأنه عنده أهمية كبيرة على مستوى القطاع الفلاحي، لكن لابد من الاستعداد الجيد
0: في أخذ الاحتياطات اللازمة. نعم.
1: في مختلف المعتمديات. نختم بالحديث على محطة تصفية المياه بمدينة برقة. تعرف عواطف أنه الجهة في هذه الصائفة شهدت اضطرابات عديدة.
0: نعم.
1: فيما يتعلق بتزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشراب، ومتواصلة تقريبا إلى حد اليوم، ثم بعض الإشكاليات ما زالت متواصلة. نسبة التقدم في حدود 30% لهذه المحطة اللي بتوفر تقريبا 40
2: لتر في الثانية مهمة برشا على مستوى مدينة طبرقة، بالنظر إلى ربما الموسم الصيفي خاصة تزايد عدد المصطفين وعدد المواطنين الموجودين في الجهة. إن شاء الله تتفض يعني الإشكاليات المتعلقة بمياه الشرب على
0: إن
2: مستوى
0: شاء الله.
2: هذه المدينة من خلال هذه المحطة.
0: نعم، شكرا لك زميلي هشام، بارك الله فيك. من جندوبة نمشي لبيجة مع زميلتي فاتن التوجيني. فاتن مرحبا، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا عوات،
0: مرحبا
3: مرحبا
0: بك.
3: بك، مرحبا بكل مستمعينا.
0: مرحبا.
3: آخر أخبار ولاية بيجة، خلينا نبدأها بالاستعدادات للعودة المدرسية اللي
0: أيوة.
3: الحقيقة ما فهمتش، حسيتها على بكري، حسيتها زدمة واحدة.
0: باهي باهي على بكري،
3: تكيت
0: باش ما نبقوش من بعد في إشكاليات، يعني فيها نقائص موجود. أي.
3: معناتها مع السخانة هذه، مع المولد، ما زلنا احنا جماعة معناتها اللي هي نعين على المولد، وجماعة ما زلت عين على البحر. وجاتنا العودة المدرسية، العودة المدرسية كما قلنا اللي تكثفت الاستعدادات لها عوات النهارات هذوما. انعقدت ليامات الفارطة جلسة في مقر الولاية بتبيعة في إطار الاستعداد المحكم لهالعودة هذية، العودة الجامعية المدرسية التكوينية كيف كيف، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لصغيراتنا لوليداتنا للناس كل اللي طالبة العلم والتعلم.
0: نعم،
3: ذكروا انه حتى الموقع معناتها بتاع التسجيل فتح، وبرشا تساؤلات قاعده تجينا، وفما حتى شويه تذمر معناتها على هالتوجيه هذايا. مازالت الحكايه خلينا نقول بين ظفرين غامضه شويه بالنسبه للتسجيل، خاصه العدد من الاولياء ما همش فاهمين، مستنسين يقول لك صبت فلوس في التليفون، هذايا تو كيفاش نعمل، معناتها فما شويه لخطه بخصوص التوجيه. في المقابل كما قلنا تتواصل العدة من خلال العناية بالمؤسسات التربوية، المحيط كيف كيف بتاع المؤسسات التربوية هذه، الحملات النظافة المتواصلة. ذكر أنه بخصوص العودة

0: عودة هذه، يتصلوا بمكتب حفظ الصحة بمعتمدية إنجاز الباب باش يمشيوا لإجراء كما قلنا هالفحص هذايا اللي لازم يكون بالطبيعة فيه الولي حاضر وما ينساوش دفتر التلقيح. رزنامة كاملة أعدتها عدها المستشفى المحلي بتستور اليوم الاثنين في مركز حفظ الصحة بتستور من الاثنين 24 أوت حتى الاثنين 31 أوت في السوقية من 1 حتى 4 سبتمبر بمركز الصحة الأساسية بالسوقية، في وادي الزرقاء الاثنين والثلاثة والجمعة كيف كيف، الصخيرة وعين تونجا وولاد سلامة وواد الأحمر وزلدو، هذوما يتم إجراء الفحص بالطبيعة خلال الأيام العيادات الطبية. هذايا كما قلنا العملية هذه لتسهيل إجراء الفحص الطبي لوليداتنا لصغيراتنا تلاميذ السنة الأولى اللي باش يلتحقوا بالطبيعة أول سنة بمقاعد الدراسة في المدرسة. حبيت نذكر أنه كيف كيف في معتمدية تبرسق بالإجراء اللي تم اتخاذه تنفيذا لتوصية اللجنة المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بمعتمدية تبرسق والمتعلق بإزالة بعض المنشآت المائية المهددة بالسقوط عواصف واللي اتنجم تشكل خطر على سلامة المواطنين. بطبيعة تم ليمات اللي فاتوا استكمال هدم الخزان المائي القديم الموجود بمحاذاة التجمع السكني فدان السوق بتبرسق. بطبيعة ديما نأكدوا على سلامة الأهالي قبل كل شيء. تتواصل التعدادات زادة كيف كيف للاحتفال بالمولد النبوي الشريف غدوة. التزود بكل مستلزمات العقيدة في مقابل تواصل خلينا نقوله النقص المسجل في كميات المياه المعلبة. هالإشكال هذية
1: مازال ما تحلش يعني
0: مازال ما تحلش
1: بالرغم الترفيع في السعر متاع الماء والكل، فما أنواع كبيرة من المياه المعلبة ظهرت يعني رجعت للسعر
0: ورغم هالترفيع هذية عواطف برشا باعة ما التزموش باعة بالتفصيل ما التزموش بالقرار. مثلا دبوسة أبو إترا ونص هي سومها 850 تتباع بدينار ويقول لك باردة
1: خاطر باردة
0: مش باردة ساعات ما تمشي تاخذها
1: حتى الضوء مقصوص هكا بدينار
0: بدينار ايه. هذا هو الدبوسة أبو إترا سين 12 مية 15 مية انت والبلاصة وانت والبائع كما قلنا معتها. احنا اليوم الإشكال ولا تاع توزيع المياه قائم على السعر اللي هو كل واحد يبيع على زي راسه والفقدان معناتها مش البلايس الكل موجودة. وحتى شفنا في بلايس انه بعض الفضاءات التجارية اللي تقولك تبيع بستيكتين وبثلاثة ولا تعمل حتى برومو يجي ياخو ستيكتين هو ستيكتين مرتو ستيكتين جارو همتي عديو كميونة بالماء ويروحوا. في المقابل فما شكون ما يخلطش حتى على
1: لهفك العادة حتى على الماء.
0: المظاهر هذه من المواطنين للأسف الشديد عواطف.
1: نعم شكرا ليك فاتن يعطيك الصحة. تقريبا جملة من المواضيع جيت عليها في ولاية بيجا. احنا تقريبا يعني وصلنا نهاية مشوارنا في استوديو الناس. ان شاء الله اقول لكم ان شاء الله مولد نبوي شريف مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية وعلى الناس الكل ان شاء الله بموفور الصحة والعافية. شكرا لكيب تكنيك، شكرا لك لسعد في الاخراج الرقمي، سعاد في التنسيق، هند في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، مولدي ميلي في التأمين الهاتفي. كانت معاكم عوض في العقوبي في اعداد وتقديم هذا اللقاء المباشر استوديو الناس. شاهية طيب للجميع وإلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الساعة الآن تشير إلى تمام منتصف النهار.
3: صوت الشمال الغربي.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تحتفل تونس يوم غد مع سائر الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، هذا وتحتضن مدينة القيروان بداية من اليوم فعاليات الدورة 9 للاحتفالات الدولية بذكرى المولد وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات. هذا ويحتضن جامع عقبة بن نافع التاريخي بالقيروان مساء اليوم الموكب الديني والاحتفال الجهوي الرسمي الذي يشتمل على مداخلات وتوزيع جوائز في حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا الثلاثاء لتتراوح بين 40 و 45 درجة مئوية، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا المواطنين للالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. تواصل جمعية متطوعون بعرادة بولاية سليانة حملتها السنوية المتعلقة بشراء مستلزمات العودة المدرسية والتي أطلقتها لفائدة أكثر من 100 تلميذ وتلميذة بالمدارس الريفية الابتدائية، وذلك قبل العودة المدرسية وفق ما أكده رئيس الجمعية. استشهد فلسطينيان اليوم متأثرين بالجروح فيما واصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي على مناطق شرق قطاع غزة. وفي سياق متصل، رصد مركز حقوقي فلسطيني أكثر من 130 حالة اعتقال قامت بها سلطات الاحتلال الصهيونية لنساء وفتيات من الضفة الغربية المحتلة والقدس منذ بداية العام الجاري. دعت 6 دول من الاتحاد الأوروبي لأحداث آلية أوروبية لفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية التي تحققها شركات النفط في ظل اضطرابات حركة الملاحة في مضيق هرمز والارتفاع الحاد في أسعار المواد الطاقية. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
4: إليك سيدتي. إليك سيدتي بإمضاء ضحى البكاري.
5: أهلا وسهلا بكم، مرحبا في موعد جديد من إليك سيدتي على موجتنا. الموعد هذية اللي تعودتوا به خلال شبكة الصيف من توا ينطلق إلى حدود الساعة الواحدة. اليوم باش نرجع شوية على مشروع كانت تنفذ فيه جمعية المرأة والمواطنة، تعزيز الحوار الإقليمي حول الأثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف المسلط على النساء. باش ناخذ عليه برشة تفاصيل، خاصة مع أهمية تقدم المشروع هذية بالأنشطة، والآن فما حملة رقمية قاعدين يقوموا بها، باش نفهموا الحملة هذية وأيضا شنية أهدافها. في ركن الاستشارة النفسية باش نواصلوا في نفس السياق، وباش نتحدثوا على تأثير تكلفة العنف على الصحة النفسية للنساء، وكيفاش ضروري أخذ هذه التكلفة بعين الاعتبار في حال التعهد بالمرأة بطبيعة اللي تتعرض للعنف. في ركن البداية من هنا اليوم باش نركزوا على الموهبة عند المرأة. الموضوع هذا كنا باش نتحدثوا عليه الأسبوع الفارط، ولكن للأسف التغطية الهاتفية مع النشطة الجمعياتية رحمة الجوادي ما خلتنيش حقيقة نتعرفوا على تفاصيل هذا الموضوع، كيفاش يمكن يمكن تحويل الموهبة إذا كان موجودة عند المرأة إلى مورد للرزق وأيضا إلى مشروع اقتصادي. هذه مواضيعنا لليوم، مرحبا بكم في الاستماع لنا.

0: أهلا بكم. إذن نستقبل ضيفتنا اليوم السيدة نيلة بوسيف، مستمعة ومكلفة بالتواصل بمركز منارة، المركز هذا اللي تشرف عليه جمعية المرأة والمواطنة. مرحبا مدام نيلة.
1: عسلامة ضحى، مرحبا بك وتحية لكل من يسمع فينا على إذاعة
0: الكاف. أهلا وسهلا بك. إذن حابين اليوم نخصوا مساحة للحديث على مشروع مهم قاعدين تخدموا عليه، مشروع تعزيز الحوار الإقليمي حول الأثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف المسلط على النساء. حتحثوا على برشة تفاصيل فيما يتعلق بهذا المشروع، ولكن خلينا نذكروا للناس اللي ما سمعوش على هذا المشروع شنو إطاره، وخاصة شنو أبرز الأهداف المرسومة ليه.
1: خليني في البداية أختي ضحى، خليني نشكرك على إتاحة الفرصة هذه لنتحدث على موضوع مهم وحساس، واللي هو موضوع يمثل النساء ويمثل الأسرة ويمثل المجتمع ككل، واللي هو العنف المسلط على النساء والآثار اللي تاعو الاجتماعية والاقتصادية، وباش نخص بالذات منطقة الكاف. في العادة إنه إحنا كي نحكوا على العنف نحكوا عليه باعتباره معناه اعتداء جسدي أو نفسي أو لفظي، ولكن في الحقيقة العنف هذا عنده آثار أعمق وأوسع برشا. هذيك علاش هو يأثر، ما يأثرش برشا معناه ما يأثرش فقط على المرأة اللي تتعرض له، ولكن يترك أثار طويلة المدى على حياتها وعلى حياة أطفالها على حياة أسرتها زيدة والمحيط نتاعها، وكذلك معناها النتيجة أنه بشكون فما تأثير زيدة على المجتمع بصفة عامة وعلى الاقتصاد بشكل عام. من منطلق هذا دونك يجي المشروع نتاعنا اللي هو تعزيز الحوار الإقليمي حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف المسلط على النساء، واللي هو الهدف الأساسي نتاعه أنه باش نعزو الوعي والفهم بهذه الآثار، وباش نفتحوا مساحة للحوار والنقاش حول هذه الآثار، وهذا من خلال الحملة الرقمية اللي معناها أطلقناها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بجمعية المرأة والمواطنة. مشروعنا هذا كان انطلق في بداية شهر مارس 2026، وباش يتم إن شاء الله الاختتام نتاعو في شهر أوت 2026، وهو بدعم من معهد نوفاك للعنف.
0: بالنسبة للأنشطة اللي قاعدين تقوموا بها في إطار هذا المشروع إلى حد الآن،
1: هو المشروع يقوم على ثلاثة أنشطة معناها مهمة اللي هما الأنشطة الرئيسية للمشروع. كنا انطلقنا في البداية أنه عملنا ورشة تشاركية جمعنا فيها وحللنا فيها المعطيات المتعلقة بالأثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف المسلط على النساء. الورشة هذه كانت بمشاركة مختلف عديد القطاعات، وأهمها القطاعات المتعهدة بالنساء ضحايا العنف، نجم نذكر لك الشؤون الاجتماعية، الصحة، الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، مندوبية المرأة، ممثل عن مندوب حماية الطفولة، وأطراف أخرى أكيد معناها كانت حاضرة معنا من المجتمع المدني ومن الناس اللي تنجم معناها تتعامل مباشرة مع النساء ضحايا العنف. الورشة هذه كانت أهم معناها المخرجات نتاعها هو أنه خرجنا شنو يتكلف العنف على المرأة اقتصاديا، وحسبنا معناها التكلفة هذه حسب المعطيات اللي موجودة عنا احنا في المركز وحسب القطاعات الأخرى وحسب ما يتكلف كل ما هو معناها تكلفة مباشرة شنو يتكلف على المرأة، العلاج، الدواء، الدعم النفسي، التنقل بين معناها الإدارات، شنو يتكلف على المرأة كلفة غير مباشرة وقت اللي المرأة تفقد الدخل، وقت اللي المرأة تغيب على العمل نتاعها شنو يكلفها، وقت اللي المرأة معناها البنية ولا المرأة تغيب على الدراسة نتاعها شنو يكلفها هذا من فقدان وظيفة أو إلا تخسر عام نتاع قراية، شنو دوره وإلا شنو معناها تأثيره على الإنتاجية على معناها على الإنتاجية اللي هي معناها ماهيش تكاليف تحملها المرأة كهو بينصوغ هذي تعود معناها تولي تكاليف تحملها الأسرة كاملة ويتحملها حتى المؤسسات اللي يخدموا فيها النساء ويتحملها المجتمع ككل. كيف خلال الورشة دونك فهمنا وعرفنا شنو هو التكلفة وإلا الكلفة الغير ملموسة للعنف، على خاطر حسب التحليل المعطيات اللي صار في الورشة هذيك فقنا اللي ما فماش كان آثار اقتصادية نجموا نحسبوها بالدينار التونسي ولا نحسبوها بالصوم قديش تتكلف، أما فما آثار أخرى ما نجموش نحسبوها بالفلوس، ما تقدرش بالفلوس كما شعور المرأة بالألم، شعورها بالمعاناة النفسية، الخوف، فقدان الثقة، العزلة الاجتماعية، الأمان والاستقلالية، وشفنا اللي معناها الكلفة هذه الغير ملموسة راهي تنجم تواصل حتى عبر الأجيال، على خاطر إذا كنت تكون فما امرأة تحيط عنه عايشة وحاسة بالأحاسيس هذه كلها من ألم وخوف وفرقدان ثقة، باش تلقى معناها باش تلقى الأحاسيس هذه وألا السلوكيات هذه تتعدى عبر الأجيال حتى لأطفالها، ويولي العنف يتورث من جيل إلى جيل. هذا كان النشاط الأول. النشاط الثاني كنا عودنا تقابلنا مرة أخرى اللي هما معناها التدخلين الكل والمشاركين الكل، وكنا صممنا مع بعضنا بطريقة تشاركية، معناها صممنا الحملة الرقمية كيفاش تكون الحملة الرقمية هذه، شنو المحتوى نتاعها، على شنو أهم الرسائل اللي باش نركزوا عليها اللي نحبوا نوصلوها للناس اللي تتبع فينا، سواء مواطنين ومواطنين وإلا معناها مسؤولين وإلا ناس معناها متعهدة، شنو أهم الرسائل. ومن بعد جينا مرينا إلى تصميم الحملة الرقمية، وكنا معناها حضرنا المحتوى وانطلقت الحملة رسميا يوم 16 أوت، اللي احنا تغلينا الحقيقة معناها المناسبة متاع العيد الوطني للمرأة التونسية، وكنا معناها كرسالة منا ان تحبوا نذكروا بأن حماية النساء من العنف وتعزيز الحقوق متاعهم والاستقلالية هي راهي مسؤولية مشتركة. وفتحنا باب النقاش من خلال الحملة هذه، معناها ما كانتش حملة مجعولة انه باش ننشروا فيها معلومات فقط، وانه احنا فتحنا باب النقاش، نحبوا نتناقشوا حول العنف، نحبوا نتحدثوا عن النتائج نتاعو اللي هي عادة تكون غير مرئية والا ماهيش واضحة، والا نشوفوا كان كوش واحدة من النتائج هذه والا ما تاكل بهذه. دونك حبينا مع المتابعين نتاعنا نوصلوا ونسألوا شنو اللي تخسر المرأة وقت اللي تتعرض للعنف، شنو تخسر الأسرة، شنو يخسر المجتمع ككل وقت اللي يكون فما نساء متعرضين للعنف، من يخسروا من العمل نتاعهم، من تعليمهم، من استقلاليتهم، وهذا كله راجع انه معناه السبب العنف.
0: هل انه في اطار الانشطه هذه وفي اطار الخدمه وعلاقتكم بهذه الاطراف وطاولات الحوار اللي جمعتكم، هل فما حاجات صدمتكم؟ فما معطيات اكتشفتوها ربما ما كانتش عليكم عندكم عليها فكرة كبيرة، وإلا كل شيء معناها بالنسبة لكم هذه المواضيع كان عندكم اطلاع بحكم يعني إلا الخبرة وبحكم أنه الجمعية عندها سنوات وهي تعتني بالمرأة المعنفة في الكيف؟
1: احنا كجمعية الحقيقة كانت عنا فكرة على أنه تكبد برشة معناها خسائر، تكبد برشة تكاليف باش توصل تحقق العدالة وإلا توصل تاخذ حقها وإلا توصل معناها تطالب بحقها أصلا. ولكن هذا الحقيقة ما كانش بالعمق اللي بعد ما شفناه في معناها في الورشة، على خاطر بالحق برشة متعهدين من اللي حضروا معنا من اللي كانوا معناها ممثلين معنا في الورشة وقعت صدمة فيهم بالحق، انه معناها كميه الخسائر هذه والا كميه التكلفه اللي وقت اللي تحط ورقه وستيل وتبدا تحسب فيها، هو عاده تبدا تحكي عليها ما تحسش بالحق انه يسالش هاكا المراخي التاكسي جتني اليوم ونقول لها لي ارجع غدا باش تتنقل بالخدمه هذه والا لي برا للاداره الاخرى جيب الورقه هذيك، وهذا معناها الوعي الباطل اللي ما يعرفش اللي راهو الخدمه هذيك قديش تكلف المراه من المشي وجاي ومن النقل، وساعات المراه ما تخليش ما تلقيش من تخلي صغارها، ساعات يبنها تسيب نهار على الخدمه نتاعها اللي هما من بعد كنا ماهيش باش تخلص فيه ولا باش تغيب نهار على قرايتها اللي نجم من بعد كنا يعطلها. دونك بالحق كان ثم لحظه وعي للناس الكل اللي موجوده لهنا باهميه معناها ان نتحدث على التكلفه الاقتصاديه والاجتماعيه للعنف على النساء خاصة، وخاطر هما معناها المرأة مباشرة هي وعائلتها هما اللي تكبدوا للتكاليف هذه، وبالطبيعة راهم كينا معناها صحيح احنا ما تعمقناش في التكلفة على الدولة ولا التكلفة على المؤسسات، على خاطر ما عندناش المعطيات الكافية باش نجموا نخوضوا في معناها في دراسة التكلفة هذه ولا في حسبان التكلفة هذه. اما كان على مستوى المرأة بالحق معناها ارقام صادمة تخلينا الناس الكل معناها المتعهدين الكل بنساء ضحايا العنف ان ناخذوها بعين الاعتبار، وفي هذا السنتيما صار التعهد باش نجموا نعملوا تعهد ناجح، توجيه ناجح معناها نوجهوا للمرأة للبلاصة اللي يلزم تتوجه لها باش ما تبقاش معناها تمشي وتجي وهذيك يكلفها برشا برشا برشا خسائر.
0: مش نختم معك سيدة نيلة، التجاوب اللي لقيتوه على صدى هذا المشروع سواء من شركائكم، الناس أيضا اللي استدعيتوهم وكانوا حاضرين معاكم في ورشاتكم، أيضا المواطنين العاديين وانتم قاعدين تقوموا الآن بهذه الحملة الرقمية، كيفاش كانت ردود الفعل؟
1: ردود الفعل كما كنا متوقعين، معناها كيف ما كنا متوقعين في كل حملة نعملوها. صحيح فما وعي بالمفهوم نتاع الكلفة الاقتصادية، فما ناس تحب تعرف، فما ناس تحب تتعمق باش تفهم أكثر. كل المشاركين معنا يدعموا فينا الحق، معناها على خاطر فهموا الأهمية نتاع إنه الإنسان يكون متعاطف وقالي يحط روحه في بلاصة المرأة باش يفهم ايش قديش المراه تخسر. والكل في المقابل فما اكيد معناها ناس مش مقتنعه، فما معناها اطراف مازالت مش فاهمه العلاقه ما بين معناها ما بين العنف المسلط على المراه اللي هما عاده يشوفوه قضيه فرديه والا قضيه خاصه والا قضيه عائليه، مازال ما همش لاقين الرابط ما انه ما بين العنف المسلط على النساء اللي هي راهي قضيه اجتماعيه، وما بينها هي وما بين كل ما هو اقتصادي كل ما هو تنموي. على خاطر العنف النساء راهو يكلف الدوله برشا فلوس، يعني يكلفها برشا فلوس. هذيك علاش نحن في الحمله نتاعنا انه اختمناها برساله رئيسيه اللي هو راهو معناها الوقايه من العنف والاستثمار في الوقايه راهو حاجه مهمه برشا اللي تخلينا نستحضروا على برشا فلوس اللي تنجم من بعد كينا تمشي في التعهد والحمايه.
0: مش نحقق الوعي مازالت برشا خطوات، اكيد مازال فما برشا تحديات وما زالت الخدمه متواصله سيده نيلة باش نوصلوا ان بالحق نفهموا انه العنف ماهوش سهل، صحيح بخلاف الاثار النفسيه. واحنا بعد شويه تو مع سيده رانيا الاسمر باش نتحدثوا عليها، راهو فما تكلفه حقيقيه، تكلفه ماديه تترتب على العنف هذا. احنا ان شاء الله الجمعه الجايه نكملوا في تفاصيل الموضوع هذا. شكرا جزيلا لك سيده نيلة بوسيف، مستمعه ومكلفه بالتواصل بمركز مناره التابع لجمعيه المراه والمواطنه. بعد شويه تكونوا على موعد مع ركن الكلمه ليك.

0: مواصلين معكم ومع أركان القارة، وحضرة معنا الآن السيدة رانيا الأسمر الأخصائية النفسية بجمعية المرأة والمواطنة. مرحبا سيدة رانيا.
1: مرحبا بك مدام ضحى، مرحبا بك كل المستمعين والمستمعات.
0: أهلا وسهلا بك. إذا نحن باش نواصلوا في نفس السياق اللي كنا نتحدث فيه على العنف المسلط على النساء، وباش ناخذوا جانب التأثير النفسي بالنسبة للنساء. احنا كنا سبقنا وعرفنا الصحة النفسية لدى النساء، وباش نتعرفوا كيفاش تأثر هذه التكلفة اللي كنا نحكيه عليها بكر شوية مع مدام نيلة، تكلفة العنف كيفاش تنجم تأثر على الصحة النفسية للنساء.
1: بيه مدام زحاء، أول حاجة كي نحكيو على تكلفة العنف ضد النساء، نجم نقولوا بين المرأة بعد العنف بعد حالة العنف تلقى روحها في وضعية فيها بأكثر مصاريف وأقل دخل وأقل موارد، والخسارة الاقتصادية هذه تولي واقعة تعيش فيه كل يوم، وتتأثر مباشرة على صحتها النفسية. يعني هي تولي كل يوم تواجه أسئلة وضغوطات كما كيفاش باش تخلص، كيفاش باش توفر حاجياتها وحاجيات صغارها، كيفاش باش تفكر في المستقبل، وهذا يخلق لنا حاجة نسموها بالضغط النفسي المزمن. عن حاجة أخرى أنه التكلفة معناها تاع العنف تخلق لنا برشا أحاسيس سلبية، حاسة كيفاش تشوفها إنسان. عندنا مثلا إحساس بالحزن اللي هو يتكون بسبب الفقد، يعني هي النساء يفقدوا ممتلكاتهم مواردهم حاجات ثمينة وحاجات خاصة بهم. وهنا زاد الإحساس بالغضب، أنت تشعر خاطر هي تحس في روحها تحمل خسارة مادية بسبب وضعية هي ما اختارتهاش. عن الإحساس بالخوف على خاطر ولد غير قادرة على أنها تضمن حاجياتها وأنها تخطط للمستقبل. وهنا نفهم أنه النساء وإلا الإنسان بصفة عامة يتفاعلوا نفسيا مع معنى الخسارة ونتائجها، مش فقط مع قيمتها المادية. مثل لها الاستقلالية، مثل لها الأمان، مثل لها القدرة على الاختيار والتحكم في حياتها. هذيك علاش وقت النساء يخسروا دخلهم وإلا جزء من المواد نتاعهم، تحس أنها فقدت معها جزء من الاستقلالية نتاعها. هذا يفسر علاش الخسارة الاقتصادية تنجم تأثر مباشرة على الصحة النفسية نتاعها، الخاطر ما تمسش فقط قدرتها على الإنفاق، أما تمس إحساسها بالأمان وقدرتها على التحكم في حياتها وفي مستقبلها.
0: نعم. هل هذا يخلي برشا نساء يتعرضوا للعنف ما يعلنوش لأنهم ربما يخافوا من التكلفة هذية اللي من بعد باش ترجع على الصحة النفسية للنساء؟ هل يعتبر من بين العوامل ربما للتطبيع مع العنف؟
1: هو بالنسبة معناها أنه النساء معناها كي نفهموا أنه ثم برشا تكاليف العنف وعنده برشا تداعيات اقتصادية واجتماعية، لازم نخلي نفهموا علاش فما بعض النساء يختاروا أنهم يسكتوا على العنف. أما أكيد أنه ثم برشا أسباب أخرى تخلي أنه الظاهرة هذه أخص العنف الزوجي ظاهرة معقدة برشا، وفهمها يكون صعيب على الأخير أنه في برشا حاجات من الداخل.
0: نعم. التكلفة هذه لابد من أخذها بعين الاعتبار في ملف التعهد؟
1: أكيد. هو هنا يكون نقطة مهمة جدا، خاطر المتعهدين لازم يحطوا تكلفة العنف في بالهم هما يتعهدوا بالنساء، لأنه المرأة لأنه النساء ما يحتاجوش فقط أنه نحل المشكلة اللي يعيشوا فيها توا، أما يحتاجوا زاد أنه المتعهد يفهم الخسائر اللي تحملتها والضغط الاقتصادي والنفسي اللي نجم ينجر عليه. هذيك علاش التعهد لازم يكون شامل، والأهم يكون متواصل مترابط بين مختلف المتدخلين، لأنه الإنسان ما لازمهاش تكون مضطرة تمشي من خدمة لخدمة وتعاود نفس قصتها في كل مرة وتستهلك وقتها أكثر وفلوسها أكثر. كل ما يكون التعهد منظم ومتكامل نجم نربحوا النساء في الوقت وفي المال، ونخفوا عليهم العبء الإضافي اللي هما أصلا يعانوا فيه.
0: بطريقة ملموسة شنو البدائل مثلا اللي تنجم توفرها الأطراف المتدخلة بطبيعة في ملف التعهد لإنساء هذوما إذا كان فقدت الدخل متاحة، ولا تكون هي في المنزل عندها المشروع متاحة مثلا وخرجت من المنزل هذاك باعتبار أنه هو المحيط اللي قاعدة تتعرض فيه للعنف، شنو ممكن يتوفر لها يعني بديل؟ هذه للناس اللي تسمع فينا، للنساء اللي ممكن يكونوا توا قاعدين يتعرضوا للعنف وتخاف تقول لك انا كان خرجت من هنا مش نخسر كل شيء.
1: هو اكيد معناها كل مرأة وكل نساء والقصة نتاعها معناها، ويكون التعهد معناها تعهد خاص بكل قصة على حدة. اهم حاجة نحكوا عليها انه اهمية الترابط والتواصل بين المتعهدين في حد ذاتهم. يعني المرأة مش مضطرة كل ما تمشي لبلاصة تعاود تحكي نفس القصة، لازم يكون فما ترابط بين المتعهدين. نحن في المركز منارة نخدموا كيف معناها على انه نربطوا ديما معناها مختلف المتعهدين ببعضهم. وكل واحد يحاول يقدم من سيرته معناها أكثر حاجة، معناها يحاول يخف على مرارك على قد ما ينجم.
0: بالنسبة للمرأة اللي تجيكم مش تقولوا لها مثلا، المرأة اللي تقول لكم راني معناها خايفة اني كان باش نبلغ على قاعدة نتعرض ليه، راهي تكلفة كبيرة، راني ما نجمش، راني ما عنديش، لأنه فما برشا نسي يعني من ذوي الدخل المحدود أكثرهم اللي تعرضوا للعنف، ما نعرفش إذا كان صحيح المعلومة ولا، لكن فما عدد كبير من النساء بسبب الظروف الاقتصادية وهذا يعني واقع ملموس يتعرضوا للعنف. كيفاش نجموا تخفوا عليها؟ نحكيوا لهنا على الجانب النفسي باش هي ترتاح وتحاول تكسرك الدائرة هذيك وتخرج منها، لأنه أكيد التكلفة عندها وقت محدود، ولكن الخروج من دائرة العنف أكيد ما عنده حتى ثمن، يعني إنها باش تربح حياتها في المستقبل.
1: هو استحمد الله، احنا اشرت لحاجه مهمه على الاخر، معناها كي تكون عندنا نحن بالنسبه لي، معناها عندي معناها حاله انه مرأة متعرضه للعنف وفي حاله معناها نقولوا توتر، او في حاله هي مش عارفه شنو باش تعمل، نحطوا ميزان معناها ميزان نفسي، شنو معناها باش تربح وشنو باش تخسر اذا كان باش تكمل في الدائره تاع العنف اللي هي فيها، تخسر
0: يعطيك
1: معناها
0: الصح،
1: ثمن هو حياتها
0: مهم
1: هناك،
0: جدا.
1: انه هي تربح حياتها بالطبيعه. كيف نمشي معاها معناها خطوه بخطوه، معناها أي حاجة تخمم فيها، أي حاجة معطلتها، أي حاجة معناها مقلقتها، نحاول باش نحلوها معاها حسب إمكانياتها، ونحترموا بأكيد معناها الريتم نتاعها، حرارته والريتم نتاعها.
0: زاد التكلفة نتصور تأثر على الصغار بالنسبة للمرأة، نتصورها تخمم في هذا الجانب، زايدة أنهم كي باش يخرجوا من دارهم مثلا، لأنه هم الأبناء يرافقوا أمهم كي تبدأ في حالة معناها تعنيف ويقع التعهد بها مثلا، هل أنه هذا الجانب يأثر على المرأة؟ وكيفاش بالحق يعني تفهم المرأة أنه هذه الدار اللي باش تبقى فيها ولا الدائرة اللي تتعرض فيها للعنف زاد تنجم تربح صغيرات إذا كان خرجت من الدائرة هذيك، إن هم باش يربحوا مستقبلهم زيادة، حتى وكان توروا باش يخسروا فما خسارة، الخسارة موجودة ولكن الربح هو على مدى طويل.
1: أكيد وجود الأطفال عنده تأثير كبير على الآخر، معناها على النساء، معناها بالأخص اتخاذ قراراتهم، معناها لازم تكون مترددة بسبب وجود أطفالها، أو بالعكس متشجعة بسبب وجود أطفالها، لأنه معناها النساء تنجم معناها يسكتوا على العنف معناها في حد ذاته، أما كي يوصل معناها العنف الصغير وقتها تكون متشجعة على الآخر وتسعى على الآخر وإنها تخرج من هالدايرة هذه.
0: انت قلت لي فما زوز انواع متاع النساء، فما المراه الخايفه وفما المراه اللي متقويه بصغارها، شنو اللي يفرق في الاثنين؟ شخصيه المراه الصغار في حد ذاتهم هم ينجموا يكونوا مصدر قوه للمراه.
1: أكيد أن الصغار، أكيد هو أن الصغار معناه هو مصدر قوة للمرأة، هو معناها تفرق برشا حاجة، تفرق الشخصية، تفرق الظروف، معناها تفرق، مش نعامله مع المرأة على أنها وضعية خاصة، معناها هي وضعية خاصة ما نجموش نعامله معناها.
0: شنو ننصحوهم؟ النساء اللي يسمعوا فينا، خاصة النساء اللي مازالوا ساكتين، النساء اللي مازالوا يعانيوا من عنف، نحكيو على برشا أنواع متاع عنف، ولكن مازالوا ساكتين وخايفين من التكلفة ربما اللي ممكن تترتب على هذا العنف.
1: نصرهم كيف ما قلنا معناها ديما الثمن هو، نحكوا هنا على صحتهم وسلامتهم وراحتهم. في حل معناها من الاول تنجم تكون الاجراءات طويله، تنجم تكون فما حاجات معناها تخليك تخاف، اما معناها ما تخافش شوي بشوي معناها تو تتجاوز، ديما يبقى الثمن انه راحتك وصحتك وسلامتك اهم من كل شيء.
0: خاصة أني عندهم داعم رئيسي، فما جمعيات مثل جمعية المرأة والمواطنة باش تقف معهم في المسار الكل، معناها مسار التعهد بهم يبدأ من نقطة أنهم هما يجيو ويحكيوا حكايتهم ويتحدثوا على اللي قاعدين يتعرضوا له من عنف، كما ذكرنا برشا أنواع للعنف مش نوع واحد.
1: أول خطوة تبقى إنها تصيح، إنها تحكي على المشكلة متاحة وتطلب المساعدة، هذه أول خطوة وأهم خطوة.
0: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة سيدة رانيا الأسمر الأخصائية النفسية في جمعية المرأة والمواطنة، كان هذا موضوعنا لليوم، زلنا واصلين معاكم إن شاء الله، وإركان القارة ما زالت على موجة إذاعة الكافة.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الكاف.
1: تقبل الله صلاة الجميع. مواصلين معكم وإليك سيدتي، ونحثكم على مجموعة من الأخبار اللي تهب المرأة، خاصة انطلاق وقرب انطلاق السنة التكوينية بالنسبة للنساء اللي يحبوا ياخذوا تكوين في الاتحادات الجهوية للمرأة. ما عليكم إلا تتصلوا بهم مثال في الكيف باش تنطلق تكوين قريبا جدا في مجالي الحلويات وأيضا الحلاقة. إذا كانت تحبوا بالطبيعة تاخذوا أكثر تفاصيل تتصلوا مباشرة بمقر الاتحاد تاخذوا تفاصيل، وبتبيع بعد التكوين هذه تنجموا تاخذوا شهادة. إن شاء الله نأمنونكم مداخلة في هذا الموضوع في قادم الأيام. إن شاء الله الاثنين الجاية تكون حاضرة معنا رئيس الاتحاد الجهوي للمرأة بالكيف، نتحدثوا على التكوين إن شاء الله المنتظر. أيضا المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية أطلقتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن رسميا. المنصة هذه تهدف إلى دعم الحرفيات والأسر المنتجة عبر رقمنة المشاريع وتسهيل نفاذها إلى الأسواق المحلية والدولية. في المنصة هذه شنو تلقيو بالضبط؟ تلقيو باقة واسعة من المنتجات النسائية تشمل الصناعات التقليدية كالخزف والنسيج والحقائب الجلدية والمنتجات الفلاحية البيولوجية. أيضا فما منتجات خاصة بالعولة التونسية ومواد التجميل. بالنسبة لنقل البضائع هذه كيفاش بتوصلكم المنتجات هذه؟ أول حاجة عملية الدفع تكون بالدفع الإلكتروني الآمن، وتأمين توصيل الطلبيات يكون عن طريق الديوان الوطني للبريد. والمنتجات هذه معناها خاضعة إلى مقاييس جودة عالية لأنه وقع انتقائها بعد ما تعديت على لجان مركزية وجهوية مشتركة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية لضمان جودة وأصالة المنتجات المعروضة على المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية. أيضا بالتوازي مع إطلاق المنصة، كانت الوزارة وضعت برنامج تدريبي يستهدف رائدات الأعمال والحرفيات لتطوير مهاراتهم في مجالات التجارة الإلكترونية. هذه الأخبار الخاصة بالنساء، ديما حاولوا نجيبوكم جديد. بالطبيعة تتصلوا ديما بالمندوبيات الجهوية للمرأة الموجودة في الولايات متاعكم، ديما تطلعوا على الجديد لأنه فما برشا برامج تمكين اقتصادي لفئة المرأة وين ما كانت ومهما كان السن متاعها ومهما كانت عندها شهادة وإلا ما عندهاش. والتكوين أيضا ديما متوفر، مراكز الفتاة الريفية ديما نذكر راهو فيه شهادات مهارة خاصة للنساء. غدوة إن شاء الله في موعد ستوديو نيس باش نجيبوكم فكرة على الاختصاصات المتوفرة بالنسبة للكيف، واللي نجموا النساء اللي يحبوا ياخذوا التكوين وبعد التكوين هذا ياخذوا شهادة، والشهادة هذيك بطبيعة تمكنهم انه يكون عندهم مشروعهم المستقل اللي هو موضوعنا بعد شوية بعد النغم إن شاء الله، باش نتحدثوا كيفاش نحولوا الموهبة نحولوها إلى مورد رزق ومشروع لفائدة المرأة.

0: مغرب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. مرحبا بكم إليك سيدتي، مازال معاكم باش نواصلوا الحديث. والآن ضيفتنا الناشطة الجمعيتية السيدة رحمة الجويدي. مرحبا سيدة رحمة.
1: صباح الورد، صباح الياسمين لأحلى مستمعي إذاعة الكاف.
0: مرحبا سيدة رحمة. احنا كنا الأسبوع الفارض باش تحدثوا عليه الموضوع هذية، أما الغالب التليفون الجمعة اللي فات عملها فينا فمي اشتغطي هاتفية به باش نسمعوا بالكدية تفاصيل. احنا كنا ضيفتنا الأسبوع الفارض مدام لبنى اللي عندها برشا مواهب ومن بينها موهبة الرسم، وكيفاش تحب تحولها إلى مستقبل بالنسبة لها هي، وهذا هو موضوعنا اللي حبينا نتحدثوا عليه. المرأة التونسية معروفة برشا بالمواهب متاحة، مش نتحدثوا لهنا فقط على رسم ولا موسيقى، حتى مواهب أخرى في العولة وفي برشا حاجات. مرأة تونسية متميزة سيدة رحمة، وأكيد وأنت من خلال اتصالك الدائم بالنساء تعرف هذا، وتعرف كيفاش المرأة تنجم تحوله زيادة أكل موهبة ذيك تحولها إلى حاجة تنجم تنفعها.
1: إليك سيدتي، إليك كل خير، كل سعادة. بالنسبة للمرأة التونسية كما قلت مدام ضحى، هي فنانة، هي متمكنة متمرسة، تعرف كل شيء، وبحاجات بسيطة تنجم تعمل كل شيء. الموهبة مهمة جدا في حياة المرأة والبنت كذلك. أنا نفكر كي كنت صغيرة كانت أمي الله يرحمها كانت تعرف يعني وشنو نحب وش ما نحبش، يعني وفرت لي الأرضية، وفرت لي حياة هنيئة برغم ظروف الاقتصادية والاجتماعية نتاعنا في التسعينات، ما تعرف في صعيبة ياسر. وأمي يعني نحب بالمناسبة هذه نحب نحياها برغم هي متوفية، لكن

0: فلسفه ما تعرفي، والعربيه والفرنسيه والانجليزي، بالرغم ان هي ماهيش قاري يعني اميه، لكنها كانت كاني تقرا يعني، كي تدخل لبيتي وتوريني الكتب وكل شيء كاني تعاون فيا، تقول لي رحمه اقري، تقول لي بنيتي صابري نال توا كي كبرت يعني وتزوجت وليت ام، وليت نفس اللي عملته امي، نفسك الطاقات اللي اكتشفتها فيا اكتشفتها انا زاده في ولادي. ولادي مثلا ثم شكون في السيونس اكدت له باش يطلع يكون هو سيونتيفيك، ثم شكون مثلا في تحب الحاجات الادبيه، كل شيء يحب هو، فهمتي؟ الموهبه ذيك اللي امي خدمت عليها في انا وصلت المشوار مع وليداتي، وحتى في الجمعيه زاده كي نشوف بنات مثلا عندهم في التواصل، عندهم مثلا في صياغه المشاريع، عندهم مثلا يحبوا يكونوا، نأكد عليهم ندعمهم نشجعهم باش يوصلوا كل الموهبه ذيك. الموهبه راهي مهمه كيف الذهب، شفت الذهب يبدا نقولوا نحن يبدا هكا مسخ شوي يشد الصيغ هكا يشد ينظفوا بالبرودوي باش يرجع يدق ويرجع لماع. المراه التونسيه راهي ما شاء الله عليها بك الذكاء نتاعها وبك الامكانيات تنجم تقد اسرتها تقد وليداتها وبنياتها باش تدعمها باش تنمي كل المواهب فيها باش نهار اخر تولي نساء فاعلات نساء قادرات تدير حياتها تدير مجتمعها تدير محيطها. ونحب هنا نحيي بالحق امي مدام ضحى من خلال برنامج كليك سيدتي. امي نحب نحييها بالرغم يعني هي ظروف نقولوا نحن انا بنت هجاله يعني،
1: نعم.
0: وماما تهجلت وتوفى الوالد واحنا سته صغار يعني، وتحملت امنيتي وضحت عجالنا، وكانت يعني تعطي في العبره وكانت تعطي في الرسائل باش انا نواصل المشوار، وتحدينا في الظروف الاجتماعيه وهنا كبرنا ولا نساء ورجال والحمد لله يا ربي حنا.
1: هي الله يرحمها ميمتك عنها. ولكن الله يرحمها، وفما برشا امهات واباء كيفها، فما برشا محيط اسري سليم يخرج نساء ورجال معناها سليمين وينجموا يوصلوا المسار نتاعهم اللي اختاروه، يعني كان موهبه كان قرايه، ولكن زيد فما برشا نساء في ظرف اجتماعي خايب في محيط أسري ماهوش سليم، معناها مؤذي، ربما الأم حتى توصل إنها تمس من الصغير متاحة ولا بنتها إنها هي مثلا فاشلة في موضوع معين. هنا يلزم البنت تتمسك إذا كان عندها موهبة عندها حاجة تعرف تعملها، لأنه ممكن هذاك ينجم يكون السبيل إنه يخرجها من الظرف يعني اللي تعيش فيه، لأنه ساعات المحيط الأسري رغم إنه يكون خايب ولكن يكون هو دافع مش إن بعد على الأقل خسرنا الماضي نخسروش للحاضر ولا المستقبل.
0: هو مدام دوحاء شفت انت لما هو الموضة وحدها راي ما تنجمش، لكن ديما انت شوفي انت في الأسرة يا سبحان الله لم ولا لبي يبدو مثلا لهين ولا عندك مثلا حاجة خاصة لهين بالعنف ولا حاجة، تلقي الخال تلقي الخالة تلقي الجدة تحتويك الطفل ولا الطفلة وتنمي المواهب نتاعه، ساعات تلقي المربي تلقي معلم يتلهى بك الطفل ولا الطفلة ذيك اللي عنده مشاكل عائلية يتلهى به يأثر ويكونه ويرافقه، ساعات في الليل معهد زاده كيف الأساتذة يوصلوا للرسالة ويحاولوا على الوليدات والبنات هذوكم يأثروهم يكونوا ويصاحبوهم يعني كأني تولي هي الأم تولي هي الأب، يعني خطر إذا كان الأم والأب يعيشوا في مشاكل مدام ضحى هناك إحاطة نفسية توفرها الدولة هناك يعني ثم مراكز يعني تتلهى بالأم والأبي في الوضعية هذه، خطر هم ما تلوميش عليها هم ما همش في وضع يسمح لهم باش ينموا مواهب أولادهم، هم محتاجين الإعانة أكثر ما كالطفل هذاك. واللي يزيد يخدم الحكاية هذه مدام ضحى المطالعة. أنا نفكر كنت نقرا في الليسي قلت لك كنت ياسر حب الكتب، شفتي نقرا الفلسفه نقرا الادب نقرا فرنسي انجلي، اي كتاب يجي عندي في المكتبه ديما من المكتبه نتاع المعهد ما نخرجش، اي كتاب نقرا حتى نقول سيرش نظريا يعلمني كل خطر، انت كي تقري حاجه قصه تعطيك الاثر تعطيك التجربه نتاعها الاشخاص هذيك حتى ولو معنويا، يعني ما تعيشيش انت التجربه فعليا لكن تاخذي يا ليه ما نعملش لك الحاجه هذيك خاطر كذا وكذا، ليه معليش نخالف ناس مثلا ناس خايبين وعليش خليني نبعد عليهم وخليني نقابل ناس باهين باش ياثروا في اثروا في شخصيتي باش نكبر شويه، خاطر علاش راهو شئتي راهي شخصيه الفرد تتنحت وهو صغير سواء هو والا تعاونوا الناس تعينوا الأسرة.
1: نعم.
0: الأم مثلا في

0: أنا أمي الله يرحمها امرأة برا عم جاهلة وأمية، لكنها عاونتني بالكلمة الطيبة، توفر لي مثلا الظروف تاع مثلا تجيب لك الحاجه، توفر من المصروف في البيت باش نشري قصه، باش نشري لويات، باش نكتب. انا كنت الوقت ذاك نكتب، كنت صغيره عندي كراسي ديما نكتب الحاجات اللي نشعر بها الكل نمشي نكتبها، يعني عندي شكون ندفلوا الهم نتاعي. ما نفهمش انا الوقت ذاك اش معنى الكتابه، كنت صغيره فهمت. وقت كبرنا وخلتنا فهمنا ذيك راهي ذيك موهبه خلقها ربي سبحانه وتعالى في الانسان، والإنسان لازم يطورها. علاش مادام ضحى مهم جدا الأولياء يفهموا الحكايات هذه، نثقفوها نحن، وهذا دورنا نحن كمجتمع مدني. لو نحن في الجمعية ديما نعملوا حلقات تكوين وتحسيس للأولياء باش يفهموا ولادهم، باش يستوعبوهم، باش يحضنوهم. حتى ولو عنده موهبه ما تعجبكش انت ما يسالش، خليه نمها مثلا. هو ما يحب انت، ثم اولياء يحبوا ولادهم علو، وهو يحب الادب، يحب الموسيقى، يحب الفن، ما يسالش. نميه وخليه يخدم الجانب هذاك ويمشي يمثالش، يمشي برانش علوم ما يقلقوش. علاش؟ كي يمشي هو حاجة اخترتها أنت كأم وأب، وهو في نفس الوقت يعمل المسرح ويعمله كهواية، لازم يتوافق في مساره المهني ومساره التعليمي. أما كي أنت تفرض عليه يمشي علوم وينحيك الجانب العاطفي الجانب الفني اللي هو يحبه، يعيش الازدواجية الطفل. لذلك حتى المعلمين هذا خدمنا معاهم وعملنا حصص تحسيسيه، وكيفاش المعلم يفهم التلميذ، كيفاش خاصه انك الحاجات الاحتياجات الخصوصيه. ثم التلميذ ربي خالقها موهوبين من ربي، يعني حدا من جوناتور هكاك. الاستاذ يفهم تلميذه باش ينجم يحتويه ونجم يوصل له المعلومه نتاع القرايه، خاطر
1: يعني نشدوا في الحلم نتاعنا، نشدوا في موهبتنا، نحاولوا نلوجوا الظروف اللي تنجم تعاوننا في هذا الجانب. شكرا جزيلا لك سيده رحمه الجويدي، ناشطه الجمعيه. ان شاء الله الاسبوع القادم مع موضوع جديد. كانت هذه اذا مجله اليك سيدتي، شكرا لكم على الاستماع، الى اللقاء.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: تمام والواحدة ظهرا هنا على موجات إذاعة الكف. تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. من عناوين النشرة: مواكب وأنشطة دينية مساء اليوم احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف غدا، توصيات باتباع إجراءات وقائية للحد من المخاطر الصحية لموجة الحر المتواصلة، تواصل إنجاز مشروع محطة تصفية المياه السطحية لسدود الشمال بيت برقة لتأمين التزود بمياه الشرب. تحتفل تونس غدا مع سائر الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، عاد الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. وتحتضن مدينة القيروان بداية من اليوم فعاليات الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات. هذا وسينتظم مساء اليوم بجامع عقبة بن نافع الموكب الدني والاحتفال الجهوي الرسمي الذي يشتمل على مداخلات وتوزيع جوائز في حفظ القرآن والأحاديث النبوية الشريفة. رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان سليم بشير:
2: جمعية الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكر المولد النبوي الشريف حضرت برنامج ثري ومتنوع باش تستقبل به الزوار متاعها لطيلة أيام الاحتفالية هذية. فما عروض صوفية في الساحات العامة في وسط المدينة، العرض الكبير عرض زوار الحضرة المرشد بوليلة، وفي الدورة هذية نلقاو عودة للعرض الإسقاط الضوئي المابينج على صومعة جمع عقبة، تقنية جديدة وحكاية جديدة على قيروان، على حضارة القيروان وتأسيس القيروان. برنامج كان ثري زاد بالتظاهرات الدينية بالمسابقات الدينية والمحاضرات الدينية والموكب الديني يوم الاثنين ويوم الثلاثاء في جامع عقبة بن نافع، وكذلك المعرض الوطني للصناعات التقليدية في المركب الثقافي.
1: كما ينتظم مساء اليوم بجامع القدرية بمدينة الكاف موكب ديني سيتضمن جملة من الفقرات، منها محاضرة دينية وتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم وفقا لما يضيف المدير الجهوي للشؤون الدينية بالكاف رضا المسعودي.
3: سيتم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لسنة 1848 هجري الموافق ل 2026 ميلادي عشية هذا اليوم، عشية يوم الاثنين الموافق ل 11 من ربيع الأول 1848 هجري بجامع القادرية بعد صلاة العصر تحت إشراف السيد والي الكاف. وإن شاء الله الحفلة ستكون يعني متميزة، فيها من الإنشاد الديني، فيها من تلاوة القرآن الكريم، استماع إلى محاضرة جامع القادرية. نتشرف بحضور الجميع.
1: توصل العائلات ببجا استعداداتها للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وسط حرص على التمسك بتقاليد الاحتفال وعدد عصيدة زقوق وتذمر من ارتفاع الأسعار. ناجي الخلولي والنقل التالي:
4: قبل ساعات من حلول يوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، أكد عدد من المواطنين الذين التقيناهم بسوق نهج خير الدين باشا المعروف بباب زنيز وجود نقص في مادة زقوق إلى جانب ارتفاع أسعارها باعتبارها المكون الأساسي لإعداد ما يعرف بعصيدة زقوق.
5: والله كل صدق، وأنه مثلا ناحية زقوق غالي معناها 60 دينار الكيلو، والفاكهة أغلى وأغلى، ما هوش موجود، النسبة قليلة قليلة ضئيلة جدا. العادة هذه ما تتنحاش راسخة مهما كان سيف يغلى يرخص، عادة ديما التونسي يحب ماذا به ديما يحييها ويحب ديما يحتفظ.
6: زقوق غالي 60، تكلم في العصيدة 180، الفاكهة غالية يعني الكيلو ب 110، اللوز ب 65 كيلو، حركة لا باب تعب ما عندهاش.
7: بالنسبة للزقوق هو سنية ما هوش بعيد ياسر على عناول، نفس الأسواق محصوب والناس كل ما هيش ممتازنا فهمتي باش تشريه الزبوب ما عادش توعدها مدة انت عارب على 5-6 سنين التالي ما عادش عائلات فهمتني أما كما ناس تغشي في الخروب وفي العمص وفي الجامع في الواحد ويقلي ويضرب تحوله ويعملوا الجيش العارب ويواحد هذا هي المولد فهمتني احتفلوا بالمولد فهمني نعملوا كلاحة ونعملوا وقت إيس وشماعة ونشيخ وفهمتي معيش وكذا واحد هذه ما زماش تربط مع المكتب برشة مناسبات عبد المدرسية الحل قصيدة به الغلاء هو اللي خلى العباد تهز ايديها على كل شيء كما كل كلوكي يسموها من نتاع كذا حتى فلات دينيه
4: هذا ورغم غلاء بعض المواد الاساسيه التي تدخل في اعداد هذه الاكله التقليديه تبقى ذاكره الاحد بالمولد النبوي الشريف راسخه وحاضره في ذاكره العائلات بمدينه بيجا التي تحرص على احياء هذه المناسبه رغم الضغوطات الاقتصاديه وارتفاع كلفه الاحتفال.
1: مع توصل موجة الحر والارتفاع القياسي في درجات الحرارة يدعو المختصون إلى اتباع جملة من التدابير والنصائح والالتزام بإجراءات الوقاية الضرورية للحد من المخاطر الصحية وضربات الشمس والجفاف وخاصة بالنسبة إلى الفئات الهشة. مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف صالح الزغلمي.
8: تجنب تنقل من 10 حتى 10 بعد 10 حتى 4 حتى 5 اللي هم الإنسان في ضرورة باش يخرج إذا كان تدار الأمر باش يخرج يجب يعمل ظلة ولا شابو ولا حاجة ويمشي في الظل إذا كان تواجد في الدار هي تواجد في بلاصة مهوية باردة يكثر ياسر من شرب الماء سواء كما الخوار ما نستنوش بالنسبة لأبائنا وأمهاتنا الكبار ولا الرضع الصغار أنهم هم يقولوا رانا عطشنا دونك يلزمنا نعطيهم أكثر ما يمكن الماء أبائنا وأمهاتنا الكبار يلزموا يتواجدوا في بلاصة ظل مهوية وإذا كان واحد مثلا اقتضى الأمر أنه يلزم يخرج للبر ظهرت عليه بعض العلامات كيما وجع راس كيما طقية كيما خانة ديما نشكوا في ضرب الشمس نحطوا كمادات منشفة ولا حاجة مبلولة نحطوا في بلاصة مهوية بلاصة ظل باردة وإذا كان العلامات متواصلة نسعوا به لقرب مركز صحة ولا استعجالي نصبوا برشا ماء نقعدوا للظل أكثر ما يمكن وإذا اقتضى الأمر باش نخرجوا نخرجوا ونمشوا في بلاصة ظل.
1: هذا وتتوصل والحرارة مرتفعة خلال هذا اليوم وتشهد ارتفاعا ملحوظا بأغلب المناطق يومي الثلاثاء والأربعاء حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة وتكون القصوى بين 42 و48 درجة مع ظهور الشيلي. كما ينتظر أن تتوصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشيلي لغاية نهاية الأسبوع وفق ما أكده المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة للوضع الجوي أصدرها اليوم. شرعت شركة النقل بتونس بداية من اليوم في حملة بيع القسط الأول من الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي الجديد وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. وأوضحت الشركة أن عملية البيع ستؤمن عبر 151 مكتب بريد منها 130 مكتبا موزعة بين ولايات تونس وأريانا وبن عروس ومنوبة إضافة إلى 21 مكتبا بمراكز بقية ولايات الجمهورية. وخصصت الشركة 5 وكالات تجارية لتأمين عملية بيع الاشتراكات في إطار توسيع الخدمات الرقمية وتيسير حصول التلاميذ والطلب على اشتراكاتهم، كما أفادت بأنه يمكن انطلاقا من نفس التاريخ اقتناء الاشتراكات عبر شبكة الانترنت من خلال موقع الاشتراكات التابع للبريدة التونسية www.ishtiraki.post.tn. تواصل جمعية ومتطوعون بوراد بولاية سليانة حملتها السنوية المتعلقة بشراء مستلزمات العودة المدرسية والتي أطلقتها لفائدة أكثر من 100 تلميذ وتلميذة بالمدارس الريفية الابتدائية وذلك قبل العودة المدرسية وفق رئيس الجمعية عمر الوسلاتي.
9: تطلق جمعية متطوعون بوعرادة حملتها السنوية للعودة المدرسية 2026-27. الطريقة السنة مختلفة، هي تضع مجموعة من الكتب اللي أنجتهم ورشة الكتابة اللي هي أفنان ونزهة في حدائق بيز وكبرعة من لمسته الريح في أزهر. هذه 3 مجموعات قصصية موضوعة على ذمة العموم بدار الكتاب يمكن اقتنائها، والعائدات اللي باش توفرها عملية البيع التضامني هي اللي باش تمكننا من أن نحاول أن نوصل رجعوا 100 محفظة ل 100 تلميذ في المدارس الريفية وخاصة المناطق النائية اللي هي تعرف ظروف صعيبة بالنسبة للأولياء اللي عندهم أكثر من تلميذ يقرأ بالمدرسة سواء بالمدارس الابتدائية سواء بالإعداديات.
1: يختتم مركز أمل للتربية المختصة بتبرقة أنشطته الصيفية لفائدة منظوريها قبل العودة المدرسية. رفق العبيدي والروبورتاج تالي.
10: أنشطة صيفية ترفيهية وثقافية تواصلت تلة الصائف لفائدة أبناء مركز أمل التربية المختصة، وذلك في إطار الانفتاح على المحيط بالنسبة لهذه الفئة. أكثر تفاصيل عن أهداف هذه التظاهرات مع رئيسة الجمعية التونسية لإعانة القاصرين ذهنيا مفيدة بيني.
11: يصير إدماجهم في المجتمع، خاطر هذاك الهدف الأساسي متاعنا هو إدماج منظورينا اجتماعيا واقتصاديا وتحقيق الاستقلالية الذاتية متاعهم. وبالطبيعة باش يوصل ليحقق الاستقلالية الذاتية والمالية راه يلزم يكون ثم إدماج وثم تأقلم مع المجتمع. نقوموا برحلات، يلزم نقوموا بعدة أنشطة، وهي زادة تدخل في المنظومة متاعنا هذه الأنشطة الترفيهية، تخصيص الرحلات اللي منظورينا باش هما ما يصير شكل العطلة المطولة هذيك تصير فيها تراجع للحالات الصحية متاعهم والحالة النفسية متاعهم، ومش ما يحسوش بك التأزم هذاك والتراجع النفسي والصحي. هوكا قمنا بتخصيص رحلات وأنشطة حتى رياضية، ديجا اليوم قاموا بأنشطة رياضية.
10: أنشطة كانت مختلفة جمعت بين الرياضة والثقافة والترفيه من أجل المحافظة على التوازن النفسي وأيضا الصحي لمنظوري مركز أمل للتربية المختصة.
1: يتوصل إنجاز مشروع محطة تصفية المياه السطحية لسدود الشمال بيت برقة بكلفة جملية تبلغ حوالي 65 مليون دينار بهدف تأمين التزود بمياه الشرب وتعزيز منظومة الأمن المائي بالشمال التونسي. النائب عن الإقليم الثاني أنيس الخلفاوي:
12: عينا تقدم الأشغال كمجلس إقليم نتبع المشاريع الكبرى ونشوفوا جدول المشاريع هذوما ومدى تقدم الأشغال، كذلك فمش إشكاليات على مستوى تعطيل الأشغال ندخلوا على مستوى السلطات الجهوية ولا المركزية. محطة تصفية المياه الأشغال وصل 30% من الإنجاز، ثم تقدم ملحوظ من الشهرين الثلاثة الأشغال باش تقدم باش توصل أكثر من 50%. صور من آخر جويليا دي بي أو 2017 يكون مشروع اكسيسيبل باش نروح على ارض الواقع. المشروع هذايا باش يوفر ما بين 400 و500 لتر في السيكوندا، والمناطق القرى المجاوره الكل على مستوى برقه باش يوفر لهم مياه، والنقص نتاع المياه على مستوى معتمديه برقه دونك باش يتحل. ومشروع كيما هذايا راهو مشروع وطني بامتياز، والمشروع هذايا راهو باش يفرح اهالينا على مستوى برقه ولا حتى على مستوى ولايه جندوب. وإن شاء الله المشروع هذايا نراوه في برشا مناطق أخرين من 2050 باش معاش نلقاو إشكاليات في نقص المياه.
1: تم استكمال أشغال إنجاز خلية تجريبية تعتمد طريقة التمر شبه الهوائي بمركز تثمين النفايات المنزلية والمشابهة بباجة، وهو المشروع النموذجي الأول في إفريقيا، وأنجز بالشراكة بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وأحدى الشركات اليابانية المختصة. المدير العام للوكالة بدر الدين الأسمر:
13: المشروع يدخل في إطار التعاون التونسي اليابان في إطار اتفاقية تبادل حصص الكربون، واللي هو يهم خاصة مشروع لتخفيض حصص الكربون من المصب البلدي للنفايات المنزلية والمشابهة بولاية باجة. هذا يدخل في نطاق تنفيذ اتفاقية التعاون حول تبادل حصص الكربون، حيث تم ضمن هذه الاتفاقية اقتراح تنفيذ مشروع نموذجي اللي اعتمدنا فيه تقنية تسمى تقنية فوكويكا للتخليص من الانبعاثات الغازية اللي متأتية من النفايات المنزلية اللي قاعدةها بالمصب البلدي بولاية باجة. الكلفة نتاع المشروع ككل أكثر شوية من 591,000 دولار، 75% منها كانت في شكل هبة من الجانب الياباني، و 25% هي مساهمة تونسية. احنا شفنا الأشغال انتهت، إن شاء الله الانطلاق في الاستغلال لهذا المشروع معنا بشبه يقبل في الكميات متاع النفايات المنزلية والمشابه في أول سبتمبر 2026. الحق هو المشروع معنا مهم من العديد من الجوانب، معنا مهم بما أنه مشروع بيئي، مشروع يقلص من الانبعاثات الحرارية المتأتية خاصة من الغازات اللي توجد على مستوى المصبات البلدية. هذا التقليص باش يكون قرب 28%. الجانب الثاني كونه نتحكموا أكثر في الغازات وفي الروائح المنبعثة، نتحكموا أكثر في العصارة، تعرفوا أنتم النفايات نتاعنا وخاصة النفايات المنزلية، ثم عائدات تخفيض الانبعاثات اللي هو دفع حسابه عائدات الكربون نسموها، واللي نحن لمدة 10 سنوات سيقع تخفيض الانبعاثات لمدة 10 سنوات بحوالي 5120 طن مكافأة ثاني أكسيد الكربون، وده كل معناه بشق في سوق الكربون واللي باش يقع إن شاء الله استرجاعه مدين.
1: أفادت الوكالة التونسية للتكوين المهني في بلاغ لها بأن التسجيل للتكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورة سبتمبر ونوفمبر من سنة 26 و 2000 ما يزال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات، داعية الراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات لإيداع مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات الجمهورية. كما أكدت أن متكوني السنة الثانية مطالبون باستكمال إجراءات إعادة التسجيل عبر المنصة الرقمية باعتبارها خطوة أساسية وضرورية لمواصلة التكوين خلال السنة التكوينية الجديدة، مطالبة للمتكونين المعنيين بإتمام عملية التسجيل المسبق على المنصة قبل المرور إلى مرحلة الخلاص الإلكتروني واستكمال بقية الإجراءات الإدارية والبيداغوجية. وأشارت الوكالة إلى أن عملية التسجيل عن بعد أسفرت حتى الآن عن تسجيل 41,608 مترشحا، معتبرة أن هذه المؤشرات تعكس حجم الإقبال على التكوين المهني والثقة المتناوية في الخدمات والفرص التي توفرها الوكالة التونسية للتكوين المهني. في الشأن الدولي، استشهد 3 فلسطينيين اليوم متأثرين بجراحهم فيما واصلت قوات الاحتلال الصهيوني قصفها المدفعي على مناطق شرقي قطاع غزة. ودعت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى نشر قوة حماية دولية بشكل عاجل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء اليوم. قالت 3 مصادر في باكستان أن قائد الجيش الباكستاني تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، وذلك قبل أيام من زيارته المتوقعة للعاصمة الإيرانية طهران اليوم. وجاء الاتصال الذي لم يكشف عنه سابقا في وقت هددت فيه الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية واسعة تستهدف إيران وشركائها التجاريين. إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي لنهاية النشرة، وفي ملي تذكيرهم بأبرز عناوينها: مواكب وأنشطة دينية مساء اليوم احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف غدا، توصية باتباع إجراءات وقائية للحد من المخاطر الصحية لموجة الحر المتواصلة، تواصل إنجاز مشروع محطة تصفية المياه السطحية لسدود الشمال بيتبرقى لتأمين التزود بمياه الشرب. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، موعدكم الآن مع زميل حنان بن مصطفى بآخر أخبار الرياضة، إلى اللقاء. We'll be right back.

0: شكرا فوزي، مساء الخير. ثاني موعد الرياضة على موجات إذاعة الكيف. البداية بأخبار فرق الشمال الغربي، وتواصل التحذيرات بالنسبة لفرق الرابطة الثانية لكرة القدم. نذكر بالنسبة لفريق أولمبيك الكيف اللي يواصل تحذيراته في الكيف قبل الدخول في تربص إعدادي، وكذلك آخر الانتدابات. معنا في المباشر المدير الرياضي لفريق أولمبيك الكيف سي عمر الشيبوني، وأكثر تفاصيل مع غلق باب الانتدابات واكتمل النصاب بالنسبة للانتدابات الجديدة لفريق أولمبيك الكيف. المقابلات الودية تربص عين دراهم الكل في المباشر، نخذوهم في هذه المصافحة. سي عمر مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك أختي حنين، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي ذات الكيف.
0: يعيشك، مرحبا بك. أولمبيك الكيف أتم انتدابته وسينطلق في تربص إعدادي إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة
1: إن شاء الله. أختي حنين، قبل ما نبدو الحوار إن شاء الله باش نحب نشكر المدير السي على راسه سي مختار بن تيجان، وفرونا بصراحة ظروف عمل ممتازة، أعطانا الصلاحية كل باش نعملوا جمعية ممتازة ورجعوا الجمعية لمكانها الطبيعي، وإن شاء الله إن شاء الله الهدف نتاعنا سنين إن شاء الله المرتبة الأولى، وعلاش لا الصعود الوطني
0: إن شاء الله. إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله نهار الثلاثاء أختي حنان باش ندخلوا في تربص مغلق مدة أسبوع، بداية من يوم الثلاثاء، وأول مقابلة إن شاء الله باش تكون مع مقابلة ودية باش تكون إن شاء الله مع الوفاق الليبي. نهار الأربعاء يمكن فما إمكانية كبيرة باش نلعبوا مع نفذة الرياضية. نهار 30 من نفس الشهر باش نلعبوا مع سكاك الحديد الصفاقسي. هذه معناها مبدئيا شو يصير في التربص المغلق. الانتدابات استوفينا بريسك العشرة، معناها عشرة لاعبين معناها جبناهم الكل. معناها سي مختار وفر لنا الظروف باش يخلينا معناها نعملوا فريق ان شاء الله باش ينور وجه الكافيه كله، ان شاء الله باش نشوفوا كره سنة، وان شاء الله باش نرجعوا الجمعيه لمكانها الطبيعي والاصلي هي الوطنيه ان شاء الله.
0: ان شاء الله. اخر الانتدابات مهتدى المسعودي رسميا فريق اولمبيك الكيف، وعقد مدته 5 سنوات ليحيى البلومي، هذوما اخر مسار في فريق اولمبيك الكيف، تاكد لي المعلومه.
1: إيه اختي حنان، اليوم مهتدى المسعودي هو مش الاجواء الكيف مش جديد عليه، هو سبق انه تقمص معناها ازياء الاولمبيك كيف في الموسم ما قبل الفارق، ولدنا ونعرفه ونعرفه ليكالتي جون تاعو ونعرفه ايش باش ينجم الاضافه اللي باش يقدمها للمجموعه. حكينا معاه وكان معناها ابدا رغبته معناها ابدا رغبه ملحه معناها كون باش يرجع الاولمبيك كيف لفرع زاد البشري في الجمعيه السنه. لوبجيكتيف حكيت معاه وقال لوبجيكتيف نتاعكم واضح وصريح كون معناها باش تكون في المرتبة الاولى، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الصعود الوطني الاليف ان شاء الله.
0: ان شاء الله. بالنسبه لحمله بيع الاشتراكات مازالت متواصله لحبه اولمبيك الكيف، ويعني فرصه لحبه الفريق انهم يساندوا الفريق باشتراء واقتناء الاشتراكات.
1: هي دعوه للجمهور الكل للالتفاف في ورشه معيه، خاطر كي نشوفوا نحن معناها المشهد العام تاع الجمعيه، الجمعيه ماشيه في طريق صحيحه، تخطيط محكم، الانتدابات معناها من العيار الثقيل، معناها من احسن الملاعبيه الموجوده في الساحه الرياضيه جبناهم، عملنا جمعيه محترمه جدا معناها قادر معناها تفرج وتقارع الجمعيات كله، وقادر انه معناها تقطع القسم الوطني الف، معناها نحن اللي علينا عملناه. أو الكرة عند الجمهور نجموا أبسط شيء معناها يقتنوا الاشتراكات اللي متواجدة في مقر النادي، معناها نحن في أمس الحاجة لجمهور أولمبيك كيف. عنا جمهور كبير، عنا جمهور يحب الكرة، عنا جمهور يحب ويعشق أولمبيك كيف، نحن نحبوا من المنبر هذا معناها ندعوهم بكل معناها لطف إنهم يلتفوا وراء الجمعية راي نتاع كافي الكل، جمعية راي مستحقة لكم، الجمعية راي تحبوها ترجع معناها الجمعية أولمبيك كيف كيما ما تحبوها أنتم وكيما ما تصوروها أنتم، يجوا مدوا يد مساعدة للجمعية وان شاء الله تشوفوا منه كان خير السنة، وان شاء الله نفرحوكم السنة ان شاء الله.
0: ان شاء الله. شكرا ليك سي عمر الشيبوني المدير الرياضي لفريق اولمبيك الكيف جندوبة الرياضية. 7 انتدابات رسمية وتجديد عقود 3 لاعبين بالنسبة للفريق اللي ينطلق اليوم في اسبوعه الثاني مع المدرب هيكل العياري. اليوم كذلك تنطلق تحضيرات المستقبل الكيفي ببرنوسة الصاعد الرابطة الثالثة المستوى الثاني. هذا بالنسبة لأخبار فرق الشمال الغربي. ونذكر البارح الأولمبي بيجي كان انهزم في الجولة الافتتاحية أمام ترجي جرجيس هدف مقابل صفر. ندوة صحفية للمدير الفني لدى الجامعة التونسية لكرة القدم رضا الجدي لتقديم برنامج عمل للإدارة الفنية للفترة القادمة. في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في الكرة الطائرة، المنتخب الوطني التونسي فاز من منتخب صربيا 3 أشواط مقابل 2. تفاصيلها 34-36-25-22-19-25-25-16 و18-16-3-2 كما ذكرت للمنتخب الوطني التونسي. غدوة باش يلعب أمام المتصدر المنتخب الفرنسي ب6 نقاط. وفي كرة اليد هزيمة أمام منتخب اليونان 37-29. وفي كرة القدم المنتخب الوطني التونسي اللي شارك في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط كان ربح اليوم المنتخب المغربي هدف مقابل 0. هدف المنتخب الوطني التونسي سجله ريان الرحيمي لاعب النادي الرياضي البنزرتي. هذا بالنسبة لكرة القدم والمشاركة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. نذكر في كرة اليد سيدات المنتخب الوطني التونسي باش يواجه في ثاني مقابلته المنتخب المقدوني بعد بداية موفقة في البطولة وانتصار في الجولة الافتتاحية أمام المنتخب الإيطالي 25-22. هذه أخبار الرياضة على موجات إذاعة الكيف. شهية طيبة للجميع.

0: من قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خيرة الشارني.
2: عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. إذا مستمعينا الكرام، يجدد معكم الموعد في برنامج حدث ورأي، يبدأ معكم أنت وإن شاء الله حتى الماضي ساعتين كالعادة آخر الأحداث والأخبار اللي تهم الشأن الوطني. اليوم نتحدث على حدث خبر مؤسف هز الرأي العام الحقيقة في تونس الكل، هو غرق المركب في سواحل جرجيس، وتقريبا المركب هذا اللي يقل ويضم 15 شخص من بينهم 14 من أصيلي بنغردين وشخص آخر من جرجيس. في آخر تحيين الإدارة العامة للحرس الوطني تتواصل عمليات البحث عن المفقودين وانتشال الجثث نتيجة إذن غرق هذا المركب في سواحل جرجيس. تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر، وكما قلنا إثر فقدين مجموعة تضم 15 شخص من بينهم 14 من أصيلي بنغردين، نفر أصيل جرجيس، ونجيت يعني شخص من المشاركين في عملية الإبحار خلصة. أسفرت العمليات عن انتشال 3 جثث عفوا منذ يومين، 9 جثث يوم أمس، ليبلغ العدد الجملي 12 جثة اللي تم انتشالهم، فيما تتواصل عمليات البحث عن نزوز مفقودين. تشارك في العمليات مختلف الوحدات العائمة التابعة للديوان البحرية والحرس البحري والحماية المدنية وجيش البحر، إلى جانب زوز مروحيات تابعة للحرس الوطني والجيش الوطني. كما تم التسريع في إجراءات تسليم الجثامين المنتشلة إلى عائلاتهم بالتوازي مع مواصلة عمليات البحث والتمشيط دون انقطاع. هذه كما قلت هو في آخر تحيين للإدارة العامة للحرس الوطني. أكيد خبر نتأسف عليه الناس الكل، هذوما شباب توينسا للأسف، هذا هو ركوب قوارب الموت، كانت هذه النتيجة. إن شاء الله ربي يرحمهم برحمته الواسعة، وإن شاء الله ربي يصبر عائلاتهم في هذا المصاب الجلل. كما قلت هي حادثة هزت الرأي العام، وهذا يحيلنا أنه باش نطرح اليوم موضوع الهجرة الغير نظامية ولا الهجرة الغير شرعية، ما هيش مقتصرة على تونس لكن هم دول العالم الكل، أكيد لعدة أسباب، لأنه فما أسباب نتيجة الهجرة والنتائج. هذه هي النتائج، كما تنجم تصيب كما تنجم تخيب للأسف الشديد. كما قلت ركوب قوارب الموت يبقى ما هوش هو الحل للبحث ربما عن الأفضل، ولا نتصوروا أن باش نلقوا الأفضل، مش هذية النتيجة. كما قلنا للأسف اليوم يعني 13 نشاب لقوا حتفهم في الهجرة هذية، وكانت هذه النتيجة، وما زال البحث يعني 12 مما تم معناتها انتشال الجثامين متاحهم، وما زال يعني مواصلة البحث على زوز أخرين ما زالوا مفقودين. ديما نقول راو أنا خذيت المعطى من صفحة رسمية الإدارة العامة الحرس الوطني، كما قلت باش نطرحوا برشا أسئلة في الموضوع هذا. أستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام حاضر معايا كالعادة في القراءة والتحليل المواضيع يعني في حدث ورأي. عسلامة ومرحبا يا أستاذ، أهلا وسهلا بك.
3: عسلامة سيدة خيرة، مرحبا بك بجميع مستمعي ومستمعات إذاعة الكيف.
2: شكرا لك أستاذ. دكتورة سندس العبيدي حاضرة معنا أيضا، الدكتورة الأستاذة الجامعية والباحثة حاضرة معنا على الخط مباشرة. عسلامة ومرحبا دكتورة، أهلا وسهلا بك. مرحبا
4: بك مدام خيرة، مرحبا بأستاذ ناجح، كل المستمعين وكل العاملين بإذاعة الكيف.
2: شكرا لك مدام سندس على حضورك معنا. نخليكم ساعة تعليق على هذه الحادثة اللي صارت والفقدين هذية متاع 14 معناتها نتحدثوا على 14 جملة من المفقودين ومن 12 اللي تم انتشال الجثامين متاعهم وزوز ما زالوا مفقودين. تفضل أستاذ نجاح سالم، خليك تعليق أولي.
3: في على خبيث تعليق ربما على هذا الخبر ولا الحدث الجلل، أنا ما نجم كان يراني في حقيقة الأمر حائر باش نبدو. لو كان باش نبدو اللي كانوا ما عندهمش الحق ربما ما ندروش الظروف التي ألمت في مشيانهم ولا ركوبهم لقوارب الموت. كان باش نقول لهم أبقوا في البلاد، نعرفوا الكون الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. لو كان باش نقولوا اللي كونوا راهو هنالك العديد من الأسباب التي ألمت بهذا الكل، هالأسباب هذه لابد من معالجتها وكنا بإمكان وكان بإمكاننا معالجتها منذ عقود إلى آخره. هذا الكل يخلي الباحث بسرعة عامة، مش كان نرى حتى السيدة سندس أنا نتصور هيك وكل الباحثين وكل المدخلين وحتى الإعلاميين. وديجا أنت في مدخلتك من خلال ربما ثلاث دقائق اللي دخلت فيه لاحظت اللي كونوا تتعثرين في الكلام تسألهم على خاطر كيفاش نجمي توفقي ما بين واجبك كإعلامية وفي الآن نفسه عزاء للناس وفي الآن نفسه فما ضحايا، وهذا هو الأهم. موجودة ضحايا، موجودة حياة بشرية. معناتها الكلام تاع الأستاذ نجاح سالمي هل ترى باش يرجع الحياة البشرية؟ أكيد لا، لكن هذا ما يمنعش كونه الحياة تستمر، وهذا ما يمنعش كونه يلزمنا نوعوا صغيراتنا، وهذا ما يمنعش كونه يلزمنا نثقفوا صغيراتنا. علاش؟ وهذه هي باش تكون بدايتي ربما نوعا ما أكاديمية أكثر منها واقعية، وإلا نوعا ما هكا فيها بعد نظري أكثر منها من بعد واقعي، لكن هذا ما يمنعش يلزمنا نتصل بالواقع في باقي حديثنا.
2: نعم طبعا.
3: في دخيرة مستمعي ذات الكيف، المواطنين راه ماهمش كيما الشامبيون كيما الفطر يطلعوا هكاك. معناتها ما يظهروش بشكل تلقائي على الأرض وإلا في وطن ما. المواطنين باش يتسمى مواطن لابد له راه من تثقيف وهو نتاج المجتمع، ولعل هذه الظاهرة المقيتة هي نتاج المجتمع التونسي. تفضلي سيدة.
2: نعم أكيد نحيلك الكلمة مدام سندس في تعليق أكيد على هذه الحادثة المؤسفة. كما قلنا هما شباب تونس في نهاية الأمر وما تمنيناش حقيقة هذه يعني النهاية للأسف الشديد. تفضل مدام سندس.
4: صحيح مدام خيرة، ما نعرفش كان أنت عندك المعلومة، أنا بحس ما عرفت اللي هما أقارب مع بعض، ما نعرفش الحكاية.
3: نعم.
4: من نفس العائلة. نعم. بالحق خليني نسميها باسمها، هي كارثة بالحق. معناتها فريمو كارثة، مش الأهالي المباركة لتونس الكل بالحق. معناتها وليداتنا ما مشاو، وليداتنا خرجوا، معناتها كانوا عايشين بيناتنا، ما نعرفوش كل واحد فاهم شنو كان حلمه وشنو كان الألم العايش، وهو بالضبط وين بالضبط مشكلته، شكون ما خدش بيديه، شكون لزو، علاش هو ما روحه في البحر وخلى بلاده وخلى أرضه وخلى أمه وخلى أبوه. معناتها القصة كل واحد فاهم أكيد رو عنده رواية وعنده أمل وعنده حزن وعنده حاجة كبيرة دزيته باش يوصل لخرج من مش نلقوله في العذر احنا. أما معناتها نلقو إكسبليكاسيون، رو كلنا بشر وكلنا نضعفوا وكلنا نمر بظروف قاهرة، وفما اللي يشد روحه وفما اللي معناتها يذيع. احنا مدام خير انا نعرف كام تبعدنا في جنوب من كثر ما تسكرت عليه الدنيا. يعني إيماجين عبد كان يصلي في المغرب، صلى المغرب ومشى انتحر. معناتها شفتك اللحظة الفارقة بين لحظة ولحظة، سبحان الله. معناها العبد رو حتى ولو إيمانه قوي وحتى ولو معناتها احنا عايشين تحت لطف ربي. العبيد هذية اللي رمات رواحة معناتها في البحر بالحق معناتها مؤلمة وحاجة توجعنا الكل الكل الكل الكل كتوينسة. معناتها وليداتنا نورات مشاو في عز الشباب هذوكم، نتخيلوا لو كان لقوم حاجة مخير في بلادهم، ولا لو كان لقوم تأثير، ولا لو كان يقوش كن ينصحهم ولا يكون يوعاهم. معناتها ربما رم كانوا هم هنا يزرعوا في بلادنا ورم يعملوا في حاجة به ورم يطوروا في بلادهم. معناتها بالحق مؤلمة، على خاطر احنا ديما نتكلم وديما نتكلم وليدي راو معناتها راو المستقبل، راو ردوا بينا، رانا عنا ناس قاعدة تهاجر، عنا أدواء قاعدة تخرج، عنا شباب قاعدة في عسيتها، راو فما دروق يدور في البلايز، راو فما معناتها بالحق ما تنمو. تكلمنا وتكلموا غيره برشا في الإذاعات، يعني الناس كلها مشكورة، ولكن أين التفعيل؟ عليك معناتها كل عام نلقوا نفس السيناريو، ناس التاجر بأحلام الأطفال، الناس هذوما أنا مشيت للخارج وريتهم مدام خيرة راه بالحق معناتها نحبوا ريت ثم برشا ومضات توعوية تعدي فيها توا الوطنية يا حبة زي زيدوا يعدوا برامج توعوية على حوايج هذي على خاطر تمشي البرة تلقيهم اللي يريد تحت الدروج واللي يطلب في متاع ربي
2: صارت هي صارت هي
4: تمام معناتها ماهيش الجنة ماهيش الجنة بالحق ولكن وليداتنا كيفاش يخرجوا من بين يدينا ويمشوا ويغرقوا ونمشوا لوجوا عليهم نجبدهم لذويهم معناتها بالحالة هذيك بالحق مؤلمة ومسؤولية نتحملها جميعا بدون كل واحد من مركزه يتحمل مسؤولية كسو سواء كان معلم كان ينجم يوعي كسو سواء كان واحد يخدم وظلم عبد لزو باش هاجر كسو سواء ولي ولا ولية ما قاموش بالدور متاحهم كما يجب باش صغيرهم مخرج كل واحد فاهم عنده حكاية سيسير وفما أسباب وصفتهم
2: للحاجة الانتحارية هذي أكيد أكيد مدام سونت إن شاء الله ربي يرحمهم وربي يصبر
4: عائلتهم وربي هو الوحيد اللي حدد مصيرهم مش احنا ونحن يا ربي نتمنوا لهم الجنة ونتمنوا ربي يرحمهم ويغفر لهم حتى ربي يعرف وضعيتهم
2: هذي احنا باش يكون كان المنطلق نتاعنا باش يحينا للظاهرة هذي ظاهرة الهجرة الغير شرعية الغير نظامية واللي هي تقريبا في العالم الكل اليوم تاع الحديث في العالم على الظاهرة هذه اللي قاعدة تتفشى وفي كل مرة نشوفه شنو اللي صاير بين أحلام شباب واليوم راهي ولت حتى عائلات معني راهي ولت عائلات اليوم تقبل على الحرقة هذية ولا الهجرة الغير شرعية في شكل عائلات يتخيلوا يتصوروا أنه بتكون الحياة أفضل في دولة ما معناتها وخاصة الهجرة إلى أوروبا يتخيلوا أنه بتكون الحياة أفضل قالت مدام سونتوس معناتها في في في في التعليق متاعها حاجة مهمة بالحق ماذا بينا لأنه صارت راي أفلام وثائقية ولا أشرطة وثائقية على الناس اللي تخرج بطريقة غير شرعية وشوفوا الوضعيات في الخارج أنا واحدة من الناس تبعت معتها بعض الأشرطة الوثائقية وشفت المعاناة بتاع الناس اللي تخرج الشباب اللي يخرجوا بطريقة مهيش قانونية والأوضاع هناك رأي الأوضاع معناتها مزرية الحقيقة أوضاع كارثية كما قلت مدام سوندس ناس معناتها تبيت في الشارع على أرصفة الطريق معناتها تحت القناطر في وضعيات مأساوية يستنوا كل الجمعيات ولا المجتمع المدني باش يقدم لهم الغذاء وغيره يعني ما هيش الجنة الموعودة في نهاية الأمر أنا نتحدث عليها ولا الفكرة السيدة هذيك علاش لابد اليوم انه تصير معناتها مراجعات كما قلت تونس ما هيش استثناء راه باش نبدو واضحين شفنا مؤخرا شنو صار في المغرب والهجرة الجماعية بالالاف معناتها اللي صارت نحو سبتة اسبانيا وشنو اللي صاير في العالم الكل تفضل استاذ نجح حسين
3: فعلا هو في حقيقة الأمر ما يسمى بقنوات التواصل متاع الفئة الأكثر عرضة للسفر وإلا للخروج من تراب الوطن بدون وثائق ولا بطريقة غير شرعية على الأقل هكذا نسميها قانونا واللي نظمها القانون عدد 74 لسنة 75 هذا كله مع العلم رأوا القانون منذ 75 سيدة خيرة وخاصة بعد تنقيحه في 2004 أتى على كل المسائل التي يمكن أن تتعلق بهذه الظاهرة المقيتة وخاصة بالناس اللي تدخل فيها انطلاقا من اللي باش يخرج بطريقة غير قانونية مرورا بالعائلة إلى صاحب الشقف يلخي حتى اليودي بمجرد معلومة لكونه الفلانة ذكره ويخرجك ينجم يخرجك بطريقة غير قانونية لكن هكا خرجت بطريقة غير قانونية نعم أؤكد معك ومع السيدة سوندس أنها ليست ولن تكون الجنة الموعودة علاش؟ على خاطر اللي موجود غادرة وأصعب مما تتصور أنت في داركم ومعك أمك تعطي فيك في دخانك وتطيب لك في مكلتك وتغسل لك في دبشك وماكش منجم روحك باش تمشي غادي تحت حيط نتاع كنيسه ولا تحت القناطري ولا تحت الهكه مش عارف انا من بلاصه لبلاصه وديت على كردونه يا هل ترى باش نجم روحك من بابي اولى واحلى لا هنالك كما يقول وسمعتهم تحدثت مع طلبتي ممن يريدون الخروج بطريقه قانونيه ولا بطريقه غير قانونيه منهم اللي عارف بعزوزه منهم اللي عارف بنت عمه منهم اللي تبعث له بنت عمه، منهم اللي يبعث لها ولد عمها، ومنهم ومنهم منهم. ثم شكون يقول وهذا ما يؤلمني كمربي مرة أخرى وربما أتحمل فيه جزء من المسؤولية كما كانت تقول سيدة سوندس، اللي كونه يقول لك ربما غادي نمشي نعيش المزير يا خيري من هنا. لهنا أقول لك يا بني، أقول لك لها يا بنتي راكم غلطي، وكرك وكرك مرة أخرى، وكرك وكر المرة، وكرك وكرك المرة الألف. هذا من ناحية. من ناحية ثانية توا أشرت مثلا ما كما أشارت ذلك السيدة سوندس، وهي وهذا هو لب الموضوع، كيف يمكن الحد من النزيف، بمعنى أوضح ما هي الآليات أو السبل أو الوسائل للحد من هذا النزيف. أقول من بين الوسائل هي إحداث قنوات تواصل. أنت كنت تحكي على وثائقيات، وأكيد لك سيدة خيرة أن الشباب اللي عرضة أكثر من الفئات اللي يكونوا عرضة للخروج، وهذا هو لب الموضوع، باش يخرجوا لبرا أكثر من غيرهم، راهم ما يتفرجوش على القنوات اللي تفرجتي فيها أنت والسيدة سوندس، وما يستمعوش للإذاعات اللي تسمعي فيهم أنت والسيدة سوندس. هنالك قنوات أخرى ومسارب أخرى، دي رواج وخليين تصلهم بهم المعلومة. نحن يلزمنا اللوج على المسارب والرواج هذوكم باش توصلوا بهم المعلومة الحقيقية والصحيحة. لأنه تأكدي سيدة خير ومتمعي ذات الكير، حتى الذين يسافرون بطريقة شرعية وغير شرعية ومن بعد يجي أكل يجيب لك بكره شراها بدوسون أورو غادي يجيك ويتفزعك بحكم أنهم غادي ما عندهمش لا شمس لا مطر وكذا، يجي الكره بتلق وهي عمرها 25 عام شراها بدوسون أورو، ولا مولاها قال لها قال له هز هنكتبوا كونترا والسلام عليكم. يجي لهنا يفشفش عليهم يقولوا لاباس راني غادي أركلا، وأكد لكم أنه كذب. نزيدك بزيادة، أساتذة جامعيين يمشوا يخرجوا لبرا بوراقهم وباسبورهم معززين مكرمين في الجامعات، إلا أنهم يجدون حياة صعبة ويعيشون عيشة ضنكة. فما بالك الإنسان اللي ما عندوش مستوى ولا ما عندوش شهادة، وإلا إنسان ماشي من غير أوراق. هذا من ناحية.
2: وإذن أكدوا سنجح، سامحني فقط فقط فقط أستاذ في النقطة هذه، نتفاعل معاك ونأكد نفس اللي قلته، لأنه نعرفوا عنا شكون البرا وفي الخارج، ومن الجالية التونسية في الخارج، والناس اللي تحكي وتصارحك تقول لك راي ماهيش سهله راي الحياه، معناتها في راي بالحق راهو اللي نشوفوه هيك ساعات كي يجوا معناتها الجاليه التونسيه من الخارج، فما ناس تتاثر وفما ناس تشوف هيك معناتها كيما قلت الكرهبه ولا غير ولا غيره عليك، اما راهو حتى هذيك مش بالسهل. رو ناس فما ساعات انا خاطر نعرف حكايات ونعرف وشكون يحكي لي ونعرف برشا حقائق الحقيقه من الناس نعرفهم بالكدي وهم أقرب ليا، راهو الحياة ماهي سهلة بالكل، مش الحياة الوردية اللي تتصوروها راهي بالكل بالكل بالحق راهو. معناتها باش نبدو واضحين. معناتها تفضل أستاذ، فقط حبيت
3: هذا من ناحية. من ناحية ثانية ما نعرفه أنه العالم الكل يعيش أزمة اقتصادية بما في ذلك في تونس، وهذا جزء من الأسباب اللي تخلي الإنسان يهاجر ولا يسافر ولا يسافر بطريقة غير شرعية. العالم الكل يعيش أزمة، فرنسا تعيش أزمة، إيطاليا تعيش أزمة، اليونان عاشت أزمة ولا تزال، بريطانيا تعيش أزمة، الولايات المتحدة الأمريكية تعيش أزمة، تونس تعيش أزمة، الجزائر تعيش أزمة، المغرب تعيش أزمة، كل دول العالم تعيش أزمات اقتصادية. بمعنى أوضح، أنت هل ترى بلاد فيها أزمة اقتصادية باش تمشي تلقى فيها الجنة على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الفلوس؟ لا. لهنا ما نحبش نحكي فيه الموضوع، لكن سأعرض عليه بطريقة برقية وأقول الرجاء من أولادنا وبناتنا راهو فما إمكانية باش تمشوا غادي باش تخدموا في حاجات لا قدر الله راهو آخر في الأخر بالكل الحد في الأخر بالكل باش يروحوا بيك في طيارة ولا في بط ولا كذا باش يروحوا بيك. ما نحبكمش تدخلوا في المنطقة ذات. ثم وحدين يقول لك هم باش نعرف بمرأة ونمشي ناخذ الأوراق نتاعي باش من نكتب كونترات. أقسم بالله العظيم، وهذه أول مرة في ذات الكاف أقسم، لأني أنا ما نقول كان الصدق في هذا المنبر وهذا اللي عاهد به نفسي. أقول لكم لكون مرهم إنسان اللي بيشتعرسوا بيهم رأوا فايقين أكثر منكم أنتم، حتى أكثر من حكوماتهم بالأوضاع، وسيبتزونكم أيام ابتزاز. لسنا نخاطب أولاد، سيبتزونكم أيام ابتزاز في فلوسكم وفي كل شيء، ويخلوكم حتى عائلاتكم ما تتوصلوش معاكم، وهذه هي انطلاقا من الواقع وواقع بتاع توانسة عايشينه. أخيرا وليس آخرا، حتى لا أتعصف على السيدة سوندس والمعذرة، لأن المسألة تهم برشا أولاد وبنات أنا ندرس فيهم. أقول لكونه راهو مرة أخرى لوروب ولا غيرها من هي الجنة الموعودة، وراهو كما يقولوا فيها في جرجيز وإلا في بن قردان وفي تطاوين، هو شاعر من بن علي بن خليفة قريب غادي للجنوب التونسي، يقول في أحد قصائده بعد ما مشى لفرنسا زي راجع يقول هكذا سيدة خيرة، معروف عربي نسبتك براني حتى قلبت الفيستة بمساها. تفضلي سيدة خيرة.
2: هذا هو، هذا هو سيدي جاح سالم، نمشي معاك مدام سندس. اليوم راهي فما الشبكات، نتحدثوا على الشبكات للتهريب والمساعدة على الهجرة الغير النظامية، هذه الشبكات هذه، وأكيد معناتها فما عمل على الشبكات هذه من أجل إحباط الأعمال اللي تقوم بها. في نفس الوقت فما أسباب أخرى، راهو زادة ما ننكروش، راهي فما عائلات راهي تتعاون مع صغارها وتمد لهم معناتها الفلوس باش ينجموا تسهل لهم عمليه الحرق، وهذه صارت رواها باش ما, ما, ما موجوده. فما شكون يغامر دون علم اهله، العديد الحقيقه من الاسباب. واللي يتصور كما قال استاذ نجاح سالم انه راهي هي، وكما قلت انت زاده مدام سندس، انه راهو البرا باش تلقوا الحياة الباهية، وكل بهرج نشوفوه ربما ساعات يغلط برشا. نعطيكم رقم، أنا فقط رقم، مثلا في فرنسا، في فرنسا ومن الفرنسيين في حد أنفسهم رامها شنو يقولوا، أنه فرنسا تقريبا البلد الوحيد الذي يعاني من عجز تجاري مهول 100 مليار يورو لأنها تستهلك عبر التوريد. يعني هذية آخر الأرقام اللي تخرج مثلا على فرنسا، وحتى حد ما ينجم ينكر اليوم رو في الدول الأوروبية فما أزمات راي صايرة، حتى هما عندهم فما غلام تاع معيشة، فما تضخم، وفما بارشة مشاكل حتى هما بيدهم يعانوا منها. مدام سندس، يعني عديد الأسباب الحقيقة اللي اليوم تخلي ركوب قوارب الموت، لأنه النتيجة حاجة من اثنين، يا إما تمر تنجح في الـ في الـ في, الـ في العبور، يا إما تكون النتيجة للأسف الشديد يعني الـ الموت. هذا هو معناتها كما قلت، وإذا كان نجح في المرور وعبور الـ الـ البحر فإنه النتيجة باش تكون معاناة، راهي ماهيش سري بالحق، ماهيش سهلة، ماهيش سهلة. واسألوا ولوجوا قبل ما تاخذوا الخطوة ولا تخموا حتى فيها، شوفوا شنو صاير للناس ربما نجحت هي ومشت ونجحت في عملية الحرق نتاعها، راهي المعاناة ستكون كبيرة كبيرة جدا. تفضل مدام سونتس.
4: مدام خيرة، حتى تخرج انت، نخرجوا احنا بخدمتنا وما نخرجوا عندنا ميسيون باش نخدموها ونرجعوا نبداو وحدنا نعانوا في الغسيل. خلي هي معناتها هما ما تخرج عباد ما عندهش حتى اوراق، راه طاش معناتها ما عندكش اوراق جمله، ريت حتى في المترو يحبسوك في اي بلاصه باش تمشي تخدم، ما تنجمش تخدم، ما عندكش اوراق، لازمك تخدم في النوار، وتخدم في النوار معناتها تخدم بابخس الاسوان، معناتها تلقى روحك وخاتي المعامله راي معناتها بالحق سي با لو باغادي. احنا التونس راهو محلانا بالحق في المعامله، في نحكي في الشارع معناتها وقت تعبت تسال ويدلك يهزك يعاونك غاديك، معناتها ساعات يتعدى انت تبدا تسال فيه ويمشي ويخليك. انا نعطيك حتى صارت لي انا اون بيرسون، طلعت في المترو نسال فيهم على ديريكسيون وين يهز المترو، وروني مترو غالط ومشيت معناتها زيد ضيعت ساعتين في الطريق.
2: ايوه
4: ورجعت جوست باش يضيعوني وقت، معناتها نحكي لك معناتها العيشه لبرا صعيبه برشا، مش مستحيله نقول صعيبه. واللي قدر باش يشق بحر ويخلي بلاده هذا بصراحه يسمى بطل، ينجم يعمل معناتها حاجات كبيره في تونس. انا نشوف واحد نجم روحه حطها معناتها باش يشق بحر ويتحدى كلي كونديسيون كليماتيك وكل شيء ويخلص، معناتها ذا ينجم يعمل حاجه كبيره في تونس. يحط كان يحط مخه والطاقه باش يحطها في السونس هذاك، يدورها في شنو نعمل كوم بروجي ولا اي حاجه باش نخرج انا من وضعيتي، راهو ينجم يعمل حاجه كبيره. اما مالوغوزمون معناتها الناس تخيل هذيك هي الطريق الاقصر ولا الطريق السهله، راهي الحياه مش سهله، راهي فيها خدمه فيها تعب، ما تتحدش لنا حتى باش تخلص الاوروب تلقى روحك في نفس التحديات وربما اسوء، معناتها الكونديسيون تكون اسوء. بالنسبه للشبكات التهريب توا الموجوده وللاسف ماشي وتكبر، معناتها الناس تستغل في ضعف الطبقه هذه اللي ضايعه شويه في بلادنا. نحب نقول كيف شبكات المخدرات، كيف شبكه، معناتها يبقى تبقى التوعيه هي احسن سلاح. انت هاو ثم ناس معناها تدخل وناس ما تدخلش بار برانسيب، يقول لك يا خويا انا ما ندخلش. هذيك هيك ناخذ احنا للمونتاليتي هذيك، معناتها يولي الواحد يولي واعي يقول لك لا انا ما نحرقش، ما نمشي بامور رجلو ما كانش ما نمشيش. كي ناخذوا للمرحله هذيك سيدي جا شبكيت اللي محلوله تو تمشي وتضمحل بشوي بشوي. اما هذه راهي لها خدمه كبيره على من الإطار من المدرسة وانت طالع يعني، والمجتمع المدني كل شيء طور. أنا جيل طور وجيل طايق برشا، يشوف الانترنت يتفرج يشوف البلدان يشوف كل شيء. أنا ولدي هاو صغير 8 سنين ويقول لي ماما وش بلدنا هكا، ما تقارن شوف الصين شوف هذاك التو يحس في روحنا ما يحس فينا عايشين في بلاد ما نتضايا خلاص.
2: لو حتى اليوم مع التطور هذية تطور التكنولوجي لو اليوم حتى الاستقطاب يصير معناتها شباب تالي ناس كلها بتليفوناتها كيما قلت وتفهم وتتبع معناتها، وحتى الاستقطاب يصير معناتها بالتليفونات يصير التنسيق شبكات تخدم طرق متطوره يعني جدا. هذيك علاش احنا نسال اليوم على المعالجه، كيفاش لازمنا نعالجوا الوضع بي احنا متفاهمين هذه الكل. انا تحدثنا مع ترى مش هذيك الجنه الموعوده، مش هذيك راهو الحقيقه اللي تشوفوا فيها، مش هذيك راهو لا ناس تمشي بطرق قانونيه وراي تعاني، فما بالك ناس تمشي بطرق غير قانونيه وغيره، تصوروا معناتها شنو يصير فيه. تبقى راهو زاده لهنا باش زاده لانه باش نكونوا واقعيين وموضوعيين في التعاطي مع الموضوع نتاعنا مدام سونس وايضا استاذ نجاح سالم، ثم مسؤوليه زاده. المسؤوليه هذه اليوم

0: السكري، يردوا بالهم التدخين، يردوا بالهم المخدرات. هذه بالنظام الغذائي الصحي هذه ولا تتقرا، ماتير كامله تتقرا في
1: اي
0: وسط في العلوم، معناتها ماده العلوم عند التلامذه. يا حبذا، وعلاش ليه ما تدخلش في التربيه المدنيه مثلا، ماتير كيف من هكا نتحدثوا على الهجره اللا شرعيه، وشنو وين توصل، وكيفاش العباد تغرق، وكيفاش يعني كي يكون ثما توعيه راهو سي سيغ باش ينقص العدد. هذه معناتها حتى ولو تلقى واحد القطاع يبدا عارف اللي الطريق هذاك ما يوصلش، واللي باش يرمي روحه معناتها البحر وريس كبير وكل شيء. ما حبه زي ما تبدا ديجا من المدرسه توعيه الاولياء. صحيح مهمه ياسر، اما ديما راهو انت باش تمنع عبد من حاجه تعطيه البديل. راهو الدوله لازم تخمم بالمونتاليتي ذي، انت باش تشد وتخليه عندك، انت عجزت باش تشد طبيب عندك ودكتور ومهندس، عجزت باش تشد. راهو مؤلم دوتي كي تخرج دكتور سمحت، وتخرج طبيب البر، وتخرج مهندس البر، اعطيني شكون باش يقدلك تونس، اعطيني شكون باش يتلها بها الفئه هذه، شكون باش يتلها بها. الادمغه ما عندناش احنا، الادمغه في تونس مش قاعده تخدم، راه مش قاعده تعطي في دي استراتيجي كيفاش نخرجوا شبابنا ذيما اللي ضايعين شوي، كيفاش نجبدوهم احنا لينا، ما نخلوهمش يقولوا احنا تو في النمو الديموغرافي قاعدين نطيحوا، البوبيلاريتي ديجا في تونس قاعده تطيح، يبداوا يخرجوا من العباد ما تبي برشا، نبداو معناتها نمشوا نوخروا. علاش انت كدوله عندك ادمغه يا اخي، معناتها وين الادمغه باش تنجم تتلم مع بعضها وتخلي الشباب هذا ما يخرج توا، ما عادش تقنع مدام خيره، لا اللي عنده ادمغه، لا جماعه الادمغه، لا جماعه اللي ماهمش قارين باش ما يهاجروش من تونس، سواء الهجره النظاميه ولا الغير النظاميه.
1: اي
0: تلقى
1: صحيح
0: طبيب قرا معناتها باك بلس دوز ولا بلس تريز وعامل سبيسياليتي وشعره تحمل القرايه، يدخل يخدم في سبيتار في دي كونديسيون تري كاتاستروفيك، ونطلبوه بحاجات اقوى منه، لا نوفروا له دواء، لا نوفروا له دي بيرسونيل يخدم معاه بالكدا، لا نوفروا له الماتريال لا حد شيء، ويلقى روحه في مواجهه ديريكت مع المواطن، والمواطن بطبيعته يبدا هو مفزوع على اهله، مفزوع على المريض، ليه تلقيه معناتها ما يفهمش ديريكت، طبيبك غلطتك معناتها شيء، معناتها هو قدره يطيح شيء موجود، هو يفيد لي كونديسيون ماهوش كونديسيون تاع خدمه، معناتها كلها مربوطه ببعضها، راهي يكون والله يا مدام خيره راهي مش كونديسيون ايكونوميك كان
1: اي اي اي اي اي
0: انت توها تمشي، كي تمشي في الشارع تلقى بوبيله ملوحه تفهم اللي ماهيش كونديسيون ايكونوميك.
1: صحيح
0: علاش
1: صحيح
0: انت نصب واحد يلوح، راه يكون معناتها ظروف بتاع توعيه وعي، والناس ديما التوعيه الا فيل الا فيل، واللي كاميرا بارتو، واليوم نعاقبه، واليوم نحاسبه ذا ونحاسبه، والمحاسبه والمراقبه تو تتبدل المعطيات. مش في بالكم لوروب تنظم وحده وكاكا، ممكن ولا اعظم من بعد، هما نظموا خذوا التلفزيون باش ينظموا رواحهم وينظموا عيشتهم وينظموا الايكونومي نتاعهم، وتنظمت الرقابه بارتور. او مدام خيره غادي ما
1: صحيح
0: تنجمش تفضل،
1: اي اي اي اي صحيح
0: برضو
1: صحيح
0: لو حنتي في الشارع تجيك خطيه للدار، معناتها سون ديسكسيون. فشفت كيفاش معناها هذه راهي هياكل نتاع الدوله، لو كانت تتلم الكل رانا نتنظموا، رانا مدام خيره، رانا مانيش لافريك دو سود، حد ما نقولش لافريك دو سود تو خير منا لافريك دو سود، اما احنا مانيش بلدان ناميه على الاخر ولا ما عندناش عقول باش نبدأ في الوضعية هذه، ما
1: صحيح
0: عندناش اكسكيوز. راهو هاني نعطي نتحدى تو كل من يسمعني كان عنده دكتور موجود في وسط إدارة، نحكي دكتور باحث معناته في الإيكونومي في الشؤون الاجتماعية في أي حاجة، نتحدى أي واحد يقول لي تونس توا ما عندهاش في الوظيفة العمومية الجراد نتاع دكتور باحث في الإدارة.
1: سينيش حي باي، خلي سينيش حي يتفاعل مدام، ما عادش عندي ما عادش عندي برشا وقت. يتفضل استاذ نجاح سالم، يصير خلي لك التفاعل.
2: فقط حبيت نرجع لما سقت في بداية هذه الحلقة المتعلقة بالهجرة غير النظامية، لما قلت أن المواطنون ليسوا كالفطري ولا يظهرون بشكل تلقائي بدون تثقيف، وهم نتاج المجتمعات، لأن المسألة هذه كلها وكيف ما كانت تحكي مدام سوندس لخصتها في كلمتين بكري في الطالع، اللي هي ثقافة مجتمع. فالمسألة الأمنية ثقافة مجتمع، الاجتماع في حد ذاته معناتها كيفية المجتمع كيفاش يفكر، هذيك يتطلب ثقافة. الاقتصاد يتطلب ثقافة، لأنك أني باش تنحرث وتفيق الصباح بكري وترقد وما تسهرش وترقد كان ولا تسهر كان نهار السبت ولا نهار التحد على خاطر فما خدمة تستنى فيك إلى آخره، هذيك ثقافة. الثقافة في حد ذاتها لابد ثقافة، بمعنى أنه كيفاش نتثقف، مع العلم أنه وإن كانت أنه مادة أنه باش نثقف فيها تلامذة ومن بعد من الطلبة في علاقة بالصحة، نعم أنا معاهم، لكن نمشي وإن شاء الله ده ياخذ به

0: المجلس الأعلى للتربية لكونه يمشوا في نطاق النوادي خير من ذاك من هذا. أخيرا وليس آخرا في علاقة بهذا الموضوع، هنالك شبكات، وهذه أنا نشوف سيدة خيرة لكونه حل هذه الشبكات بالتعاون ما بين المتخلين في الشأن الأمني، هذه أولوية من الأولويات على الأقل باش الحد النزيف، رغم أنه رجل الأمن وإلا رجل الجيش، لأنهم زود يتدخلوا باش يلقوا أنفسهم أمام هذه الظاهرة في حاجتين. الحاجة الأولى يكونوا محافظة على حياة كل الأفراد الناس اللي باش تحرق، وفي الآن نفسه أنه يمنعوا من الخروج من تونس بطريقة غير شرعية.
1: نرجع مع سي ناجح حاضر
0: لأنه رجال الجيش قايمين بدورهم. نرجع للعائلات، أنا في حقيقة الأمر اللوم بطريقة كبيرة على العائلات، كما النجم أيضا اللوم بطريقة كبيرة على العائلة ولا على الأسرة التربوية اللي ربما أنا واحد منهم، اللي كونوا ما نسقى دينا نسقفوا بالطريقة، وإن كان القانون أنا ما يسمح ليش لأني عندي بروغرام مربوط به، لكن هذا ما يمنعش كيف نلقى الفرصة أني نتحدث مع بناتي وولادي، نتحدث معهم في سبيل الحد من هذا النزيف سيدة خيرة، والحد من الهجرة غير النظامية اللي نكرر للمرة العشرة مليارات. أقول الكون راهو في أوروبا ولا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى في آسيا الآن، لأن هنالك بلدان آسيوية، دول آسيوية أصبحت تستقطب الناس توا، راهو ليست الجنة الموعودة. ومرة أخرى للمرة هذه الخامسة ولا السادسة نقولها في هذا البرنامج ومعاك، راهو وكرك لأنك معروف عربي نسبك براني حتى قلبت الكيس ما فيها سيدة خير.
1: أي مدام سونتس، كلمة الختام تقريبا انتهى الوقت عندك.
2: كلمة الختام شو نقول، بلادنا باهية برشا، بلادنا موقعها جغرافي باهي، عندنا ناس باهيين، عندنا أدمغة، عندنا ناس أخلاقها باهية، الناس الطيب الكل هذية اللي موجودة واللي تحب تونس عاونوا وليداتنا الكل. كل واحد فيكم يوعي بكلام حتى حاجة بسيطة تعاونوا، تنجم تبدلوا ديركسيون جملة واحدة ويمشوا ويبقوا معنا وليداتنا لهنا ويعاونونا. مسؤولية تتحملها الدولة ونتحملها احنا كمجتمع مدني وكمربين. ان شاء الله ربي يرحمهم، ربي ينعمهم، ان شاء الله تكون هذه الأخيرة يا ربي، وإن شاء الله نصحوا نهار ونلقوا ناس بالحق معناتها قرروا أنهم يقفوا للهجرة الغير نظامية، وتكون بطريقة معناتها حضرية وتوعوية كما كان ناحية يحكي سي ناجح، معناتها تكون فعالة وعندها وعليش ليه خيامات توعوية في وسط كل ولاية تقع، وعليش ليه نجتمع ونحكوا معاهم الشباب هذا اللي قاعدين يستقبلوا فيه الشبكات راي ماهيش باش تتنحى. طوك ثم ناس فيدة من وضعها في تونس، احنا نحاجوا أصل المشكل كي تعالج أصل المشكل. سمعتيش بواحد من فرنسا بحارق جايلين مستحي ما يجوني،
1: احنا كي
2: نعالجوا أصل المشكل بيتعالج كل
1: واضح. هذا هو سي ناجح في ثواني تقريبا وقت انتهى.
0: في ثواني ربي يحمي شباب تونس، يا ربي يحمي تونس مرة أخرى. شباب تونس راهي تونس باهية، فقط نقفولها الناس الكل، فقط في حاجة أنه على الأقل الكبار نخاطب نفسي
1: واضح.
0: أنه ما يسالش لنقف معاكم للصغار، وإن شاء الله المستقبل لكم أنتم زاهرين
1: إن شاء الله. إن شاء الله وين باش نختم معاكم ونقول حادثة تأسفنا عليها الناس الكل، لكن للبعض كفاء متاجرة بآلام الناس. إن شاء الله ربي يحفظ تونس وربي يحفظ شباب تونس، وإن شاء الله يا ربي القادم خير. دمتم في أمان الله وحفظوا، نتقابل إن شاء الله في مواعيد قادمة. تحياتي لكم الناس الكل وإلى اللقاء.

0: مساء الخير تمام الثانية، هنا على موجات إذاعة الكاف.
1: الشمال الغربي إذاعة الكاف،
0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. تحتضن مدينة القيروان بداية من اليوم فعاليات الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن الخارج البلاد إلى فترة الاحتفالات. هذا وسينتظم مساء اليوم بجامع عقب بن نافع الموكب الديني والاحتفال الجهوي الرسمي الذي يشمل على مداخلات وتوزيع جوائز في حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. في إطار دعم قابلية تشغيل خريجيها وتعزيز انفتاحها على محيطها الاقتصادي وتطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، تنظم جامعة جندوبة يوما تشغيليا لفائدة خريجي التعليم العالي والباحثين عن فرص مهنية، وذلك يوم 11 من سبتمبر القادم. وتندرج هذه المبادرة في إطار مشروع أجيال الذي يهدف إلى تعزيز جاهزية الكفاءات الشابة للاندماج في سوق الشغل وربط خريجي الجامعة مباشرة بحاجيات المؤسسات الاقتصادية، بما يساهم في دعم التشغيل وبناء مسارات مهنية مستدامة. شرعت شركة النقل بتونس بداية من اليوم في بيع القسط الأول من الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي الجديد، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. أفادت الوكالة التونسية للتكوين المهني في بلاغ لها بأن التسجيل للتكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر ما يزال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة وفي عديد الاختصاصات، داعية الراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات إلى إيداع مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات الجمهورية. تتواصل واليوم الحرارة مرتفعة وتشهد ارتفاعا ملحوظا بأغلب المناطق يومي الثلاثاء 25 والأربعاء 26 من أوت الجاري، حيث تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 7 درجات و 11 درجة، وتكون القصوى بين 42 و 48 درجة مع ظهور الشهيلية. أفادت مصادر صحية في غزة بأنه تم خلال 24 ساعة الأخيرة نقل جثماني شهيدين و32 جريحا إلى مستشفيات قطاع غزة، مشيرة إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، ألقاكم في موعد أخبارية قادمة، إلى اللقاء.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من بين كلمة ونغمة اللي جمعنا معكم انتوا حتى للأربعة كيما تعودتوا. إن شاء الله تعديوا معنا سويتين مزمين في القيلولة، نسيوكم هكا شوية سخانة إن شاء الله ربيعين. الناس الكل يخدموا في التوقيت هذية، خاصة اللي يخدموا البرا ولا على مختلف وسائل النقل من تاكسيات لواجهات كيران شاحنات ثقيلة، الكل كل كل شهر ربيعينكم وطريق السلامة للجميع. مختلف الأعمال الحقيقة برشا برشا يخدموا في التوقيت هذايا وفي ظروف صعيبة. إن شاء الله ربي معاكم وربي يعينكم وربي يرزقكم الحلال الطيب. الناس اللي ركشين هكا في الدار وإلا اللي هكا ملمومين مع الناس اللي يحبوهم وين ما انتم موجودين، إن شاء الله تعديوا زادة معنا وقيت حلو في بين كلمة ونغمة. البداية تكون مع الموسيقى.

تحية مجددة لكم الكل أصدقائنا، 16 دقيقة بعد الساعتين توقيتنا ديما على موجات إذاعة الكافي بين كلمة ونغمة. وصلنا مع بعضنا الريتم داير، ريتم داير اخترنا لكم فيه فنانة عرفتوها أكيد عندكم مدة تسمعوها مدة طويلة، عندها عدد كبير من الأنغام. نحكي على المغنية الكولومبية من الأصل الإسباني شاكيرا إيزابيل ميبارال ريبول، هذا اسمها الكامل، لكن عندها أصول زيادة بالإضافة الإسبانية، عندها أصول إيطالية ولبنانية. تولدت ونشأت في بارانكيا، تلقب بملكة الموسيقى اللاتينية وتشتهر بتعدد مواهبها الموسيقية. ظهرت لأول مرة في تسجيل من إنتاج شركة سوني للترفيه الموسيقي، وكان وقتها عمرها 13 عام. بعد الفشل التجاري الأول زوز ألبومات لها عام 91 وعام 93، صعدت للصدارة في البلدان الناطقة بالإسبانية مع ألبومها اللي كان إصدار عام 95، وأصدرت زيدا ألبوم لوليني لها باللغة الإنجليزية عام 2001 اللي باعت منه أكثر من 13 مليون نسخة حول العالم. عزز الألبوم هذه شهرتها كأفضل مطربة للنمط الغنائي المسمى كروس أوفر، بالإضافة لزوز أغاني أطلقتهم شاكيرا بشكل منفرد اللي حقت بهم المركز لوليني عالميا، ومن هنا حقت إيرادات زيدا بهم كبيرة برشا. وصفت شركة برودكاست ميوزك وهي أكبر منظمة لحقوق الموسيقى في الولايات المتحدة شاكيرا بأنها رائدة الموسيقى اللي وصلت أصوات المطربين اللاتينيين للشهرة العالمية. أصدرت شاكيرا ألبومات تضم 145 أغنية، بعت أكثر من 95 مليون استوانة اللي خليها واحدة من أفضل فناني الموسيقى مبيعا على الإطلاق. وفقا لتقرير مجلة بيلبورد لعام 2023 فهي الفنانة اللاتينية الأكثر مبيعا على الإطلاق، كما يرجع لها الفضل في تمهيد كما حكينا طريق أمام فنانين لاتينيين أخرين للوصول لسوق الموسيقى العالمية. أكيد حظ شاكيرا على برشا جوائز بما في ذلك 3 جوائز غرامي، 12 جائزة غرامي لاتينية، و5 جوائز MTV للفيديو الموسيقي بما في ذلك جائزة مايكل جاكسون للفيديو الطليعي لعام 2023، و7 جوائز بيلبورد للموسيقى، 39 جائزة بيلبورد للموسيقى اللاتينية، وحققت 21 رقم قياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وتوضعت زيدا لها نجمة على ممشى المشاهير في هوليود كما تحصلت على لقب أفضل فنانة لاتينية للعقد من قبل مجلة بيلبورد، وهذه مرتين عام 2000 وعام 2010 تقديرا لجهودها الخيرية زيدا في مؤسسة بيرفوت ومساهمتها الكبيرة في صناعة الموسيقى. زيدا تحصلت على جائزة أفضل شخصية في أكاديمية التسجيل اللاتينية للعام، وجائزة فنان العام من مؤسسة هارفارد في عام 2011. هذا بالإضافة لبرشة برشة برشة جوائز، من بينهم زيدا وسام الفنون والأدب وبرشة الحقيقة تتويجات. هذا اختيارنا لليوم معكم في ريتم داير مع الفنانة شاكيرا.

تحياتنا لكم. هذه كانت شاكيرا اختيارنا اليوم في ريتم داير. مازلنا معكم عبقية الأركان وصلنا مع بعضنا لزوم على فنان اخترناكم فيها فنان تونسي. نحكي على صابر رباعي اللي نجح طبعا في تونس ونجح عربيا ومن الفنانين اللي عنده هكا بصار واضح في اختياراته في اختيارات الكلمة واللحن ديما تكون اختياراته مميزة. احنا اخترنا لكم مجموعة من الأنغام رجعنا شوية الحقيقة لغاني القديمة. صابر رباعي نسمع بعضنا كوكتيلنا ورجعينا.

0: الكيف.
1: تحياتنا ليكم نسيكل، هذا كان صابر ربيعي بطبيعة اختيارنا معاكم لليوم في زوم على فنان. من زوم على فنان نمشي شوية كما على نغام الإيقاعية مع إيقاعات صيفية. اخترناكم كوكتيل تونسي تونسي جديد، البداية تكون فيه مع جنجون في دوغي بيبي. نسمعوا مع بعضنا وراجعينا.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الثالثة مساء، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجة الحرارة بداية من يوم غد لتتراوح بين 40 و 45 درجة مئوية، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع حرائق، داعي المواطنين للالتزام بالتوصية الوقائية للحد من مخاطرها. تحتفل تونس غدا مع سائر الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، أعادها الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. هذا وتحتضن مدينة القيروان بداية من اليوم فعالية الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات. كما سينتظم مساء اليوم بجامع عقبة بن نافع الموكب الدينية والاحتفال الجهوي الرسمي الذي يشتمل على مداخلات وتوزيع جوائز في حفظ القرآن والأحاديث النبوية الشريفة. في إطار دعم قابلية تشغيل خريجيها وتعزيز انفتاحها على محيطها الاقتصادية وتطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، تنظم جامعة جندوبة يوما تشغيليا لفائدة خريجي التعليم العالي والباحثين عن فرص مهنية، وذلك يوم 11 من سبتمبر القادم. وتندرج هذه المبادرة في إطار مشروع أجيال الذي يهدف إلى تعزيز جاهزية الكفاءات الشابة للاندماج في سوق الشغل وربط خريجي الجامعة مباشرة بحاجيات المؤسسات الاقتصادية، بما يساهم في دعم التشغيل وبناء مسارات مهنية مستدامة. تواصل جمعية متطوعون بعرادة بولاية سليانة حملتها السنوية المتعلقة بشراء مستلزمات العودة المدرسية، والتي أطلقتها لفائدة أكثر من 100 تلميذ وتلميذة بالمدارس الريفية الابتدائية قبل العودة المدرسية القادمة، وفق رئيس الجمعية عمر الوسلاتية. قالت مصادر في باكستان إن قائد الجيش الباكستاني قد تحدث مع الرئيس الأمريكي الأسبوع الفارط، وذلك قبل أيام من زيارته المتوقعة على العاصمة الإيرانية طهران اليوم. من جهتها أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء اليوم أن إيران لم تكن يوما بادئة بالحرب، مشددا على أن إيران تدافع بحزم عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها ولن تسمح بأن تفرض عليها نهاية للحرب وفقا لشروط الطرف المعتدي، حسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية إيرنا. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

تحياتنا لكم من جديد كل مستمعينا، وحبينا رجعنا معكم مع أمينة فاخت في ولا مرة سهرنا سوا. أكيد مازلنا مع بقية الاختيارات الغنائية، وباش نسمعوكم كوكتيل من الأنغام. بالنسبة للبريزيت هما الحقيقة كيما أنا مسكينة، كيما يا سمراني لون، كيما يا غايب، اللي هما بطريقة جديدة كوفر في لون جديد. إن شاء الله ينال عجبكم الناس الكل. قبل حبيت نفكركم اللي بعد شوية الموعد باش يكون مع سيني كافي، وين نختار لكم فيه كالعادة فيلم من الأفلام اللي بطبيعة سواء جدد وإلا القدم اللي نقترحوهم عليكم لسهرة سواء مع العائلة، وإلا كيكون هكا فيلم بطبيعة رعب ولا غيره ولا أكشن اللي ما يناسبش الصغيرات، بطبيعة ديما نعاودوا نفكروا ما نخليوش الصغيرات يتفرجوا فيهم. وبطبيعة أنتم زادت نجموا تشاركونا باقتراحاتكم بالنسبة للعناوين اللي نجموا احنا نبارتاجوها معكم في الربريك هذه. تبقوا معنا، خليكم مع الموسيقى وراجعينا.

تحياتنا ليكم الناس الكل، مواصلين معكم مع الريتم اكيد اللي في كل مره نحاولوا نكونوا اكيد ونوفقوا بين مختلف الاذواق بطبيعه من ركن الركن. نوصلوا بعضنا لسيني كافيه لليوم مش نقترحوا فيه عليكم، واحنا حكينا بكري شويه على العائله وعلى الصغيرات، قلنا حاجه علاش ليه اللي تلم العائله الكل وينجموا يتفرجوا فيها العائله الكل. نحكي على فيلم سيكريت زو اللي هو يحكي على الحديقه، سر حديقه الحيوان، هو ترجمه صحيحه للفيلم هذايا بالعربي. وبالنسبه لنوع الفيلم هذايا هو درامي كوميدي. بالنسبه للفيلم يجينا من كوريا الجنوبيه، طوله 117 دقيقه، وكان تم عرضه اول مره في 2020 للمخرج سان جان غون. دور احداث القصه بالنسبه قصه الفيلم هذايا على محامي باسم منصب مؤقت يحلم انه يتحصل على منصب دائم، فيتلقى وظيفه خاصه لاعاده تنشيط حديقه حيوانات فاشله. المشكله هي انه ما فماش حتى حيوانات وفيها، وقدامه 3 اشهر بالضبط باش يكملها وباش يعاون انه يحمي الحيوان بمخاطر اللي تنجم اكيد تجيهم. على كل فكره حديقه الحيوانات هذيا وانقاذ حديقه الحيوانات هذيا باش من الافلاس خاصه، وانه تتسكر، جاتوا بفكره غريبه برشا واللي هي انه يتنكروا في شكل حيوانات. هذه هي فكره الفيلم، فاكيد باش يكون فما برشا لقطات كوميديه في الفيلم هذين. نعاود اذكركم الاسم نتاعو وسهل برشا اكيد باش تتحصلوا عليه، بما انه يعتبر في عالم الافلام من الافلام القديمه، كي نحكيوا على 2020، هو سيكريت زو. هذية هو حديقة الحيوان السرية بتبيع. هذية هو الفيلم اخترناه اليوم في سيني كافي، من سيني كافي مواصلين معكم احنا مع بقية مختنيكم من موزيكا، ونوصلوا مع بعضنا الأغاني الحنينة.

تحياتنا ليكم. إذا كان كوكتيل حنين من إعداد زميلنا ناجح الورتيني، أكيد إحنا مواصلين معكم مشوار مع بقية اختياراتنا. وصلنا مع بعضنا لترب. في ترب البداية باش تكون مع محمد عبد الوهاب في نغم على بالي يا نسيني.

أحاول كل يوم أنسى وأنسى نفسي وأفتكرك، أحاول كل يوم أنسى وأنسى نفسي وأفتكرك، ودنيا أنا في

على بالي وقلبي في نار على بالي واتوه واحتار على بالي وليل ونهار على بالي وقلبي في نار على بالي واتوه واحتار على بالي على بالي على سين على بالي.

0: بالي هواك يا حبيبي، على بالي هواك يا حبيبي، على بالي هواك يا حبيبي، يا حبيبي.
1: تحياتنا ليكم، هذا كان الجزء الأولاني من تراب لليوم مع محمد عبد الوهاب في على بالي يا نسيني. آخر اختياراتنا ليكم لليوم هو مقطع للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في رسالة من تحت الماء. نسلم عليكم الناس الكل، كنتوا حاضرين معنا بداية المشوار حتى التوى، غدوة نتلقاو إن شاء الله غدوة مع احتفالنا بالمولد النبوي الشريف. إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير وبالسعادة يا رب، وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف ألف خير، وتكونوا بصحة وعافية، وتكونوا محاطين بالناس اللي تحبوهم، بالعائلة بالأصحاب، وتكونوا أهم حاجة في صحة وعافية. نتلقاو إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت. باي باي.

0: الكاف.
1: الرابعة زوالا عبر موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم غد الثلاثاء لتتراوح بين 40 و45 درجة، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. تحتفل تونس غدا مع سائر الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. وتحتضن مدينة القيروان بداية من اليوم فعاليات الدورة التاسعة للاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد 10,000 من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات. هذا وسينتظم مساء اليوم بجامع عقبة بن نافع الموكب الديني والاحتفال الجهوي الرسمي الذي يشتمل على مداخلات وتوزيع جوائز في حفظ القرآن والأحاديث النبوية الشريفة. في إطار دعم قابلية تشغيل خريجيها وتعزيز انفتاحها على محيطها الاقتصادي وتطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، تنظم جامعة جندوبة يوما تشغيليا لفائدة خريجي التعليم العالي والباحثين عن فرص مهنية، وذلك يوم 11 من سبتمبر القادم. وتندرج هذه المبادرة في إطار مشروع أجيال الذي يهدف إلى تعزيز جاهزية الكفاءات الشابة للاندماج في سوق الشغل وربط خريجي الجامعة مباشرة بحاجيات المؤسسات الاقتصادية، بما يساهم في دعم تشغيل وبناء مسارات مهنية مستدامة. تواصل جمعية متطوعون بعرادة بولاية سريانة حملتها السنوية المتعلقة بشراء مستلزمات العودة المدرسية، والتي أطلقتها لفائدة أكثر من 100 تلميذ وتلميذة بالمدارس الريفية الابتدائية، وذلك قبل العودة الدراسية، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية عمر الوسلتية. شرق أوسطيا، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم 17 فلسطينيا خلال حملة اقتحامات طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة الكاف وبمساهمة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية تقدم عبد الرحمن الشيخاوي في مسلسل فرحات ود الكاهية.

0: وتولد؟
1: دايا في جيشي دخلاني، كان العالي يعلم بيه.
0: علي الخميري؟
2: هكا توا عملت اللي في راسك يا صالح.
0: فاطمة الصندي.
3: سيب خسرت شيخ رأي الشعب، خسرت شيخ العيد.
0: منير الخزري.
4: لها تفرح بيانة والفرح قبل الذري ما همش هربين.
0: لبنى مجري.
5: فرحات ولد الكيه يا صالح ومنطراك باش يعرس.
0: ريان القيرواني.
6: الساسة ملا زهب وملا الويز، وحدك يا سي فرحات محليها الغربيل ومحلى اللي فيه.
0: ووحيدة الدري.

0: فرحات ودلكاية، تأليف نور الدين العياري، استشارة ومراجعة عادل الخماسي، إخراج عماد الوسلاتي.
1: علي بن غفاهم زيتوني قاضي ومشهود له بالعدل، والمهم أنه ولد زاوية، ولد الطريقة التيجانية الرحمانية. يلزمني واحد كيفه بنفس المواصفات، وإذا لزم أكثر، ومعروف ومحل تقدير وتبجيل من القبائل الكل. فكر فكر يا مصطفى خزندار، فكر. لقيتها. هذا من الجمع كان أبو النخبة الشيخ مصطفى عزوز، شيخ الطريقة الرحمانية، هو الوحيد اللي نجم ينفذ الخطة متاعي ويقضي على علي بن غذاهم ومن ولاه. وحدك يا مصطفى، هذه ضربة معلمية، ما لا في الحين نمر لتنفيذ خطة خزندار.

0: يا ودي سايب الماء سخون.
1: يسكت برك وانت تنبح. السخون السخون تو يجيك السخون.
0: ايه ونحن علاش جايين للحمام بن عنين؟ اما على الماء والسخانة.
1: مرحبا بك يا سيد حمام بن عنين، الدواء وشفاء.
0: ايه ايه ايه يا مساعدك انت، ها الطياب باش تخدم.
1: حلي السخون يا فرج السخون.
0: يا هي اعطيني ظهرك انت. اي
2: مل جو مل هو.
3: با با با با با با با با براسي براسي راسي راسي صباح وفولغ باش يترجك غمضة. لا
2: حتى هي صحرية قام قومة تنحي غمة على القلب.
3: نعملت لي خمجة في القلب.
2: آه يا صاحبي فرحان أمورك ما تعجبش ولا خاطر ما وصلتش للعين؟
3: ريت نصر ونروح شايح ما يجيش صباح راسي وفولغ.
2: لطف على صاحبي باش تصعب عليك. هي أخوي الليلة تأخذ غرضك تلف ونفل.
3: ودي هذا ما همش بتاع قوة يزمهم الحنية. راهم في حماية البيت وكه يا صالح كل يوم يوصي ويعاود يلزمني حل معاها. قال له صعيبة ما وصل لها حد.
2: صعيبة مع فرحات ولد الكه يا مندراك هكا.
3: ها يلزمها كمبيس جديد بتاع يهود.
2: لطف لطف عليك يا طيب يا طيب. يسيب اللي في ديك ويجل سيدك فرحات.
1: سامحني يا أخويا خليني نمشي ليقلبوا علينا الحمام ويحرقونا بالماء السخون.
4: يره يا اخويا حتى نضاف حرمه مع ودي الكيه.
2: لو سيبتش روحك انت من غاد.
1: ياني جاي ياني جاي
4: حكم العازب على هالجال.
2: هاي تعرفوش كيفاش. هاي هاي الناس الكل تخرج من البيت السخون. هاي بر بر بر. هاي كل البر امشي امشي تحرك. هاي امشي لسيدك سي فرحان.
1: هاي اخرجوا هاي فكوا علينا هالنهار المبروك.
2: هاي هاي اللي شاح يلبس وكيف كيف اللي ما شاحش يلبس.

0: للتعاون بين المسلمين مطلب رباني ومنهج إيماني أمر الله به في كتابه بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. سمعني سيدي مصطفى، مبعوث من العاصمة يحب بيقابلك تو تو.
0: مرحبا بي.
3: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: للتعاون بين المسلمين مطلب رباني ومنهج إيماني أمر الله به في كتابه بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. سمعني سيدي مصطفى، مبعوث من العاصمة يحب يقابلك توتو.
0: مرحبا بي. يبارك فيكم. شدوا الملة شوية ونرجع.
3: السلام عليكم سيدي مصطفى عزوز.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: رسالة خطية من سيدي مصطفى خزندار.
0: هاتها، وإن شاء الله سيدنا يكون بخير.
3: يسلم عليك ويقول لك هنيني.
0: إن شاء الله خير، ربي يقدرنا على فعل الخير.
3: هيا في ضمانة ربي سيدي الشيخ.

ورا نشوف واش مكتوب فيها الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. قصر باردو في 2 ماي 1864 إلى شيخ الطريقة الرحمانية بنفطة أبي النخبة الشيخ المبجل مصطفى عزوز. نحن مصطفى خزندار وبناء على أوامر سيدنا محمد الصادق باي آمرك بي يا ستار أستر.

0: تعرف كيفاش يا عبد الله اللي طاح برا نباته هنا في قفصة، وقدوة على الفجر إن شاء الله نقصده ربي لتالا.
1: على الظالين مي يا جماعة، رتشحوا الخير وفي حضرونا العشاء. سيدي الشيخ من اللي خرجنا من النفطة ما ذاقش الزق.
2: أتهنى عبد الإله، مادام صليتوا العشاء يحضر العشاء بإذن الله.
0: غدوة لحي بعد صلاة الفجر نقصده ربي لتالا.

0: كاسك فرغ سي فرحات.
1: خليه يفرغ، نحبك انت تمليه، خليني نروى.
0: تروى ملالي سي فرحات.
1: يزيني من سي فرحات هذي، من هنا القدام عيقي الفرحي، الفرحي حاف
0: حاف حاف
1: طول يا عسل.
0: من عيني وعلى راسي.
1: نحبك تكونيني وحدي.
0: وحدك وحدك؟ انا والدم عمره ما وصل لي وخزي مني حازة.
1: انا نحب
0: مهري غالي.
1: ما يغلى عليك شي.
0: سي سي
1: نحب نروى عطشان اللي تحب.
0: اللي نحب مصبت يا غالي، راهو غالي مهري.
1: ندفع اللي تحب.
0: نحب غربال الذهب اللي قالولي مخبيه مهر العرسك.
1: غربال الذهب؟ كيفاش سمعت بيه؟ شكوني اللي جابلك خبره؟
0: فما حازة تتخبى فرحية، كل حازة يعملها ولدي الكهية نسمعوا فيها.
1: عجب، هذه ما كانتش على بالي.
0: انت حر اذا تحب.
1: نحب
0: امي. لا خليني نمسي نعبي لك كيسك فرغ ونرزع لك يا فرحي.
1: يا بابا عبي يا ميمة عبي، هاني نستنى. هادش بيه فرحات، كان جيب لها غربال الذهب ونأخذ منها اللي نحب، وبعد نرجع لا من شاف ولا من درى.
0: فرحي هاو كيسك يا عمري.
1: انت يا عمري يا عمري، يا هيا
0: دويو الغربال كبل.

أنتم مع محمد علي بالحارث، نور الدين العياري، المنجي الورفلي، روضة الخروبي، عادل الخماسي ونور الدين الهمامي في مسلسل فرحات ولد الكاهية. شارك في التمثيل منذر المرزوقي، سيف الدين الشارني، خذيرين صايبية، رياض العبيدي، شاكر اليعقوبي، صابر العمري، لؤي جبري، إيناس عماري، عبد الحي الشيخاوي وشهد الخلفاوي.

0: الهندسة الصوتية لسعد الدريدي وعياد الجندوبي. ساعد في الإخراج جهاد اليحياوي. فرحات ولد الكاهية، فكرة وإخراج عماد الوسلاتي.
1: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.
2: وثائقيات الإذاعة التونسية.
3: يا مكان،
4: جامع اللولة، جامع حفري في بنخدش.
5: منارة قديمة في سفح جبل دمر، أعلى السلاسل الجبلية في بنخدش من ولاية مدنين بالجنوب الشرقي التونسي. انتصبت شامخة تقاوم الزمن رغم مرور السنين الطوال، وتخفي تحتها كنزا أثريا ثمينا يعود إلى الحقبة الإباضية. إنه جامع اللولة الذي شيد في العام 565 هجري الموافق ل 1169 ميلادي، وفق ما يؤكده رئيس جمعية صيانة القصور والمحافظة على التراث ببنخدش كيلان الذوادي.
6: جامع اللولة كما تلاحظون ونحن نجلس أمامه علي بمنارة، وفي الأصل هو جامع تحت الأرض، لذلك لما علي بهذه المنارة صار مرئيا أمام المارة، وهذا ما نرجح التسمية في شأنه حسب جملة من الملاحظة. تاريخيا يعود هذا الجامع حسب النقائش المتوفرة إلى القرن السادس، وبالضبط إلى جماد الأخيرة من سنة 565 للهجرة.
5: يتميز جامع اللولة المهجور بأقواس وزخارف قديمة ورسومات لسفن وأوراق زيتون ومخطوطات تعبر عن حقبة تاريخية ودينية بأكملها.
6: قوش بحسب تعني أولا هو إبراز هوية الباني المشيد وتاريخ التشييد أيضا، وجملة من الإشارات والجمل والزخارف. لا ننسى أن الزخارف تلك بما تعنيه من دلالات، عموما هي نصوص ظلت تحافظ على هوية هذا الجامع وتاريخه، وهذا من أهم تقريب ما يمكن استنتاجه والحفاظ عليه.
5: إلى جانب هذه المخطوطات والزخارف شيدت دواميس عميقة في هذا الجامع الحفري، ونفق بطول عشرات الأمتار كان يمثل طريقاً يسلكه طلبة العلم قادمين من مكان غير بعيد مخصص للإقامة والمبيت.
6: دموس يقال حسب الرواية الشعبية أنه دموس ونفق، لنتفق أولاً أن هناك ثلاثة دواميس، ونفق يمر حسب الاعتقاد إلى مساكن الطلاب المحيطة بهذا الجامع على بعد 200 متر أو ما يقرب من ذلك من الخلف. هو جامع وجامعة في نفس الوقت، التعبد والتحفيظ، وهذه تقاليد المرحلة أو الحقبة الإباضية التي كانت تسيطر أو كانت منتشرة في منذ القرن الثالث إلى حتى القرن الثامن للهجرة في هذه المنطقة.
5: هذه الأسرار والألغاز كادت تطمس بمرور الزمن، لكن جامع اللولة نفض الغبار عن جدرانه وكشف عن قيمته التاريخية والدينية حين أدرج في القائمة النهائية للتراث الإسلامي بمنظمة اليسيسكو، رغم أنه يفتقر إلى الصيانة والترميم.
6: بعد جهد الجمعية بجيالها المتعاقبة في الواقع وبمعهد الوطني للتراث بالأساس والباحثين، أمكن لنا سنة في نهاية 2019 من إدراج هذا المعلم في قائمة المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم الأيسيسكو، ونحن نأمل من الآن فصاعدا مع غيره من الذي أدرج من معالم بنخدش أن تتطور وأن تصان وأن تحفظ وأن ترمم. نعم، ظاهرة التخريب ظاهرة أكاد أقول وطني، وشاهدتم كيف أنه تم حفر أنفاق جديدة، فيه نفق أصلي ولكن الغاية منه كانت معلومة، أما الأنفاق الجديدة أو الخراب الجديد لا نعلم عما يبحثون تحت الأرض. على كل حال نحن قدمنا شكاوى في هذا بهذا صدد المعلومات التراث، عسانا نتوفر على طرق حمايته عن طريق أشخاص أو حراس أو على الأقل إمكانية بناء وإغلاق الجامع بباب يصونه ويحفظه.
5: ومع تتالي السنين تغير شكل العمران في بنخداش، فخرجت البناءات من باطن الأرض إلى أعلى السلاسل الجبلية، لكن الجوامع حافظت على دورها التعليمي لتتواصل رسالة جامع علولة. وأبرز مثال جسده الجامع القديم بقصر أولاد مهدي، كانوا يحفظون القرآن الكريم جيلا بعد آخر في هذه الربوع، وبين المكان والزمان ذاكرة يستحضرها خليفة الذوادي شيخ سبعيني درس في جامع قصر أولاد مهدي ذات يوم.
3: القصر هذا قريت فيه عام 49 هنا، وتلامذ أحبابي الجامع هذا جامع القصر الفوق. أشكون قرانا سي المالود البعبيدي الله يرحمه، حفظ فينا بالقرآن، كل واحد عنده لوحة وكل واحد عنده الطين، نجو نملو عليه اللي يحفظ يمشي يمحي اللوح ويشيحها ويجي يسطر له هو بالقلم، ونتعب وإحنا بالصمغ، واللي ما يحفظش لازم يقعد له يحفظ حتى كان يغدو بعض غدو، واللي يختم القرآن أش يعمل؟ يعمل لنا معناها زرد، يعمل لنا غداء، ونمشي التلامذة الكل ونقرأ القرآن إحنا والمدب، ونتعش ولا نتغدو، وجو معناها من الظاهر يجيب الخزين، وقت اللي يجو ويصب الغربوز ويجيب الزيت وينادي التلامذة، نمجو معناها على كل غربوز ونبدو معناها نتهارش، وساعات الواحد يهرب معناها ونجر ندور على هالقلب هذا ونجو نجر نروح هنا.
5: تتغير الأزمنة وتبقى منطقة بنخداش بمعالمها من جامع علولة إلى اليوم منارة في حفظ القرآن الكريم، وهي الأولى وطنياً حسب رئيس الجمعية القرآنية ببنخداش علي الحويوي.
7: بنخداش في الحقيقة تحفيظ القرآن الكريم انطلق من فترات زمنية قديمة ارتبطت في جانب منها بالفترة الاستعمارية، نظرا لأن المدارس العصرية بعثت مؤخرة هنا منذ سنة 1938 أو المدرسة في بنخداش، وكان بالطبع قبل التاريخ هذا يعني المجال الوحيد للعلم هو القرآن الكريم، وكانت في ظل العلاقات المتينة بين أهل نفزاوي يعني في دوز وقبلي والعلاقات الوطيدة مع الحواية، كانت العلاقات إذن مبنية بين عرش الحواية وعرش المرازيق، وكانت انتشار بالطبع زوايا تحفيظ القرآن يعني في جهة المرازيق كان باعثا على أن الشباب كان ينتقل يعني في سن أحيان متقدم نسبيا، يعني مش صغار يمشوا كبار نسبيا لتعلم القرآن الكريم. فانطلقت إذن هذه البدرة منذ بالطبع سنوات قديمة، واستمرت أصبحت بعد ذلك بالطبع متوارثة، وهذا التوارث يعني ترسخ كثيرا بعد ذلك يعني حتى مع أبناء يعني الناشئ الجديد خاصة منذ الثمانينات، من ينقطع عن الدراسة في ظل بالطبع البرامج التعليم العصري مع مشكلة السيزيام والحرز على السيزيام أصبح بالطبع يواصل تعليمه خاصة بالطبع التعليم القرآني. وصل الأمر بالطبع أن ما هناش حصيات دقيقة كجمعية قرآنية في بنخداش، ولكن تقريبا عندنا حوالي 500 حافظ لكتاب الله منتشرين في كامل الجمهورية.
5: ومن بين هؤلاء القارئ إسماعيل مهداوي ابن المنطقة.

يبقى جامع لولا في بنختاش إذن من المعالم الدينية المهمة في تاريخ تونس، فقد تميز بخصوصية المكان تحت الأرض، كما أنه مهد الطريق لتحفيظ القرآن الكريم في الجوامع التي شيدت بعده بهذه الربوع.

0: قدمت لكم إذاعة تطاوين جامعة علولة بن خداش. عمل صحفي ميلود بن هلال. تصوير ومونتاج عبد الباسط قريبة.
1: الشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماضي، تصور محمد البصل.
2: يا مكان،
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: إشهار.
1: ما تشكيش، أرجعي دارك، أصبري، ما تحكيش. ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
0: إشهار.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: الخامسة، موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية ارتفاع درجة الحرارة بداية من يوم غد الثلاثاء لتتراوح بين 40 و 45 درجة، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا المواطنين للالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. تحتفل تونس غدا مع سائر الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، عاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. تحتضن مدينة القيروان بداية اليوم فعالية الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات. سينتظم مساء اليوم بجامع عقبة بن نافع بالقيروان الموكب الديني والاحتفال الجهوي الرسمي الذي يشمل عدد مداخلات وتوزيع جوائز في حفظ القرآن والأحاديث النبوية الشريفة. في إطار دعم قابلية تشغيل خريجيها وتعزيز انفتاحها على محيطها الاقتصادي وتطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، تنظم جامعة جندوبة يوما تشغيليا لفائدة خريجية التعليم العالي والباحثين عن فرص مهنية يوم 11 سبتمبر. هذه المبادرة تندرج في إطار مشروع أجيال الذي يهدف إلى تعزيز جاهزية الكفاءات الشابة للاندماج في سوق الشغل. تواصل جمعية متطوعون بعرادة بولاية سليانة حملتها السنوية المتعلقة بشراء مستلزمات العودة المدرسية، أطلقتها لفائدة أكثر من 100 تلميذ وتلميذة بالمدارس الريفية والابتدائية، وذلك قبل العودة المدرسية القادمة، وفق رئيس الجمعية عمر الوسليتي. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم الاثنين 17 فلسطينيا خلال حملة اقتحامات طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: عشوية سيف.
1: عشوية سيف.
0: عشوية سيف.
1: عشوية سيف
0: على موجات
1: إذاعة الكاف.

يا رب يا سيدنا محمد اشفع فينا يا نور العين بالأنغام الدين. يعني استفتح عشويتنا عشوية سيف. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في هذا التوقيت. كيف ما عودناكم عشوية سيف بالخمسة متاع العشية حتى الثمانية في تغطية لأهم الأحداث الثقافية، سقطوا الأحداث الثقافية الليالي المهرجانات، ومازلنا مع المهرجانات الصيفية. فما اللي تم الاختتام متاعه، لكن فما يعني مهرجانات خارج نطاق المهرجانات الرسمية الصيفية من هنا وهناك، تظاهرات عديدة، تظاهرات صيفية. نتحطوا على الكتاب، نتحطوا على السينما، نتحطوا على المسرح، نتحطوا على العلاج بالطب الطبيعي نوتر ناتوروبات. إن شاء الله يكون حاضر معنا في ساعتنا الثانية دكتور حاتم بن يوسف. إذا كنتم تحبوا الخروب ومن عشاق الخروب اللي هو هذه هي الفترة متاعه، فترة أوت، عنده برشا منافع. إذا كنت تحبوا تتعرفوا على منافع الخروب ما عليكم كان تسمعونها في ساعتنا الثانية. ساعتنا الثانية زادة اللي باش نحوصلوكم وباش نعطيكم فكرة عن كتاب جديد باش يكون حاضر معنا مع صديقتنا وزميلتنا ريم الكافي. ساعتنا الثالثة أبارتير من السبع وربع ضيوفي باش يكونوا حاضرين، نتحدثوا عن الأشرطة الوثائقية الصوفية، ونحن غدوة نحتفل مع سائر الأمة الإسلامية بعيد المولد أو بالمولد النبوي الشريف، عاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. وقت يقولوا المولد راهو المولد النبوي الشريف، ربما في بعض البلدان الإسلامية أو العربية الأخرى ما يعطيهوش قيمته حقه كيف ما تحتفل به تونس والبلدان المغاربية، خاصة تونس والجزائر، وتونس أكثر الحقيقة بك العسيدة متاعنا عسيدة زقوقو اللي هي اللي تميز تونس وتميز احتفالاتنا بالمولد النبوي الشريف. هذو الكل باش نحكيو فيهم في عشويتنا عشوية صيف لهذا العشوية الاثنين 24 أوت 2026. أشربوا برشا ماء، توصيات وزارة الصحة، توصيات الأطباء زادة يوصيكم باش تشربوا برشا ماء باش تبعدوا على أوقات الذروة، أوقات الشمس الحارقة. نعرفوا أنه درجات الحرارة قوية الفترة هذه، وما زالت غدوة درجات الحرارة في ارتفاع، ذاك علاش توصيات كبيرة وهامة بشرب عدد كافي من المياه. ولو أنه فما مشكلة عندنا بتاع نقص فادح في المياه المعلبة، دي غدو إن شاء الله تحطوا فيه في الماتينال. سينو نبقوا مع الأنغام، والأنغام وبدينا مع الحذرة وبش تسمعوا برشا أنغام سورتو في ساعتنا لولا مع شوية سيف.

0: راديو كيف اف ام.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.
2: مرحبا بكم الناس كلها. مع الفترة الصيفية وارتفاع درجة الحرارة أحيانا والتنقلات اليومية اللي تكثر على طرقاتنا، كل سائق يسمع فينا توا يلزمه يتوخى الحذر ويحافظ على سلامته وسلامة العربة متاعه، وهذا ما يكون إلا بتتبع الإرشادات والنصائح التالية. يجب تثبت من مستوى مياه التبريد وزيت المحرك قبل الانطلاق، كيما يراقب ضغط الإطارات ويتأكد من سلامتها، لأن الحرارة المرتفعة تزيد من خطر تلفها أو انفجارها. يجب كذلك يتأكد من جاهزية البطارية ونظام التبريد ويركن العربة متاعه في مكان مظلل أو يستعمل واقي للشمس. عدم تحميل العربة بأوزان تفوق طاقتها. يجب زاد يتجنب ترك بعض الأشياء تحت أشعة الشمس كيما عبوات الغاز ولا المواد القابلة للاشتعال وإلا الولاعات وإلا أعواد الثقاب وإلا عبوات العطورات وغيرها، كيما حتى الهواتف الجوالة الحواسيب المحمولة، هذه كلها يلزم نبتعدوا وما نخلوهاش داخل السيارة. نركنوا سيارتنا في الظل ونستخدموا غطاء عازل باش نتجنبوا الحرارة المرتفعة بالسيارة عند الشروع في الانطلاق. كذلك السائق يلزم يشرب الماء بانتظام، الجفاف يأثر على التركيز وردود الفعل. يلزم زادة تأخذوا فترات راحة خاصة في الرحلات الطويلة باش تتجنبوا الإرهاق الحراري وما تسوقوش زادة أثناء التعب وتحت تأثير حالة كحولية. تجنبوا كذلك أخذ أدوية اللي تسبب النعاس ونلتزموا بالسرعة القانونية لأن الحرارة تأثر على أداء السيارة. نحصوا زادة على مسافة أمان كافية ونتفادوا الحوادث عند التوقف المفاجئ. قيادة آمنة تبدأ بسيارة سليمة وسائق يقظ. التزم بقواعد المرور وخذ احتياطاتك، فسلامتك وسلامة غيرك أولوية. ثنية زينة، إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.
3: إن شاء الله ثنيتكم زينة ومجموعة من النصائح قدمها لكم زميلنا توفيق الشيرني. تردوا بالكم في ثنية، تردوا بالكم فك السياقة، نبعدوا على السياقة المتهورة. نعرفوا أنه ما زلت برشا ناس في عطلة وتتنقل من مكان إلى آخر، من بلد إلى آخر. عنا زيدة أشقائنا من الجزائر اللي ساعات هكا يكونوا متعودين بريتم معين بنسق معين وبكياس معين عندهم، فيجيوا الحقيقة عندهم سرعة فائقة، سرعة أزيد من السرعة متاعنا. فتردوا بيكم واللي يسمعوا فينا شقائنا الجزائريين، ردوا بيكم وقت تسوقوا في كياساتنا لعدم التهور، وإن شاء الله تقضيوا عطلة طيبة في تونس وحتى غير الجزائريين، حتى تونس كما قلت مازالوا برشا ناس في عطلة، وفما اللي باش يخرج في عطلة زيدة، فما اللي حبذ وأنه يخرج آخر سبتمبر العطلة الباهية بتاع آخر سبتمبر أول بلوتو آخر أوت أول سبتمبر. دونك تردوا بالكم شراثنيتكم زينة، طريقة سلامة للناس الكل اللي يسمعوا فينا واللي يسمعوا في منواتنا. نعرف أنه برشا عنا برشا مسامعين في الشقيقة الجزائر في البارتي الشرق الجزائري بلوتو، هما الشرق متاحهم لحنا الغرب نقولوا الغرب الجزائري، يسمعوا فينا. تحية ليكم، توصلكم من إذاعة الكاف. مرحبا بكم أنتم اللي تسمعوا فينا على موجاتنا، موجات إذاعة الكاف عشوية سيف مع بعضنا في ساعتنا الأولى كما قلت نعديوها ونقضيوها مع مجموعة من الأنغام. سمعنا الحضرة يا محمد يا جد الحسنين، هذه الحضرة، ومازلنا باش نسمعوا برشا أنغام باعتبار احتفالاتنا بالمولد النبوي الشريف. شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. فريق كامل متكامل في البارتي ديجيتال، زميل جديد الحقيقة ينضاف لنا شاب استبرق، هو باش يكون حاضر معنا في الديجيتال وباش يأمن لنا بعد شوية ضيوفنا، وتنجموا ترجعوا وتشوفوا حواراتي مع ضيوفي، وتنجموا تدخلوا على الباج وتعطيونا آراءكم شنو تحبوا تسمعوا من أنغام في ساعتنا الأولى، لأنه ساعتنا الأولى كلها أنغام شوية متاع صيف، حرارة مرتفعة. دونك ما حسنش انه واحد في الفترة القيلولة كل واحد متكي يتفرج في التلفزة، متكي شادة تليفون بتاعه، وفما زيدا اللي يسمع وحب يسمع لراديو الكيف. فاحنا نحاولوا انكم نونسوكم بالانغام اللي حضرت لكم خصيصا لفترتنا المسائية. بعد شوية نعطيكم فكرة على طقسنا بالنسبة لهذه الأمسية ويوم الغد. مازالت الحرارة الحقيقة طقس الاثنين مازالت حرارة مرتفعة، هكم حسيتوا لاحظتوا يعني دوب ما تخرج، انت تكون في الدار ربما تحت المكيف انت تخرج ويضربك كل الوهج متاع السخانة ذيك، علاش دائما نقولوا انتبهوا واستحفظوا على رواحكم من هذه الحرارة المرتفعة. الطقس اليوم الاثنين كما قلت مازالت حرارة مرتفعة، مازال طقس حار، فما ظهور خلايا رعدية ذي بشكون بعد الظهر اليوم، وبشكون مسحوبة ببعض الأمطار بالوسط الغربي. درجات الحرارة تشهد شوية شوية انخفاض بالشمال والوسط وتكون مستقرة بالجنوب. نرجع مع الأنغام 16 دقيقة بعد الخامسة مساء. حسن الدهميني عمل إعادة حلوة برشا لنغم علي الرياحي، الله يرحمهم لزوز علي الرياحي وحسن الدهميني، عمل لنا غبريز ياسر حلوة لنغم يا شاغلة بالي. نسمعوا يا شاغلة بالي على موجاتنا موجات إذاعة الكفة.

يا غصن البال غنية أنا بيك فرحان باش نبقاو في الريتم هذايا باش يجاوب عليه الهدي الجويني يقول له أنا عليك الغني. مازلنا مع الغملة التونسية ومازلنا مع طلباتكم سي محمد العمري يسمع فينا وسي محمد تحية ليك وتحية لكل العائلة ومبروك زواج الحفيدة سي العمري وطلب نغم لهدي جويني عليك نغني توقيتنا 31 دقيقة بعد الخامسة مساء على موجاتنا موجات إذاعة الكافية عشوية صيف.

0: للسادة المستمعين ضيوفنا زادة مرحبا بهم اللي يداولوا علينا من هنا فصاعدا إلى غاية الساعة الثامنة مساء. أنا قلت وأنه اللي يميز الفترة المسائية في عشوية صيف الاثنين وأنه ركزوا برشا على التظاهرات الثقافية. جسمو باش نبقاو في الشمال الغربي باش نهزكم الجندوبة. عندنا مهرجان، مهرجان سيدي صالح البلطي، المهرجان هذية اللي يقام في دورته 52 بلوتو، مهرجان سيدي صالح البلطي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ومن تنظيم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة بتعاون مع معتمدية وبلدية بلطة بوهوان وولاية جندوبة. المهرجان هذية باش يكون من 27 أوت إلى غاية 29 أوت الجدي. أكيد سيدي صالح البلطي المهرجان هذية باش تكون فيه برشا عروض مختلفة، برشا تظاهرات أكيد باش نتعرفوا عليها في الحين مع المنسق العام لهذا المهرجان السيد منصف الكريمي، هو كهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة. وهو فينالمون منصف روى غني عن التعريف زميلنا وخدمنا مع بعضنا وكانت له صولات وجولات على موجات إذاعة الكيف. منصف مساء النور.
1: مساء النور ليلى، تحية ليك ولكل الأصدقاء في إذاعة الكيف، الفريق العامل معك ولكل مستمعي إذاعة الكيف. وأستغذخت فينا شوية مشاعر هكا من الذكريات الحلوة.
0: ذكريات جميلة يا منصف، ذكريات جميلة.
1: بالطبيعة ما زلت المهرجانات متواصلة في جندوبة، ما بقي من عمر هذه المهرجانات. هناك الدورة 52 لمهرجان سيدي صالح البلطي، وكذلك الأيام الثقافية بحمام بورقيبة. المهرجانات بقت هي في الوسط الريفي والحدودي أساسا، وخاصة مهرجان سيدي صالح البلطي الذي فات من العمر تجاوز نصف قرن، وهو مهرجان عريق عريق جدا. مهرجان عنده خصوصيته التراثية، الخصوصية يعني الدينية، باعتبار أنه مقام سيدي صالح البلطي. وهنا تتسأل الناس من هو سيدي صالح البلطي قبل ما قدموا المهرجان. خاتنا نعطي فكرة على الولي هذا اللي هو أصله من فاس وجاء لتونس عن طريق الجديد واستقر بالمنطقة، ويعتبر شخصية دينية مرموقة لبلطة، يحظى باحترام وتقدير كبير من قبل الأهالي. تقام فيه سنويا زيارة سيدي صالح البلطي، بطبيعة الحال اللي تحولت إلى مهرجان مع أحداث قانون الجمعيات. ثم سنويا ينتظم هذا المهرجان اللي يجمع بين ما هو فني وما هو ديني طقوسي، يؤرخ لتاريخ المنطقة ويبرز أهم أحداثها وأبرز أعلامها على خرار صاحب الزاوية صالح البلطي. بطبيعة الحال كذلك الزاوية عندها وظائف تاريخية متعددة، خاصة من ناحية وظيفة التعليم والقراءة والكتابة ودراسة العلوم الشرعية. المعلم كذلك ليس مجرد مساحة للعبادة فقط، بل هو كان وما زال زاوية لإحياء ذكرى الصالحين، وبطبيعة الحال يمثل جزء من الهوية الروحية المحلية والعلاقة بالولي الصالح. معناها حاولنا نحافظ على هذه الخصوصية من خلال المهرجان اللي تنظمه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالتعاون مع السلطة المحلية. والمميز في هذا المهرجان يا ليلى، أن المواطنين الكل من أهالي المنطقة تجندوا وتطوعوا لخدمة المهرجان.
0: بمعنى منصف يعني تطوع، عمل تطوعي، تطوع مادي معنوي بدني،
1: تطوع مجاني بدني. منا قاموا بعملية تنظيف الفضاء، دهن الفضاء، المشاركة في لازمة التنظيم نتاع المهرجان، استقبال الفرق، بل أنهم يتكفلوا العائلات كذلك بالإعاشة نتاع الفرق والناس الزياف. هو في شكل مازال محافظ على خصوصية الزرقة، فيه الجانب التجاري، فيه سوق تمتد على 3 أيام للتبضع بأسعار يعني بسيطة وفي متناول الجميع، سوق تقليدية كما نقولوا الحلوى الكسبت كما نعرف،
0: اي
1: الأحلى
0: اي
1: والبخور والقهاوي وكل شيء، كل شيء موجود في طريقة شعبية تلقائية، أجواء معناها ماهيش بروتوكولية كما تعودنا على المهرجانات احنا في العادة، أجواء بسيطة
0: يعني عنده
1: ريفية
0: الطابع الشعبي، طابع ريفي نتاع
1: طابع
0: الزردة
1: شعبي.
0: نتاع ال
1: والأهم الأهم في هذا أنه المهرجان ده يستقطب عدد جماهير كبير جدا، يوصل حتى 10,000 زائر أو أكثر، والزوار من تونس من المنطقة، من أهالي المنطقة، من خارج ولاية جندوبة، من المناطق الأخرى، من كامل جهات البلاد التونسية، وكذلك من عدد من البلدان المغاربية المجاورة خاصة من الجزائر وليبيا. المندوبية حافظت على هذه الخصوصية وتنظم المهرجان من خلال الطابع اللي تعودوا عليه، هو أولا في الفترة المسائية كل يوم عروض فروسية، ثم في الليل تكون السهرات الفنية الكبرى.
0: اي
1: المميز كذلك في أنه العروض الفروسية أثناء نسبة 80% من العروض المقدمة هي من فرسان المنطقة، يعني المهرجان من أهالي المنطقة وإليه إنتاجا واستهلاكا. العروض الكبرى باش تكون عرض رعاة سمامة لمجموعة الفنان عدنان الهلالي، هذا عرض يستعرض أغاني الرعاة والأجواء نتاع الرعي وقت الرعي ثم الغناء، وهو يتماهى مع خصوصية المنطقة باعتبارها منطقة ريفية تقوم على تربية الماشي بالأساس. فالطابع هذا حافظنا عليه من خلال عرض يتناغم مع المنطقة مع أجواء الحياة العامة في المنطقة. كذلك هذا باش يكون في الافتتاح يوم 27. صار ثاني يوم 28 زاد حافظت على الخصوصية نتاع المنطقة بعرض صوفي باعتبار مقام الجانب الروحاني في مقام سيدي صالح البلطي. العرض اسمه ناس الفقراء لفراس حسني. ثم باش يكون الاختتام مع الموسيقى الشعبية، مع الفن الشعبي، مع مجموعة كافي ميزيك للفنان الشعبي صالح الفيداري، واللي باش يطور العرض هذا في كوكتيل بين الشعر الشعبي والموسيقى الشعبية والاستعراض الحركي الشعبي. هذا البرنامج العام كل عشية 6:30 عروض فروسية إلى 8 مساء، ثم السهرة تبدأ في 10 ليلة. وكذلك حاولنا كمندوبية بالتنسيق مع شركة جاوي النقل في جندوبة أن نوفر حافلة وضعت على ذمة أهالينا في بوسالم للحضور للمهرجان خلال سهرته من الفترة المسائية والليلية. هذا تقريبا البرنامج العام للمهرجان. حبيت بالمناسبة نشكر أهالي المنطقة على تعاونهم وحسن تعاونهم، وبعد شوية بنعطيك يعني سكوب سمع عملية بيضاء باش يكونوا أهالي المنطقة على عين المكان، وباش يتم التحضير الميداني لللوجستيك نتاع المهرجان، كيف يكوا وين باش يستقروا، كل شيء عملية بيضاء باش يكونوا في نأمنوا أفضل الظروف لهذا المهرجان اللي تعاونت فيه صراحة بلدية المكان دعم كبير لوجستي وعمل وكل الأجواء كانت مميزة. السيد معتمد كيكيد حرص كبير من السيد الويلي على توفير كل ظروف النجاح لهذا المهرجان اعتبارا لقيمته ومنها أهمية

0: على مدى 3 أيام. ذكر
1: مزيد.
0: وأنه زردت سيدي صالح البلطي تنطلق نهار 27 وتتواصل إلى غاية 29 أوت الجاري في فعاليات دورة جديدة تحمل رقم 52. وهذه هي الحقيقة. هل وي
1: مع
0: تفضل منصور.
1: المولد المارغين يتزامن مع الاحتفال واحياء عيد مولد النبي الشريف
0: نعم.
1: الله بالخير والبركه على الجميع وبالعمل الصالح ان شاء الله. يعني اجواء ممتعه روحانيه دينيه، عرس ثقافي فرجوي بامتياز.
0: نعم ان شاء الله نتمنوكم التوفيق. وكما قلت هل هل التظاهرات الثقافيه هل زردات وفما سي العامري مشكور يبعثلنا من سيدي بوزيد يقول انه عندنا زاد احنا زردات سيدي علي بن عون وكلها تحافظ على نمط الزرده كتخليد لتراث كل جهه، وكل جهه عندها الزرده وعندها الاولياء الصالحين نتاعها. شكرا منصف الكريمي على كل هالتفاصيل اللي تفضلت بها.
1: ليلى تسمح حبيت
0: تفضل.
1: تحية لصديقنا وزميلنا سي مفتاح وناسي مدير زادة سيدي علي بن عون، وإن شاء الله في الآفاق إن شاء الله عام جاي لما لا نفكروا في اتفاقية شراكة لتبادل الأجواء بين المهرجان سيدي صالح البلطي ومهرجان سيدي علي بن عون، خاصة أنهم يشتركوا في جانب الفروسية بامتياز.
0: نعم شكرا لك منصف الكريمي. وباهي برشا أنه هالتمازج هذايا بين الثقافات وبين الشمال والجنوب الوسط. شكرا منصف الكريمي كهيئة مدير بالمؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة والمنسق العام لهذا المهرجان. يعطيك الصحة وبارك الله فيك وشكرا على تعاونك، وإن شاء الله دائما مع تظاهرات ومع أحداث ثقافية مش فقط في ولاية جندوبة لكن في وين ما تكون هالتظاهرات هذه تمدنا بها. شكرا لك ونتمنى لكم التوفيق. وعلاش لا توأمة كيف ما كنت تحكي أنت سي منصف، توأمة لهذه المهرجانات الجهوية الشعبية. راجعين مستمعينا الكرام مع أنغامنا في انتظار قسم الأخبار، يكونوا حاضرين بحضنا باش يقدموا لكم نشرة كاملة مفصلة للأخبار، ثم نرجع لكم في البارتي الثانية من منوعة عشوية سيف. نذكركم دكتور حاتم بن يوسف المختص في العلاج الوقائي والعلاج الطبيعي باش نتحدثوا اليوم على منافع الخروب. برشا ناس ما يعرفوش انه الخروب عنده منافع، وبرشا ناس ربما الخروب يقولك شنو هو الخروب، يعني ما نعرفش المنافع نتاعو. هاكم باش تتعرفوا عليهم اليوم. منافع الخروب هي منافع جمة وكثيرة جدا، والخروب هو كنز طبيعي يقوي قلبك وينظف جسمك. وتو بعداش يزيد يعطينا عليه اكثر تفاصيل سي حاتم بن يوسف. الى اللقاء بعد 6 ساعات.

0: السادسة مساء عبر موجات إذاعة الكاف. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم، ونستهلها بالعناوين: مواكب وأنشطة دينية احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، توصيات باتباع إجراءات وقائية للحد من المخاطر الصحية لموجة الحر المتواصلة، استكمال أشغال إنجاز خلية تجريبية لتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بولاية باجة. تحتفل تونس غدا مع سائر الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، عاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. هذا وتحتضن مدينة القيروان بداية من اليوم فعاليات الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات. هذا وسينتظم مساء اليوم بجامع عقبة بن نافع الموكب الديني والاحتفال الجهوي الرسمي الذي يشتمل على مداخلات وتوزيع جوائز في حفظ القرآن والأحاديث النبوية الشريفة. رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان سليم بشير:
1: جمعية الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف حضرت برنامج ثري ومتنوع باش تستقبل به الزوار متاعها لطيلة أيام الاحتفالية هذية. فما عروض صوفية في الساحات العامة في وسط المدينة، العرض الكبير عرض زوار الحضرة المرشد بوليلة، وفي الدورة هذية نلقاو عودة للعرض الإسقاط الضوئي المابينج على صومعات جمع عقبة، تقنية جديدة وحكاية جديدة على قيروان، على حضارة القيروان وتأسيس القيروان. برنامج كان ثري زاد بالتظاهرات الدينية بالمسابقات الدينية والمحاضرات الدينية والموكب الديني يوم الاثنين ويوم الثلاثاء في جامع عقبة بن نافع، وكذلك المعرض الوطني للصناعات التقليدية في المركب الثقافي.
0: كما ينتظم مساء اليوم بجامع القادرية بمدينة الكاف موكب ديني سيتضمن جملة من الفقرات، منها محاضرة دينية وتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، وفقا لما يضيف المدير الجهوي للشؤون الدينية بالكاف رضا المسعودية:
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عشية هذا اليوم تحت إشراف السيد والي الكاف بجامع القادرية، وإن شاء الله الحفلة ستكون يعني متميزة، فيها من الإنشاد الديني، فيها من تلاوة القرآن الكريم، استماع إلى محاضرة يلقيها الإمام الخطيب السيد خالد الخماسي إمام جامع القادرية. نتشرف بحضور الجميع.
0: هذا وتواصل العائلات بباجة استعداداتها للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وسط حرص على التمسك بتقاليد الاحتفال وإعداد عصيدة أزقوق وتذمر من ارتفاع الأسعار. ناجي الخلولي:
3: أكد عدد من المواطنين الذين التقيناهم بسوق نهج خير الدين باشا المعروف بباب زنايز وجود نقص في مادة زقوق إلى جانب ارتفاع أسعارها باعتبارها المكون الأساسي لإعداد ما يعرف بعصيدة زقوق.
4: زقوق غالي معناها 60 دينار الكيلو، والفاكهة أغلى وأغلى، ماهوش موجود، النسبة قليلة قليلة ضئيلة جدا. العادة هذه ما تتنحاش راسخة مهما كان سيف يغلى يرخص.
5: زقوق غالي 60، تكلف العصيدة 180 ألف، الفاكهة غالي يعني الكيلو ب 110، اللوز ب 65 كيلو، حركي لا بتعب ما عندهاش.
6: بالنسبة للزقوق هو سنية ماهوش بعد ياسر على عمناوي، ماهوش مربوط مع المكتب برشا مناسبات، حلقة المدرسية الحل عصيدة به. الغلاء هو اللي خلى العباد تهز ايديها على كل شيء.
3: هذا ورغم غلاء بعض المواد الأساسية التي تدخل في إعداد هذه الأكلة التقليدية، تبقى ذاكرة الأحتفال بالمولد النبوي الشريف راسخة وحاضرة في ذاكرة العائلات بمدينة باجة التي تحرص على إحياء هذه المناسبة رغم الضغوطات الاقتصادية وارتفاع كلفة الاحتفال.
0: في شأن آخر، ومع تواصل موجة الحر والارتفاع القياسي في درجات الحرارة، يدعو المختصون إلى اتباع جملة من التدابير والنصائح والالتزام بإجراءات الوقاية الضرورية للحد من المخاطر الصحية وضربة الشمس والجفاف، خاصة بالنسبة إلى الفئات الهشة. مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف صالح الزغلامية:
7: تجنب التنقل من 10 حتى 12 بعد 10 حتى 4 حتى 5 اللي هم الانسان في ضروره باش يخرج. اذا كان تظل الامر باش يخرج لازم يعمل ظله ولا شابو ولا حاجه ويمشي في الظل. اذا كان تواجد في الدار هي تواجد في بلاصه مهويه بارده يكثر ياسر من شرب الماء سواء كما الخوار. ما نستنوش بالنسبه لابائنا وامهاتنا الكبار ولا الرضع الصغار انهم هم يقولوا رانا عطشنا، دونك يلزمنا نعطيهم اكثر ما يمكن الماء. ابائنا وامهاتنا الكبار يلزم يتواجدوا في بلاصه ظل مهويه. واذا كان واحد مثلا اقتضى الامر انه يلزم يخرج للبر ظهرت عليه بعض العلامات كيما وجعه راس كيما طقيه كيما خانه ديما نشكوا في ضرب الشمس نحطوا كمادات منشفه ولا حاجه مبلوله نحطوه في بلاصه مهويه بلاصه ظل بارده. واذا كان العلامات متواصله نسعوا به لاقرب مركز صحه ولا استعجالي نشربوا برشا ماء نقعدوا للظل اكثر ما يمكن. واذا اقتضى الامر باش نخرجوا يلزم نخرجوا ونمشوا في بلاصه ظل.
0: هذا وتتواصل والحرارة مرتفعة بأغلب المناطق يومي الثلاثاء 25 والأربعاء 26 من أوت الجاري، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، وتكون القصوى بين 42 و48 درجة مع ظهور أشهلية. كما ينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور أشهلي إلى غاية نهاية الأسبوع، وفق ما أكده المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة للوضع الجوي أصدرها اليوم. وفي ذات السياق حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم غد الثلاثاء لتتراوح بين 40 و45 درجة، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. تم استكمال أشغال إنجاز خلية تجريبية تعتمد طريقة التمر شبه الهوائي بمركز تثمين النفايات المنزلية والمشابهة بباجا، وهو المشروع النموذجي الأول في أفريقيا، وأنجز بالشراكة بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وإحدى الشركات اليابانية المختصة. المدير العام للوكالة بدر الدين الأسمر.
8: المشروع يدخل في إطار التعاون التونسي اليابان في إطار اتفاقية تبادل حصص الكربون، واللي هو يهم خاصة مشروع لتخفيض حصص الكربون من المصب البلدي للنفايات المنزلية والمشابهة بولاية باجا، حيث تم ضمن هذه الاتفاقية اقتراح تنفيذ مشروع نموذجي ليعتمدنا فيه تقنية تسمى تقنية فوكويكا للتخليص من الانبعاثات الغازية اللي متأتية من النفايات المنزلية يقع إيداعها بالمصب البلدي بولاية باجا. الكلفة نتاع المشروع ككل أكثر شوية من 591,000 دولار، 75% منها كانت في شكل هبة من الجانب الياباني و25% هي مساهمة تونسية. احنا شفنا الأشغال انتهت ان شاء الله نبدا يقبل في الكميات نتاع النفايات المنزلية والمشابهة في اول سبتمبر 2026.
0: في إطار دعم قابلية تشغيل خريجيها وتعزيز انفتاحها على محيطها الاقتصادي وتطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، تنظم جامعة جندوبة يوما تشغيليا لفائدة خريجي التعليم العالي والباحثين عن فرص مهنية، وذلك يوم 11 من سبتمبر القادم. وتندرج هذه المبادرة في إطار مشروع أجيال الذي يهدف إلى تعزيز جاهزية الكفاءات الشابة للاندماج في سوق الشغل وربط خريجي الجامعة مباشرة بحاجيات المؤسسات الاقتصادية، بما يساهم في دعم التشغيل وبناء مسارات مهنية مستدامة. هذا ودعت جامعة جندوبة الراغبين في الترشح ممن تتلائم اختصاصاتهم مع الحاجيات المطلوبة إلى إرسال ملفاتهم التي تتضمن سيرة ذاتية ورسالة تحفيز وشهادة جامعية إلى البريد الإلكتروني الخاص بها، وذلك في أجل أقصاه يوم 28 من أوت الجارية. تواصل جمعية متطوعون بعرادة بولاية سليانة حملتها السنوية المتعلقة بشراء مستلزمات العودة المدرسية، والتي أطلقتها لفائدة أكثر من 100 تلميذ وتلميذة بالمدارس الريفية الابتدائية، وذلك قبل العودة الدراسية، وفق رئيس الجمعية عمر الوسلتية. هذا وأفادت الوكالة التونسية للتكوين المهني في بلاغ لها بأن التسجيل للتكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر 26 و2000 ما يزال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات، داعية الراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات إلى إيداع مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات الجمهورية. كما أكدت أن متكوني السنة الثانية مطالبون باستكمال إجراءات إعادة تسجيل عبر المنصة الرقمية باعتبارها خطوة أساسية وضرورية لمواصلة التكوين خلال السنة التكوينية الجديدة، مطالبة المتكونون المعنيين بإتمام عملية تسجيل المسبق على المنصة قبل المرور إلى مرحلة الخلاصة الإلكترونية واستكمال بقية الإجراءات الإدارية والبيداغوجية. وأشارت الوكالة إلى أن عملية التسجيل عن بعد أسفرت حتى الآن عن تسجيل 41,608 مترشحاً، معتبرة أن هذه المؤشرات تعكس حجم الإقبال على التكوين المهني والثقة المتنامية في الخدمات والفرص التي توفرها الوكالة التونسية للتكوين المهني. في الشأن الدولي، استشهد 3 فلسطينيين اليوم متأثرين بجراحهم فيما واصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي على مناطق شرقية قطاع غزة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم الاثنين 17 فلسطينيا خلال حملة اقتحامات طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. هذا ودعت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى نشر قوة حماية دولية بشكل عاجل في الضفة الغربية وقطاع غزة. قالت مصادر في باكستان إن قائد الجيش الباكستاني تحدث مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، وذلك قبل أيام من زيارته المتوقعة للعاصمة الإيرانية طهران اليوم. من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم أن إيران لم تكن يوما بادئة بالحرب، مشددا على أن إيران تدافع بحزم عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأن تفرض عليها نهاية للحرب وفقا لشروط الطرف المعتدي، حسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية إيرنا. بهذا الخبر نصل إلى التذكير بالعناوين. مواكب وأنشطة دينية احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف. توصيات باتباع إجراءات وقائية للحد من المخاطر الصحية لموجة الحر المتواصلة. استكمال أشغال إنجاز خلية تجريبية لتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بولاية باجة. ختام النشر، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، رجعنا لكم بعد نشرة كاملة مفصلة لأخبار السادسة 22 دقيقة بعد السادسة. رجعنا بيال مع أجمل مغنى الفنان المغربي الراحل هادي عبد الهادي بالخياط. خيالك اخترت تاني في بالي، وباش نبقاو في المغرب لانه بعد ما باش يكون حاضر معايا ضيفي نوتر ناتوروبات، باش نمشيو اليوم مع ركن كتاب الاسبوع. باش نبقاو في المغرب اليوم، باش يكون عندنا كاتب من المغرب، كتب كتب برشا كتب باللغه الفرنسيه. اليوم باش نحكيوا على كتاب باللغه العربيه لطاهر بن جلون، حين تترنح ذاكره امي، باش نتحطوا على زهايمر، خاصه وقت اللي يصيب المراه، مش كيف ما يصيب المراه كيف ما يصيب الراجل، لانه يقول لك انه ما اقصى ان يغدو الانسان بلا ذاكره. الله يلطف بينا. نهزكم لحديثنا عن الطبيعه، ونتحدثوا طبيعه، وخلينا مع الطبيعه الحقيقه، لانه الطبيعه تعطينا المنافع وتعطينا اي حاجه جميله. اذك علاش في ركن مع الطبيعه اليوم باش نتحدثوا على منافع الخروب، ومدرك ما شجرة الخروب ومنافع الخروب اللي هي تعد منافع كبيرة برشا، باش يعطينا أهم المنافع دكتورنا حاتم بن يوسف اللي هو حاضر معانا في بالتليفون. دكتور مساء النور، مرحبا.
1: مساء الخير ليلى، شنحوالكم؟
0: الحمد لله، شنحوالك انت؟
1: والله نحمد ربنا ونشكره، تحياتي بعد الغيبة هذه القصيرة.
0: مش غيبة مش طويلة، أو كان نرجع لكم حاله أنه نرجع لكم في فورما باش نزيدوا نعاودوا أنه نقدموا الأفضل للسادة المستمعين. كلمتني جمعة اللي فاتت الدكتور على الخروب، وقلت لك أنه نخليه جمعة جاية لأنه مزلنا في الموسم متاع الخروب هكا ولا ليه الدكتور، ونعرف أنه الخروب في الفترة هذية يعني مع نهاية شهر أوت سبتمبر يوصل حتى الأكتوبر الخروب.
1: كلامك صحيح ليلى، دونك وكما قلت لي ما شاء الله عندك خروبة في الدار.
0: أي عندي خروب،
1: دونك ما شاء عليك هكذا في بالك كل شيء. الحاجة الخروب سي عنده يبدأ من أوت حتى الأكتوبر جنرال وماكسيموم. أنت ولي ريجيون ميديتيراني، أنت والمنطقة الفلوريزون بتاعه تبدأ، سبحان الله الفلوريزون بتاعه تبدأ طبعا مثلا في أوت، الوردة النوار ذاك اللي يخرج في أوت هذيك الثمرة متاع العام الجاي. شو سبحان الله، معناتها سي سي سي الثمره اللي باش ناكلوها السنه هذيك خرج من عام الاول في اوت ولا سبتمبر،
0: يعني تبقى حق. عام كامل وهي في تتكون في الشجره دكتور.
1: فوالا اكزاكتومون تتكون بشويه حتى لين تخضر، ومن بعد تكحل وفان اللون نتاع نتاع الخروب. الخروب نجم ناكلوها عام كامل، اساسي ينجم ناكلوها كيك، نجم ناكلوه شايح، نجم ناكلوه بودر.
0: توا لا توندونس وليت اون بودر ديجا، يعني في كل المحلات خروب بودر، فما حتى عصيده راهو توا احنا نتحطوا على عصيده زجوجو. انا البارح اكتشفت في الهيستوري انه فما ناس تعمل في عصيده زجوجو بالخروب دكتور.
1: ما شاء الله الخروب، الخلوب تنجم تحطه حتى في الجاتو في بلاصه الشوكولاته، تنجم تحطه في كل شيء. اون بليس ريغولاتور دي ترانزيت انتستينال. بار كونتر الناس اللي عندهم دي بروبليم كريك، معناتها اللي عندهم جوفهم تجري ولا حاجه هكا، من الاحسن ما يكثروش منه، فهمت؟ خاطر كي تكثر منه يولي لاكساتيف. مي ما شاء الله الخروب بيان سور فيه باهي للكوليسترول،
0: اي
1: يستابيليز لا جليسيمي. الناس اللي عندها اللي تاكل برشا سكر وواحد كل شيء ماذا بهم ياكلوا شويه خو، وما خاطر الخلوب اللي جاب هو بيض ويلي سكري.
0: اي هو فما شكون يستعملوا في بلاصه السكر اكل البودغ نتاع الخروب، يحلي بها القهوه، يحلي بها اي حاجه، يحلي بها الجاتو في بلاصه السكر دكتور.
1: اي هذا بار اكزومبل القهوه اللي بتحط فيها السكر اللي تحط فيها الخروب باهي للناس مثلا اللي عندهم السكر، الناس اللي عندها الكوليسترول باهي، هذا كله باهي لهم فهمتني. الحاجه الباهي اللي اون بليس دو سا تويك نشوفوا فيها في اوروبا البودر نتاع الخروب قاعده تاخذ في بلاصتها سورتو دون لي بتي ديجوني في الباتيسري، خاطر ديجا بالنسبه للقهوه ما فيهاش كافيين وما فيهاش تيوبرومين فهمت. و سي فريمون الالتيرناتيف ديال والطبيعيه للكاكاو، وان بلوس ريش اون فيبر اللي كيقولوا فيبر الالياف والمعادن كيما الكالسيوم كيما البوتاسيوم كيما فيها ما شاء الله المعادن براتيكوم المعادن كل موجود فيها فهمتني. بالنسبه للصحه عندها يونكسيون تي دياريك فهمتني، لتانا والبكتين اللي فيها يمصوا الماء فهمت. الناس اللي عندهم شوفهم تجري ولا حاجه باهي لهم الخروب، خاطر يشرب الماء اللي في المعده يوقف باش يوقفك الدياري العصر كيك العصر
0: اي الامساك
1: الامساك فوالا العصر نصير في الكونترير الكونستيباسيون. بالنسبه للكونفور جاستريك زاد باهي للي بيبي باش ينقص لهم هكا الريغورجيتاسيون هذيك الرونفو اسيد فهمتني. وباهي زاد باللي فيبر اللي فيه باهي للناس اللي عندهم الامساك
0: اي
1: فهمتني. عنده ثاني في كوب فام بالنسبه للناس مثلا اللي يحبوا يضعفوا واحد وكل شيء، عنده اني في كوب فام
0: اي يعني تحس وقت تاكل الخروب تحس روحك شبعت ما عندكش ما عندكش شيء باش تاكل
1: ولا خاطر اللي قالك تومانان اللي فيه سي دي فيبر سوليوب هذوما فهمتني. ينفخ المعده فهمت ويعطيك قوه يعطيك فورت سونساسيون دو ساسيتي
0: تحس بالجوع الاحساس بالشبع اي
1: فوالا. والحاجه الباهيه اللي موان غراس ما فيهاش غرا كيما مثلا ما فيهاش برشا ليبيد كيما الشوكولاته ولا وان بليس تحكس المطعم نتاعها اللي حلوه فهمت.
0: انا يعجبني مطعم الخروب خاصه كي نضيفوه للبسيسه، احنا في ربما في الشمال الغربي اكل المردقوش والخروب هذوكم الاساسيات اللي نفوحوا بهم البسيسه نتاعنا.
1: في مع مغرفه صغيره نتاع زيت الزيتونه ونخلطهم وناكلهم نعملها عقده شويه كيك على الصباح في بريالي فيتامين A المعادن كل موجود فيها فهمتني. كيفاش نستعملوه الخروب؟ نستعملوه فيها سبستيتيو مثلا بالنسبه للشوكولاته.
0: اي
1: البودر بتاع الخروب فيها ديجا هي حلوه فهمتني. تنجم تبدل في بلاصه الشوكولاته، الشوكولاته سي ان بو غراف فهمتني، ولا تزاكرني شوكولاته وخروب فهمت. الحاجه الاخرى تنجم تستعملوها كبواسون شود.
0: اي
1: تحطوا مثلا مغرفة متاع قهوة في كاس حليب مثلا ولا كاس ماء سخون وتشربوه فهمت. في فطور الصباح في كان تحب تعمل بسيسة اعمل بسيسة سينو خلط مغرفة متاع خروب متاع قهوة خروب
0: أي.
1: وتحطها مثلا في كعبة اليغورت ولا في البوريج نتاعك مثلا باش تعمل بوريج بالجراندوشيا ولا فهمتني. تحط مغرفه ولا باش تعمل سموثي زاده فهمتني بالموز معناتها الامكانيات موجوده ما شاء الله باش فهمت. والدوز ريكومندي في النهار ما تكثروش منها 20 30 غرام بار جور الانسان عادي فهمتني. فوالا 20 30 غرام في النهار با بلوس خاطر من بعد هذا فيها لاكتاتيف فهمتني. وما تاكلوش البودره كيكه وحدها، ما تشدش مغرفه نتاع وتاكلها كيك فهمتني، خاطر سا بو ديفينير لاكساتيف كيف كيف كيف فهمتني. وسورتو الناس اللي عندهم مشاكل في المشاكل مثلا عندهم سيبو ولا عندهم كولوباتي ولا سندروم دانستا ايريتابل من الأحسن ما تكثروش منها، فهمتني؟ المغرفة نتاع قهوة يكفي، فهمتني؟
0: علاش ما يكثروش
1: على
0: منها؟
1: خاطر على خاطر قلت لك سيلاكساتيف، سيرتو للناس اللي عندهم مشاكل جاستريك، فهمتني؟ فما تلقى اذا عندك مثلا تشوفك تجري تنجم، فهمتني؟ اما اللي عندهم دي بروبليم كرونيك كيما السيبو ولا كيما الكولوباتي، ولا الكولوباتي سيندروم ايريتابل، فهمتني؟ من الاحسن ما يكثروش منه، فهمتني؟ بون سي كونتر انديكي بالنسبه للناس اللي عندهم الديابيت.
0: اي
1: الناس اللي عندهم الديابيت
0: علاش السكر اللي فيه مش سكر طبيعي؟
1: لا
0: يعني
1: سامحني،
0: امن نجمو ناخذوه ومن
1: فوالا
0: قلب. اي
1: جيب جي مكان مكان بالنسبه اللي عندهم اللي ياخذوا في الانسولين، الناس اللي معناتها اللي ياخذوا اللي عندهم تريتمون، الناس اللي عندهم تريتمون ضد السكر يلزم الطبيب، لا فيديو نتاع الطبيب سي نيسيسير،
0: اي
1: فهمتني؟
0: اي يلزم
1: فوالا،
0: استشارة الطبيب.
1: ويلزم استشارة الطبيب بيان سور. وي وي بيان سور. الناس اللي عندهم الانيمي والكارونس كيش نقولوا نقص الحديد،
0: نقص في الحديد. اي
1: وي خاطر الليتانا نتاعو ينجموا ينقصوا من الامتصاص نتاع سيرتان مينيرو كيما الحديد كيما الزنك كيما الكويفر، فهمتني؟
0: اي
1: دونك من اون كا دانيمي سيفير، سورتو انيمي سيفير، فهمتني؟
0: اي
1: من الاحسن ما يبعدوا عليه كوا، فهمتني؟ الناس الرجيك، الناس الرجيك اللي مثلا اللي كي عندهم مشاكل مع الكاكاويه ولا مع لي توسكي ليجومينوز، فهمتني؟ من الاحسن يبعدوا عليه زاد كيف كيف، فهمتني؟ وكي كثر منه كما قلت لك، كي تكثر منه تاكل منه برشا، بما انه في برشا الياف يعمل الغاز ويدوفيان ريلاكساتيف، مع تجري الجوف، فهمتني؟ فوالا
0: نتصوروا به
1: بعدين.
0: بالنسبة للحالات نتاع الام سي كذا يا دكتور مادام
1: بيان
0: يجري.
1: سور بيان سور، الامساك ما غير واحد، ما غير مرض سيبو ولا مرض كرونيك، فهمتني؟ كي مثلا واحد جوفه تجري هو الحاجه الباين خروج الفاب سوربي
0: اي
1: الماء،
0: اي
1: فهمتني؟ اللي في الماء دونك فوالا يسهل كي الروز ولا الماء تاع الروز كي تغليوه، فهمتني؟ دونك سي ان بو لو ميم ايفي. ونحب نتكلم على حاجه اخرى اللي نستعملوا فيها في تونس برشا، وبرشا ناس يستعملوا فيها، هو الرب نتاع الخروب.
0: جوستومون انا كنت باش نحكي لك توا على دبس الخروب، هما يسموه في المشارقه دبس الخروب والا رب الخروب.
1: احنا نقولوا له
0: دكتور
1: رب في تونس، نو؟
0: اي اي هو الرب هذاك هو. اي
1: دبس الخروب احنا ما نقوله في تونس رب تقريبا،
0: الرب. اي
1: لا
0: اي
1: ميلاد.
0: صحيح. اي المشارقه يقولوا دبس الخروب، اما نتصور هذيك هو الرب. اي
1: اي رب الخروب هذاك في احنا في تونس، ولا اون لابيل كوم سا، سي ميلاس نتاع الخروب،
0: اي
1: فهمتني؟
0: جوستومون.
1: هو
0: اي
1: ديجا سي برودوي دو تيروار، معناتها ما شاء الله في تونس الناس كي سون انيسي يعرفوا القيمه نتاع الرب نتاع الخروب، فهمتني؟ وديجا ما تلقاش برشا سور لي مارشي، تلقاه فريمون حاجه فينو كوا، فهمتني؟
0: الخدمة نتاعو صعيبة الرب، الخدمة نتاعو
1: اي
0: صعيبة
1: فوالا
0: يعني. اي
1: خدمته طويله سورتو، وين خاطر سي سابرون تو يلزمو الوقت باش تطيب باش تخرج الكونسونتري نتاعو، فهمتني؟ ويزمو يشيح ويزمو سي تو وي بالخدمه برشا وي. الجو نتاعو سكري، فهمتني؟ احنا في تونس نستعملوه في الصباح اكثر الاوقات في البي دي جوني بالطريقه
0: العادات نتاعنا كيف ما ذكرت لك دكتور، انه ربطناه بالحاجات معينه بالبسيسه بالرب نتاع الخروب، لكن الخروب هذايا راهو كنز طبيعي يعني، فما شكون يهمله، لكن عنده فوائد كبيره كيف ما كنت تحكي يعني، ما نجموش ربما من هنا لاخر الحصه واحنا نحكيه على الفوائد الكبيره للخروب والمنافع نتاع الخروب.
1: الخروب المنافع نتاعو ما شاء الله لا تحصى ولا تعد، فهمتني؟ مثلا يباهي باش يخمم يقلل من شو اسمه الباهي الانسان يبدا مقرب والاخذ نتاعو يبدا السعال هكاك، ينقص من السعال
0: الكحه.
1: فوالا ينقص من الكحه، المرأة مثلا، المرأة الحبلة، فهمتني؟ وقت اللي يزيدها في الحليب،
0: اي
1: فهمتني؟
0: المرأة المرضع.
1: ويزيد
0: اي اي
1: ولا المرضعة، ولا سامحني يزيد يقوي زيادة، يزيد في قوتها الغذائية للمرأة، ما شاء الله، فهمتني؟ الناس اللي عندهم نوزي مثلا، نوزي كيش نقولوا بالعربي،
0: أكل يرجع الماكلة. أي
1: يحب يتقيأ،
0: يبدو.
1: ولا
0: أي
1: شاف
0: أم
1: المو،
0: أم أم
1: ولا ماذا به زاد يستعمل الخروب، الخروب باهي،
0: أم
1: فهمتني؟ باهي للدم، يحرك الدم، باهي للمعدة،
0: أم
1: قلناها هذه تقريب.
0: اي حكيناها. قلنا
1: اي
0: انه يحسن الهضم، انه يخفض الكوليسترول، انه يكون ينجم يكون بديل للسكر، لكن دائما راهو بكميات محدوده، ينظم مستوى السكر في الدم. هذوما المنافع الاساسيه اللي حكيناهم عن الخروب، يحسن حركه الامعاء، يعالج الاسهال بفضل الالياف، غني بالالياف، صحه
1: نعم.
0: المعده يدعمها، هذوما ينشط الدورة الدموية. هذه كلها حكينا فيه دكتور.
1: ولا في ال وكما قلنا، فيه برشا بروتينات زادة،
0: اي
1: في برشا فيتامينات، الفيتامينات ما شاء الله لا تحصى ولا تعد اللي فيه، والمعادن، المعادن الأساسية، فهمتني؟ الناس اللي مثلا ناقصة حديد، اللي ناقصة، ما شاء الله كلنا اليوم ناقصين، كيش يقولوها، ناقصين مغنيسيوم،
0: اي
1: فهمتني؟ فما ماتيير، فما كيش يقولوها، مينيرال، معناتها معدن قليل باش نلقاه في الماكله نتاعنا، كيما الكويفر ما شاء الله موجود فيه، كيما النيكال زاده، فهمتني؟ المغنيسيوم، المغنيسيوم وني براتيكومون توس كارونسي، فهمتني؟ معناتها شوف ما شاء الله، سبحان الله، المنافع اللي فيه. هذاك انا علاش انا جاي انسيستي باش نقول لك ان نتكلموا على الخروب، على خاطر فارماسي وحده، فهمتني؟ الخروب وحده صيدلية
0: نعم
1: ما
0: نعم
1: شاء الله.
0: اي تبارك الله، منافع عديدة وربي يعني. والخروب موجود بكثرة في تونس. انا اليوم ريته على قارعة الطريق، يعني كيف ما يتباع الهندي، كيف ما يتباع الدلة او البطيخ، ريت الخروب باعتباره انه تو الموسم تاع الخروب، يتباع في الكمين وفي شكاير وبأعداد تبارك الله كبيرة. دونك نزلوا على الخروب، لأنه كيف ما ذكر دكتورنا فيه المنافع عديدة وعديدة جدا. شكرا لك دكتور، يعطيك صحة على النصائح
1: ما
0: اللي
1: غير
0: قدمتها
1: زي
0: لنا.
1: العرس وعيني. وي
0: بارك الله فيك، نتقابل الجمعة الجاية مع عشبة أخرى وإلا نصائح طبيعية أخرى دائما تهم صحتنا. بعد شوية حاضرة معنا زميلتنا وصديقتنا ريما الكافي باش نتحدثوا على كتاب الأسبوع.

0: هذه أنا فونغو دلال أبو أمنا الفنانة الفلسطينية دكتورة الأعصاب دلال أبو أمنا. غني لي شوية في عرض تجلي من مهرجان ليالي الطرب. إذا كنت تحبوها الفنانة هذه أبقوا معنا ونسمعكم من نغم هو فيه تقريبا 7 دقائق. لكن قبل هيت نمشي مع كتاب الأسبوع. كيف ما حكيت لكم بقينا باش نبقاو في المغرب باش نتحطوا على كاتب انا نحبه برشا وقريت له برشا طاهر بن جلون حين تترنح ذاكره امي. كتاب جميل جدا كنت نحكي فيه في الكواليس مع ريم. ريم مرحبا.
1: مرحبا ليلى عوده ميمونه.
0: شكرا
1: الياسمين لكل مستمعي اذاعه الكاتب.
0: شكرا ليك ريم يعطيك صحه على الاختيارات او كي نغيب عليك نخليك وترجع ديما تبدع ريم. حين تترنح ذاكره امي للكاتب الكبير انا نعتبره كاتب كبير لانه قريت له برشا كتب محليهم بقاو
1: الرمال عنده ليلة القدر عنده برشا واللي يميز الكاتب طاهر بن جنون هو الرومانسية الكتابة رغم الألم. نمشوا ليلة للعنوان كما كنا نحكو حين تترنح ذاكرة أمي. نمشوا للغلاف الذي نرى فيه صورة الأم ممددة على الفراش. نشوفوا اللبسة التقليدية المغربية هو من أصله من فاس المغربية ولد سنة 47. والجانب اللي يميز الكاتب هذي اللي هو قراء علم النفس الاجتماعي. معناها هو تعمق في الذات الإنسانية وأيضا علاقتها الجدلية علاقة الذات بالآخر وعلاقة الذات معناها بالمجتمع. نشوفه كما كنا نحكو في التصويرة اللي الأم ممددة على فراش المرض ترتدي اللباس التقليدي المغربي. نشوفه الألوان المزيانة ديما نقوله العنوان هو ورطة للقارئ حتى يغوص بين تفاصيل
0: يجلب العنوان يجلب برشا
1: يشد. معناها هو كل فخ شنو يعني العنوان هذية والصورة زادة كيف على شنو تحكي الصورة هذية. ساعات يمشي راهو عنده معناها تأويل آخر ولكن عندما يتعمق في بين ثنايا سطور هذا الكتاب يكتشف محتوى آخر غير اللي هو ظن اللي هو المحتوى هذاك اللي يمكن هو مشي ميل ليه العنوان هذاك ولكن يلقى محتوى آخر. المحتوى متاع كتابنا اليوم هو يحكي على مرض الخرف زهايمر اللي يصيب كبار السن. لهنا أصيبت الأم اللي هي اسمها ليلى فاطمة بهذا المرض. يحكي على معاناة الأم ومعاناة الأسرة. هناك القطبين اللي معناها لهذا المرض. نمشوا للقطب الأول اللي هو الأم التي أصيبت بهذا المرض وأصبحت عندها تآكل الهوية الشخصية بما أنها فقدت الذاكرة متاع الحاضر. هي حاضرة معناها معاهم ولكن غائبة معناها بذكرياتها غائبة بروحها غائبة برشا حاجات. الأم هذية كما نعرفوا المرض هذية يركز على الماضي برشا يركز على ذكريات الماضي وهناك تعرية ليلة لهذا الماضي. نحن نجيو نقولوا اللي الأنا الأعلى ديما يعمل في التوازن بين الأنا والهواء ولكن لهنا فقدان لقيمة الأنا الأعلى فما تعرية لذكريات الأم التي تتذكر زيجاتها الثلاثة تتذكر العادات والتقاليد عندما توفوا أزواجها. معناها قالت اللي هي نذير شؤم للأزواج هذوما لهنا قيمة المرأة في المجتمعات العربية. أنت المرأة كي توفى زوجها أنت نذير شؤم معناها أنت ما معناها طالع شؤم على الرجل هذية يعني وهي رأي معناها يزم تكون عنا القناعة اللي هي الأعمار بيد الله ورو فما معناها قضاء وقدر فما حاجات الإنسان ما عندوش فيها حتى دخل له هي نذير شؤم وإلا طالع شؤم على الزوج هذيك لكن هي بقت راسخة فيها وبقت عندها الإحساس بالذنب وتجلد ذاتها لأنها كانت السبب في موتي أزواجها وبقتك الذكرى هذيك تتحير كل مرة وتحكي مع ناس عاشوا معها في الماضي منهم الأحياء ومنهم الأموات. هنا قلنا أكد تعرية الأنا الأعلى للأنا اللي هو معناها برشا حاجات ما كانوش يعرفوها عليها أولادها ولو يعرفوها يعرفوا برشا حاجات يعرفوا أخطائها يعرفوا آلامها، يعرفوا شنو حست فك البريود هذيك. هناك تعرية لذكريات هذه الأم التي أصيبت بالزهايمر.
0: ليه يذكروا اللي عندهم الزهايمر ربما
1: الأمس البعيد،
0: مش الأمس البعيد يتذكروه بالكدا وكأنه اليوم، لكن الحاضر
1: ما يتذكروش.
0: والحاجة المؤلمة أنه العائلة متاحها ما تتذكرش.
1: لهنا نمشوا للطرف الآخر، القطب الآخر، هم العائلة متاحها، وخاصة معناها الكاتب راهي هذه سيرة ذاتية للطهر بن جلون، معناها هو عاشها فعلا الحكاية ذي،
0: هي والدته
1: وأم والدته ولا فاطمة،
0: وعنده والدته
1: يعطيك الصحة. معناها هو عندما رحلت الأم وفقدت معناها تآكل الهوية الشخصية وتآكل معناها للحاضر متاحها، هو أبدع في تخليد ذكرى الأم بهذه الرواية التي أبدع فيها، وأبدع في وصف هذا المرض، وأبدع في تصرفات في وسط تصرفات أفراد الأسرة اللي فما عنا كلثوم وعنا ثريا وعنا هو الكل اللي يعانوا من مرض الأم. لهنا نمشوا للألم الذي انتاب مختلف أفراد الأسرة، وخاصة طاهر بن جلون، اللي هو كيفاش الأم التي كانت ترعاه وكانت هي الحارسة على أمانه والحارسة على مشاعره والحارسة على كل ما يخص الأبناء، الولد لصورة عكسية، ولا الابن هو حارس على ذاكرة الأم وحارس على أنها ما تتألمش من المرض متاحها، لكن هو في نفس الوقت هذه الأم الحاضرة الغائبة التي أرهقتهم بهذا المرض، ما عاش متذكرة أولادها، وهناك ألم كبير كي تسأل ولدها أنت شكون وشنو تعمل وأين شكون وشنو تخدم وشنو، فما ألم كبير عندما يرى هذه الأم وقد تآكلت ذاكرتها وقد غابت عن الحاضر، عنك الفقد بالمراحل، فقد المراحل، معناه هي ما ماتتش فعلا ولكن هو ماشي اللي هي أمه باش تموت، والإحساس الفظيع معناها اللي هو باش يفقدها عن قريب زاد من ألمه وزاد من حزنه. نشوفوا كيفاش معناها طاهر بن جلون وصف هذه الأم ووصف معاناته معها. مرة يقول ميسيلش معناها النجم نعانيها ومعناها ونتحمل الكل، ولكن فما أوقات يقول متى يجيء وقت الخلاص، متى يجيء وقت الخلاص لي وليها، معناها تلمو هي تعبت وهو زاد تعب في الحكاية هذية. ولكن لهنا فما سؤال مطروح ليلى، الإنسان هو سؤال فلسفي وجودي، الإنسان دون ذاكرة كيف ننظر، أو كيف ينظر هذا الإنسان دون ذاكرة إلى حاضره وإلى قادمه؟ أكيد فما تآكل الهوية الشخصية، أكيد فما تعب ياسر لي هو وللي معناها محيطين به. لهنا نشوفه كيف يتعامل الآخر مع كبار السن الذين يصابون بمرض الخرف، الآلام التي معناها يكابدونها من أجل هذا الشخص باش ينجموا، ولا ساعات يقول تقول له فما ذكرياتي، معناها هو قاعد يعطي في معناها حاجات مزيفة حتى معناها ما يحسسش أمه اللي هي ما هيش حاضرة معاه، كي تقول له على معلومة يأكد المعلومة ذيك رغم اللي هي ما هيش موجودة، ويحس في روحه اللي هو عنده حالة من الزيف لتلك الأم. ونحن نعرف ليلى قيمة الأم في المجتمعات خاصة العربية، ديما نقوله حنان الأم، محبة الأم لوليداتها، معناها الأم كيف تحبب الحياة لأبنائها، حرصها على أمانهم، حرصها على دراستهم، حرصها على كل ما يخص أبنائها. ولكن عندما تصاب بهذا المرض هناك قطيعة بين الحاضر والماضي، قطيعة بين الأبناء وبين ما تعيشه هذه الأم في ماضيها، ورغم اللي هم عايشين الحاضر وقاعدين معناها يجيروا فيها في كل معناها معلومة تقولها، خاطر هي قاعدة عايشة في ماضي هم ما عاشوش الماضي هذيك ما يعرفوشه، لكن قاعدين يجيروا في الأم هذيك حتى لا تشعر بالغربة بين أبنائها، لكن هم يحسوا في ذلك الألم اللي تلك الأم التي كانت قمرا مضيئا ترسل أهدابها نسيجا لهؤلاء الأبناء، ترسل معناها ضوءها لتنير دروبهم، أصبحت عبئا وأصبحت معناها ذاكرة متآكلة، ذاكرة مهترئة لأمس هم ما يعرفوش عليه برشا حاجات. لذلك فما كريبتور بين حياة هذه الأم وحياتهم هما، وتبقى معناها رغم العبء ورغم الحزن ورغم الألم ورغم كل ما يعانونه تبقى ديما مكانت كانت الأم رغم هذا المرض هي في القمة، ولكن طاهر بن جلون خلد هذه المعاناة وأصبحت رواية تتداولها الأجيال حتى يكون هذا الألم تخليد لذكرى تلك الأم التي كانت قمة في الحرص على أمانهم كما قلنا، والحرص على أن تكون الحياة وردية أمامهم، والحرص على أن تضيء دروبهم حتى يكون هذا الابن وتكون بصمة الأم مظهرة في حياة هؤلاء الأبناء. لطف عليك لطف عليك. عاد معناها الرواية هذه علاش تعجبني برشا ليلى؟ على خاطر الإنسان

0: نختموها الحقيقة، لأنه طاهر بن جلون يقول أنه أجمل ما كتب طاهر بن جلون في الكتاب نتاعو جسمه حين تترنح ذاكرة أمي، يكفي أن تدعو لأمي لأحس أني محمي من كل سوء. هذا إحساس يقولك غير ما أقول، أمي تعتبرني كائنا هشا ينبغي أن تنار طريقي، فهي لا تكف عن الدعاء لي بصرف الأعداء والأشرار والحساد عن طريقي، تراهم وتطردهم بيدها.
1: يعني ريتي الشاعرية رغم الألم، هناك شاعرية في كتاب طاهر بن جلون، على خاطر هو يدعو القارئ بأن يغوص أكثر بين السطور. هو معناها شبه الأم كما قلنا بالقمر الذي ينسج أهدابه لينير دروب أبنائه، وأيضا أخذ من شمسها دفئا حتى تكون تلك الأم الحماية والأمان لأبنائها، رأى فيها كل المقومات الحياة. ولكن عندما ينعكس الدور ويصبح الأبناء هو من يحرس ذاكرة الأم، هو من يحرس أمنها ويحرس استقرارها، تولي عنده وكل يحس روحه بلا سند.

0: النبيلة.
1: شكرا ريم، شكرا على الكتاب الجميل لطاهر بن جلون. بالعربية هو الكتاب،
0: فما بالعربية فما بالفرنسية،
1: لأنه طاهر بن جلون نعرف يكتب بالفرنسية
0: وعنده زاد أسلوب، معناها ياسر كتاباته سواء بالعربية والبالعربية أسلوب ياسر مزيان، سواء في حين تترنح ذاكرة أمي وإلا طفل الرمال وإلا ليلة القدر، معناها اللي يقرأ ليه معناها يتشد وما ينجمش يسيبها الرواية إلا ما يكملها.
1: صحيح. شكرا ريم، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. شكرا مستمعينا الكرام، بعد موجز أسابيع نرجع لكم بمناسبة المولد النبوي الشريف. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، كل عام وانت حي بخير ريم. باش تكون معايا رحلة الوجدان بحضور المخرج خالد البرساوي، اللي عنده هالعروض نتاعو اللي تعرض في هذه الفترة، مهرجان مولد المدينة أيام 22 23 24 و 25 أوت، عرض ومناقشة شريط وثائقي رحلة الوجدان للمخرج خالد البرساوي اللي بيش يكون حاضر معايا بعد السابعة.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

الكاف. السابعة مساء، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجة الحرارة بداية من يوم غد لتتراوح بين 40 و45 درجة مئوية، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا المواطنين للالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. تحتفل تونس غدا مع سائر الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، وفي هذا السياق تحتضن مدينة القيروان بداية من اليوم فعالية الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات. وسينتظم مساء اليوم بجامع عقبة بن نافع الموكب الديني والاحتفال الجهوي الرسمي الذي سيشتمل على مداخلة وتوزيع جوائز في حفظ القرآن والأحاديث النبوية الشريفة. في إطار دعم قابلية تشغيل خريجيها وتعزيز انفتاحها على محيطها الاقتصادي وتطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، تنظم جامعة جندوبة يوما تشغيليا لفائدة خريجي التعليم العالي والباحثين عن فرص مهنية، وذلك يوم 11 من سبتمبر القادم. وتندرج هذه المبادرة في إطار مشروع أجيال الذي يهدف إلى تعزيز جاهزية الكفاءات الشابة للاندماج في سوق الشغل وربط خريجي الجامعة مباشرة بحاجيات المؤسسات الاقتصادية. تواصل جمعية متطوعون بعرادة بولاية سليان حملتها السنوية المتعلقة بشراء مستلزمات العودة المدرسية التي أطلقتها لفائدة أكثر من 100 تلميذ وتلميذة بالمدارس الريفية الابتدائية، وذلك قبل العودة المدرسية القادمة وفق رئيس الجمعية عمر الوسلاتي. استشهد فلسطينيان اليوم متأثرين بإصابتهما في قصف لقوات الاحتلال الصهيونية على قطاع غزة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. هذا وكانت مصادر في مستشفيات قطاع غزة قد أفادت في وقت سابق من اليوم باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلة بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكل من التحق بنا على موجاتنا، موجات اذاعه الكيف. بعد النشر الموجز بتو، بعد ما رفعنا عليكم اذان صلاه المغرب، نرجع مع احتفالاتنا بمناسبه المولد النبوي الشريف، ونهنيكم بالمناسبه العزيزه علينا بمناسبه ذكرى ولاده النبي الاكرم، نبي الرحمه سيدنا محمد خير البشير. نسال المولى عز وجل أن ينير حياتكم بالضياء والسعادة. إن شاء الله مولد نبوي مبارك عليكم وعلى كافة الأمة الإسلامية. جستمان بمناسبة المولد النبوي الشريف، فما شريط يعرض في الفترة هذية، عرض شريط وثائقي رحلة الوجدان للمخرج خالد البرساوي. لكن سي خالد إلى توني بون أصر وأنه يكون حاضر معنا سي علي سويدين. علاش؟ لأنه هو المؤلف لهذا العمل وهذا الشريط الوثائقي، وأيام 22 و23 و24 و25 أوت مهرجان مولد المدينة، هذية باش يكون فما عروض ومناقشة شريط وثائقي رحلة الوجدان، وفما محاضرة بدار الحبيب 6:30، وفما خرجة في أرجاء المدينة العتيقة، هذي باش يكون في سوسة في أجواء صوفية بين المعالم. واليوم الرابع باش يكون قراءة البردة وأمسية روحانية مع قراءات وإنشاد. أنا يحضر معايا لزوز، ضيوفي لزوز، ونكون سعيدة جدا أنه يكون حاضر معايا سي خالد البرساوي وسي علي السويدين. هيت نبدأ بسي خالد. مساء النور سي خالد.
1: مساء الخير،
0: مرحبا
1: وبيك
0: شكرا ليك يا سيدي وبارك الله فيك سي خالد، وشكرا على قبولك دعوتي. ملي كلمتك رحبت بدعوتي وميرسي بوكو. وحبينا وانه واللي عجبني في في في شخصك سي خالد، وانه وقت اللي اقترحت عليك انك باش تكون ضيفي، قلت لي لا انا ما اذا كان باش نكون ضيفك راه لازم يكون معايا ضيف اخر هو المؤلف لهذا العمل ولهذا الشريط الوثائقي رحله الوجدان، وسي علي السويدان اللي هو جوستمون حاضر معانا هذه الامسيه. سي علي مساء النور.
2: اهلا وسهلا، مساء الخير، مرحبا بكم.
0: مرحبا، مرحبا بك انت.
2: المستمعين نتاعك.
0: شكرا يا سيدي بارك الله فيك، مرحبا بكم، شرفتوني هذه الامسيه. هات نبدا معك سي خالد لو كان تسمح بهالرحله رحله الوجدان، وتو يكمل عليك سي علي بعدش.
1: هي رحله طويله، راهي بديناها احنا عندنا برشا، وهو راهم ولا العمل هذاك، علاش ما نجيبش انا نحكي فهمني ما غير ما يكون
0: هو حاضر،
1: يكون هو موجود، لانه يعني هو اللي دخلني في المعمعة هذه فهمني، واحنا دخلناها من تقريبا عام 2002 مع بعضنا. دونك وقتها بدينا بعشرة التربية الوطنية وقت على حول التراث الشعبي، عملنا وقتها برنامج فهمني اسمه رحلة في التراث الشعبي، كان 10 حلقات فهمني، ومن وقتها فهمني واحنا نخدموا على الموضوع هذا، على الموروث الثقافي خاصة في تعابيره فهمني الشعبية، إذا كانت معناها روحانية فهمني من جهة، ولا فهمني دنيوية فهمني من جهة أخرى. وعملنا زوج أشرطة فهمني، عام كملناهم تو عنا تقريب عامين ولا 3 سنين. رحلة وجدان هو في جزئين، الجزء الروحاني يخص معناها التعابير الصوفية في تونس، وفي جزء ثاني اسمه مهاوي فهمني في تجديات معناها التعابير الموسيقية الشعبية. وسي علي هو المؤلف فهمني في كلا الحالتين فهمني، هو المؤلف من تاع العشر هذه. لأنه أنت تعرف أنه سي علي معناها فر الصداقة اللي تربطني به، هو معناها متخصص فهمني في التراث الشعبي، وعنده وكتب برشا فهمني وخدم برشا على الموضوع هذايا، فبالتالي فهو يعني كون تورناب على ما نجمش انسان يدخل الموضوع هذايا فهمني من غير ما يتطرق من غير ما يتعرض فهمني لخونا وصديقنا علي سعيدان.
0: جوستومون سعلي السعيدان اللي هو شاعر ومختص في الكتابات التراثيه حاضر معنا، وانا تبعت له برشا انتاجات سعلي، وسعيده جدا انه يكون حاضر معنا هذا المساء. سعلي مرحبا بك، اول مره يظهر لي على موجات اذاعه الكيف.
2: لا يظهر لي تعديت قبل، ولكن من 2003 في عدة مناسبات ممكن تعديت مرة ولا مرتين، ما نتذكرش بالضبط.
0: يا سيدي مرحبا.
2: لكن علاقتنا بإذاعة الكاف وبجهة الكاف خاصة معناتها علاقة طويلة وقديمة، وربما جهة الكاف هي اللي عدينا فيها أكثر مدة للتصوير في مراحل متعدة، في مراحل متعدة معناتها صورنا في 2003، صورنا في من بعد في 2019 وحتى 2019 2020، وصورنا في عدة جهات من وجهة الكاف. بالطبيعة جهة الكاف صورنا فيها الموروث التقليدي، الموروث الشعبي، سواء كان في الغناء نتاع النساء ولا غناء الرجال، وإلا الإيقاعات، وإلا الأشياء.

0: مهرجان مولد المدينة. سي خالد معايا. سي علي. بي شوفوا سي علي. الو سي علي، اذا كان سي علي حاضر معايا انا اكدوا لي انه التليفون نورمالمون موجود معنا على الخط. سي علي سينو نمشيو مع سي خالد. سي علي موجود. مرحبا سي علي مره اخرى.
1: وي موجود. اي مرحبا. اي
0: مرحبا سي علي. اذا لو كان تعطينا فكره على المهرجان، وانت تنقلت برشا في المناطق الجمهوريه والموروث الشعبي، ونحن غدوه نحتفل بالمولد النبوي الشريف، مهرجان مولد المدينه ورحله الوجدان اللي يأثثها المخرج خالد البرساوي، لو كان تحكي لنا عليها هالرحله هذيا.
1: الرحله هذه خصصناها للجوانب الروحيه او الروحانيه اللي خذت غرضها نسبيا في جانب الفرجه، خاصه بالاعمال اللي بداهم الراحل فاضل الجزيري، معناتها فيما يخص الحضره وغيرها وكل الجوانب هذه اللي ربما خذا عليها الجمهور جانب نتاع فرجوي اكثر من الجانب الروحي. احنا اعتمدنا على الخدمه الخاصه ببدايه الروحانيات اللي نرجع بها حتى القرون الوسطى في بلاد المغرب، خاصه في بلاد المغرب الشرقي، معناتها تونس واللي قريب من تونس في المنطقه الشرقيه من الجزائر، اللي الشيء اللي انتج عليه تكون والا وجود الطرق الصوفيه. الطرق الصوفيه اللي هي مرتكزه اساسا على القادريه وعلى العيسويه اللي أصولها ترجع إلى سيدي محمد بن عيسى، معناتها اللي هو من المدرسة المغربية المغرب الأقصى.
0: أي.
1: ولكن الأغلبية الساحقة نتاع الفرق وإلا الطرق هي وليدة من القادرية. القادرية بالطبيعة ما نجموش ندخلوا هالمجال هذايا من غير ما نعرفوا أن هي الركائز الأساسية. مثلا نجي وناخذ في منطقة الجريد نلقاو الطريقة العلوية نتاع سيدي بوعلي السني، وإلا إذا كان نجيو للقيروان باش نلقاو بعض المدارس الهامة في القيروان.
0: نعم.
1: كذلك في منطقة الساحل مثلا باش نلقاو العوامرية اللي هما كيف تركيبة من القادرية، باش نلقاو زاده كيف المدرسه الكبيره نتاع حاضره تونس اللي مرتكزه اساسا على سيدي بلحسن، معناتها الطريقه نتاع سيدي بلحسن وزملائه سيدي بوسعيد وسيدي الجراح، فهمتني، بحيث الجانب هذايا حاولنا ان نبحث في الاسس نتاعو التاريخيه. جي ونلقاو أن الأسس التاريخية معناتها منطلقة من زمن اللي ربما تكون الحاجة الروحية نتاع السكان مهمة، حاجة روحية لأنهم يمروا ربما من فترات صعيبة أمنيا وفترات صعيبة حتى اجتماعيا وإلا اقتصاديا، بحيث أن المجال الروحي كان يعطي للناس نوع من الطمأنينة اللي تخليهم من بعد يكونوا عندهم علاقة وطيدة أولا ما بين بعضهم، وثانيا ما بين المؤسسات هذه متاع الزوايا اللي كانت عندها من الوظائف الهامة هي معناتها الإسكان والإطعام وأنها تأوي الناس اللي يلتجيوا لها باش ربما لأسباب اجتماعية أو أسباب اقتصادية. الشيء اللي زاد كذلك باش وصلنا للصوفية النسائية، خاصة تعرضنا إلى الطريقة معناتها نتاع السيدة المنوبية وما كان دورها اجتماعيا

0: في نفس الفترة هذيك، خاصة أنها خذات من عند سيدي بالحسن الشادي خاتمه اللي يأهلها أنها تكون عندها الزاوية نتاعها وعندها الطريقة نتاعها اللي كانت وإلى يوم الناس معناتها ملجأ لكل النسوة اللي يمروا من مراحل صعبة مختلفة اجتماعيا ولا حتى حياتيا وإلى آخره.
1: نعم نعم ممتاز. نمشي مع سي خالد البرساوي اللي كان يحكي فيها سي علي في التأليف وفي التصور. أنت أخرجته سينمائيا في شريط وثائقي رحلة الوجدان.
2: أي قلت لك انا شفت علاش قلت لك راهو الدارية ان كنت راه معناها ما تنجمش تتطرق الموضوع في
1: المواضيع هو حطنا في الاطار يعطيه الصحه سي علي
2: حطنا في الاطار احنا بون العمل الحقيقه احنا خدمنا مع بعضنا فهمني وهو كان عنده دور هام فهمني في اختيار المختصين اللي دخلوا فهمني باش عطونا معناها باش طلعت نظرتنا أو فهمنا على الأقل الظاهرة هذه الصوفية. فالفيلم هذا هو وفات طرقنا له فني باش لدراسة معناها الموسيقى على الأقل الصوفية فني كظاهرة أنثروبولوجية معناها بالتداعيات نتاعها كلها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والسياسية فهمني والدينية. فكان معناها والتطرق هذا خلانا معناها أنفات هو بحث هي رحلة وجان هي أنفات من الآخر معناها هي البحث في ذاتنا فهمني حاولنا نفهم رواحنا ونفهم تاريخنا فهمني عبر فهمنا فهمني لهذه الظاهرة هذه ظاهرة مميزة جدا واللي هي معناها مدخل كبير فهمني لفهم معناها الشخصية التونسية.
1: فماش صعوبات يعني ربما تعرضت لها وانت تحضر للشريط الوثائقي رحلة الوجدان؟ وهو التوقيت متاعه جميل جدا خاصة كما قلت بمناسبة المولد النبوي الشريف يتم عرضه إلى غاية هو ينطلق نهار 22 ومازال متواصل إلى غاية 27 هكا ولا ليه سي خالد صحاح لي إذا كان غلطة إلى غاية 27 أوت كل ليلة فما عرض وكل ليلة فما نقاش وحوار في مختلف ما يقدم في هذا الشريط الوثائقي.
2: والله شو أنا نحكي على الشريط. أنا الحقيقة التظاهر هذه أنا مانيش طرف فيها. أنا شاركت جاتنا الدعوة فيني باش
1: انت بتشارك بالشريط سي خالد.
2: انا شاركنا ديجا انا شاركت بالشريط ديجا كانت ورد البارح كانت اليوم منذ يومين يعني كانت يوم يوم 22 ولا بالضبط
1: اي
2: ولا بالطبيعة هو الشريط هذا معناها عنده يؤدي معناها عنده دور لكن المشكلة أنه يبدو لي أن المؤسسات معناها الوطنية كما وزارة الثقافة وكما التلفزة الوطنية هي مسؤولة أكثر من نحن حتى احنا أشخاص ومن المفروض أنه أن المؤسسة هذه تلتجئ فهمني للأشخاص كيف نحن فهمني بس يعملوا أفلام. احنا كنا روحنا فهمني في في في في في عكس ولنا احنا هو نجريه فهمني وراء المؤسسات فهمني لحفظ الذاكرة فهمني ولي. فنتمنى انه معناها الجهات المعنيه فهمني تلتفت الى التراث المعنوي المادي فهمني باكثر جديه فهمني وتعطيه اكثر امكانيات فهمني باش نوصلوا معناها على الاقل نعبروا فهمني على ذواتنا فهمني بطريقه افضل من اللي عملناها الى حد الان.
1: نعم نعم على كل احنا نتمنى لكم التوفيق رحلة الوجدان. شكرا لحضورك معنا المخرج خالد البرساوي. إن شاء الله أنت قلت وأنه أنتما الآية تعكست، يعني من المفروض وأن وزارة الثقافة، من المفروض وأنه كل الأطراف المعنية هي اللي تجري وراكم باش أنه تقدموا وتوثقوا، لأنه في نهاية المطاف شريط تربوي شريط وثائقي هو توثيقي باش يوثق هل كل ما هو تراث في بلادنا. هذيك هي ربما الظروف اللي نخدم بها توا،
2: هو توثيق وتثمين لهذا التراث، وإعادة الاعتبار لهذه الظواهر ولهذا التراث اللي معناها قاعد يندثر يوم بعد يوم. فبالتالي الجهات المسؤولة معناها هي على كل
1: نعم.
2: احنا وصلنا الرساله، وان شاء الله عبكم انتم وصلني الرساله هذه توصل فهمني باش ولا باش نقدموا معناها الاحسن.
1: نعم، شكرا لك سي خالد البرساوي. شكر كبير سي علي سويدين. سي علي سويدين يعطيك الصحه، نورتني هذه الامسيه على موجاتنا، موجات اذاعه الكيف.
0: عايش بارك الله فيك. الشيء المهم هو انه مرينا للجانب الصوفي
1: أي.
0: ربما اكثر منه من الجانب الفرجوي نتاعو اللي سبق الاعمال اللي كانت مهمه ياسر معناتها اجتماعيا
1: أي.
0: سبق صحيح اللي كسبنا جمهور يهتم بهالانشاد الصوفي بمختلف اشكاله، ولكن مهم ياسر انه نتمنوه تاريخيا خاصه بالاستناد والاستعانه بالمختصين كيف الاستاذ لطفي عيسى، كيف الاستاذه لطيفه الاخضر، كيف سي هشام بن عمر، الناس هذوما اللي احنا صورنا معهم لانهم هما باش يعطيوا الاناره ويعطيوا الرؤيه الصحيحه، وربما يعطيوا الشروحات الضروريه باش انهم راهو كلوا راهي الصوفيه هذه ماهيش مدحه وانتهى الموضوع، لا هي فيها جوانب نتاع المدحه، جوانب موسيقيه، وفيها جوانب تطبيبيه، وفيها جوانب اجتماعيه، وفيها جوانب انها من تاريخ مسيره المجتمع التونسي وحتى المجتمع المغاربي، لأننا نتقاسم احنا ومناطق اخرى من بلاد المغرب اشياء اللي هي من نفس النوعيه، من نفس الفصيله، من نفس المهام، فهمتي؟ لانه مثلا نجيو نشوفوا نلقاو زردة سيدي بن عيسى معناتها مهرجان كبير ياسر في بلاد المغرب، فهمتي؟ كذلك ثم اشياء كبيره ياسر في المناطق الشرقيه من الجزائر، معناتها لانه العمل وثيقي يتجاوز الأحداث، لأنه باش نخليوه لربما الأجيال عديدة بعد جيلنا احنا أنهم باش يكتشفوه ويزم يكتشفوه، لا في الجانب الفرجوي الأفمار معناتها المندثر بسرعة، ولكن بالجانب التاريخي وبالجانب التوثيقي خاصة.
1: نعم شكرا لك سالي، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، بالتوفيق لكم في أعمالكم، وإن شاء الله في مناسبة أخرى تكونوا حاضرين بحذية ونعاودوا نتحدثوا عن هذه التظاهرات الدينية. مشكورين ضيوفي الكرام، نورتوني هذه الأمسية، ويعطيكم الصحة، شكرا لكم. وإلى اللقاء مواصلين مستمعينا الكرام. بعد شوية باش نمشيو مع نبقاو في الأجواء متاعنا الحقيقة، الأجواء الروحانية بمناسبة المولد النبوي الشريف. عنا يعني صديقنا مصدق الشيرني عمل لنا ريبورتاج على مع خرج للشارع ورجعنا بروبورتاج حول العادات متاعنا اللي مازلنا نتورثوها ومازلنا نتذكروها بهذه المناسبة، مناسبة المولد النبوي الشريف. مش فقط عسيدة الزقوق، وهي لما فكل قدير وقدره بالطبيعة، كل قدير وقدره في هالمناسبات الدينية هذية. واحد ما ينزلش على روحه بالطبيعة، هي راهو الفايدة أنه كما قلنا هي مناسبة دينية، المولد المصطفى، وحتى عسيدة فرينة وإلا عسيدة سميدة العسيدة العربي نتصورها تكفي. نمشيه مع الأنغام وبعديش نسمو الروبورتاج اللي مصدق الشيرني.

0: كيف
1: تتكلم على العصير نتاع الزقوق، كيلو زقوق ب 50 دينار، مش تكلف كاسيت الزقوق ب 150 دينار. والعباد الظروف يعني باه كان رب سبحانه وتعالى ودخل الذرير القرايه لبسه وكرارس، ها واحد يمشي يعمل فهمتي لا كيلو فارينه عصيد عربي وشويه زبده فهمتي لا، والسلام عليكم. اقبل من كانت الزقوق رخيص ب 15 ب 10 ليه نعمل فيه لك الذرير كذا.
2: والله ماذا بينا نحن نعمل عصيد زقوق، واما الكتب والكراس نقول لك هما ابجل، وخيرنا باش نكتفوا بعصيدة بيضة كيما جدودنا، فهمت؟
3: بالنسبة لعيد المولد بل كنا نحتفلوا بالعصيد العربي وقت اللي كنا نسكنوا في الرياف، مش توا وتوا وقت اللي بعد كبرت الأجيال الصغيرة دي كيما أولادي وبناتي وكذا يحبوا الزقوق ويحبوا الواحد نعملوا عصيد. بالنسبة للسنة الزقوق غالي، دامو ب 50 و 60 ألف ما نشريش، ما حدش يشبيهنا، مش لازم نعمل عصيد عربي كيما كانوا جدود الولا، والسلام عليكم.
4: هي الدنيا طايرة، تما شوية في الزقوق والفيعو كلها غالي، ماشي في متناول الجميع. اللي يقدر هانو ينجم يعمل، ما يقدرش يرجع لعيدته نتاع قبل، والحمد لله.
5: الاحتفال بمولد محمد صلى الله عليه وسلم هو أكبر نعمة حقيقة، ما دام ربي قال لنا وأما بنعمة ربك فهذا، أكبر نعمة هي نعمة محمد صلى الله عليه وسلم، الاحتفال بنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حاجة مسا إلى استلهام سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى إعادة إحياء سيرته، لعل الناس يعودون إلى الصراط المستقيم، يعودون إلى الطيبة، يعودون إلى مكارم الأخلاق، يعودون إلى العدل، يعودون إلى الرحمة، يعودون إلى الرفق. ذكرى نبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس هي معنا في الاحتفال هو ذكرى عابرة، وإنما هو ميلاد أمة، ميلاد حضارة، هو تجديد للدين، هو إحياء للقيم والمبادئ الإسلامية.
6: راديو كيف اف ام.

إذن بهذه الروحانيات والأنغام الدينية نخليكم مستمعينا الكرام في عشوية سيف اللي بديناها منذ الخامسة. قبل ما نختم معكم نعطيكم فكرة على طقسنا الليلة كيفاش باش يكون. بطبيعة فما أمطار، خلايا رعدية، رياح قوية بالشمال والوسط، ونختم مع الاهداءات متاعكم والكلامكم الحلو اللي وصلني هذه الأمسية في عشوية سيف. شكرا لكم سابرين اليونسي، شكرا لك على كلماتك الجميلة. سيل عمري محمد، لجينا رودينا، شكرا لك. أم أسلم تقول لنا مساء الذكر الطيب والنور الساطع، مولد نبوي شريف عليك وعلى كل الطاقم المؤثث للبرنامج وكل مستمعيك أينما كانوا. شكرا لك لكم انتوما بمناسبة المولد النبوي الشريف، إن شاء الله كل عام وانتوما حيين بخير. نعطيكم غدوة موعد في الماتينال من الستة، نكون حاضرة معاكم أكيد في تغطية لهذه المناسبة الدينية. ليلتكم زينة.

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: تمام، الثامنة هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
0: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. يتواصل ظهور خلايا رعدية محلية بداية هذه الليلة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة بأمطار ورياح قوية تتجاوز سرعتها مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، مع إمكانية أن تشمل محليا بعض الجهات الشرقية للوسط. وتتراوح درجة الحرارة ليلا بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 درجة و36 درجة ببقية الجهات. هذا وحذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم غد الثلاثاء لتتراوح بين 40 و45 درجة مئوية، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتوصية الوقائية للحد من مخاطرها. وفي سياق متصل، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء مساء هذه الليلة الاثنين إلى القطع الدوري للكهرباء على فترات متقطعة من الساعة 10 ليلا إلى منتصف الليل، ويندرج هذا الإجراء في إطار ما تمليه وضعية الشبكة ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وفي إطار الحفاظ على سلامة المنظومة الكهربائية وفق الشركة. كما أشارت الشركة إلى أن عودة التيار الكهربائي ستكون دون سابق إعلام، داعية المواطنين إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. تحتفل تونس غدا مع سائر الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، عدها الله وعلينا بمزيد من الخير واليمن والبركة. وتحتضن مدينة القيروان فعالية الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف وسط توافد آلاف الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات. ويحتضن جامع عقبة بن نافع الموكب الديني والاحتفال الجهوي الرسمي الذي يشتمل على مداخلة وتوزيع جوائز في حفظ القرآن والأحاديث النبوية الشريفة. وضمن أخبار الجهات، تم استكمال أشغال إنجاز خلية تجريبية تعتمد طريقة التمر شبه الهوائي بمركز تثمين النفايات المنزلية والمشابهة بباجة، وهو المشروع النموذجي الأول في إفريقيا، وأنجز بالشراكة بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وإحدى الشركات اليابانية المختصة. في الشرق الأوسط، استشهد فلسطينيان اليوم الاثنين متأثرين بإصابتهما في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. موعد من الأخبار القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام التاسعة. إلى اللقاء.

Thank you.

حق من

البر عندك ذمة وفريضة

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

fur.

جئت بابك مادحك بل داعي

جئت وامك مادحا ملداياً.

0: تمام التاسعه هنا باذاعه الكاف.
1: صوت الشمال الغربي اذاعه الكاف.
0: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لاهم الانباء. يتواصل ظهور خلايا رعدية محلية هذه الليلة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة بأمطار ورياح قوية تتجاوز سرعتها مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة، وتتراوح درجة الحرارة ليلا بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 درجة و 36 درجة ببقية الجهات. هذا وحذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجة الحرارة بداية من يوم غد الثلاثاء لتتراوح بين 40 و 45 درجة مئوية، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز مساء اليوم أنه قد يتم اللجوء مساء اليوم إلى القطع الدوري للكهرباء على فترات متقطعة من الساعة 10 ليلا إلى منتصف الليل، ويندرج هذا الإجراء في إطار ما تمليه وضعية الشبكة ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. تحتفل تونس غدا مع سائر الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، عادها الله علينا بالخير واليمن والبركة. وتحتضن مدينة القيروان فعالية الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف وسط توافد آلاف الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن الخارج. عربياً، استشهد مواطنان فلسطينيان اليوم متأثرين بإصابتهما في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. وكانت مصادر في مستشفيات القطاع قد أفادت في وقت سابق من اليوم باستشهاد 4 مواطنين بينهم طفلة بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر هذا اليوم. مستمعينا الكرام، هذه الأخبار مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرتنا القادمة في تمام العاشرة. إلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: الكاف.
1: السلام عليكم، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها: انقطاع دوري للكهرباء في عدد من المناطق الليلة من العاشرة لغاية منتصف الليل. مواكب وأنشطة دينية احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف. وضمن أنباءنا الجهوية: استكمال أشغال إنجاز خلية تجريبية بمركز تثمين النفايات المنزلية والمشبهة بباجة هو الأول إفريقيا. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء مساء اليوم 24 من أوت إلى القطع الدوري للكهرباء على فترات متقطعة، ذلك من الساعة 10 ليلا ولغاية منتصف الليل. ويندرج هذا الإجراء في إطار ما تمليه وضعية الشبكة ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وفي إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية وفق الشركة. وأشارت إلى أن عودة التيار الكهربائي ستكون دون سابق إعلام، داعية المواطنين إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. وتشمل قائمة المناطق المعنية بالانقطاع بولاية الشمال الغربي كلا من معتمديات الروحية ومكثر من ولاية سليانة وغار الدماء ووادي مليز وبوسالم من ولاية جندوبة وقبلات من ولاية باجة، إضافة إلى معتمدي قعفور من ولاية سليانة وشمتو ونبر وطويرف وتجروين والكسور. تحتفل تونس غدا مع سائر الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، عاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. وهذا وتحتضن مدينة القيروان بداية من اليوم فعالية الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات. هذا وانتظم مساء اليوم بجامع عقبة بن نافع الموكب الديني والاحتفال الجهوي الرسمي الذي يشتمل على مداخلات وتوزيع للجوائز في حفظ القرآن والحديث النبوي الشريفة. رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان سليم بشير يضيف:
2: جمعية الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف حضرت برنامج ثري ومتنوع باش تستقبل به الزوار متاعها لطيلة أيام الاحتفالية هذية. فما عروض صوفية في الساحات العامة في وسط المدينة، العرض الكبير عرض زوار الحضرة المرشد بوليلة، وفي الدورة هذية نلقاو عودة للعرض الإسقاط الضوئي المابينج على صومعة جمع عقبة، تقنية جديدة وحكاية جديدة على قيروان، على حضارة القيروان وتأسيس القيروان. برنامج كان ثري زاد بالتظاهرات الدينية في المسابقات الدينية ومحاضرات دينية والموكب الديني يوم الاثنين ويوم الثلاثاء في جامع عقبة بن نافع، وكذلك المعرض الوطني للصناعات التقليدية في المركب الثقافي.
1: كما ينتظم مساء اليوم بجامع القدرية بمدينة الكاف موكب ديني يتضمن جملة من الفقرات، منها محاضرة دينية وتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، وفقا لما يضيف المدير والجهوي للشؤون الدينية بالكاف رضا المسعودي.

التدريبية تعتمد طريقة التمر شبه الهوائي بمركز تثمين النفايات المنزلية والمشابهة بباجة، وهو المشروع النموذجي الأول في إفريقيا، وأنجز بالشراكة بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وإحدى الشركات اليابانية المختصة. المدير العام للوكالة بدر الدين

0: تشغيل خريجيها وتعزيز انفتاحها على محيطها الاقتصادي وتطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية. تنظم جامعة جندوبة يوما تشغيليا لفائدة خريجي التعليم العالي والباحثين عن فرص مهنية، وذلك يوم 11 من سبتمبر القادم. وتندرج هذه المبادرة في إطار مشروع أجيال الذي يهدف إلى تعزيز جاهزية الكفاءات الشابة للاندماج في سوق الشغل وربط خريجي الجامعة مباشرة بحاجيات المؤسسات الاقتصادية، بما يساهم في دعم التشغيل وبناء مسارات مهنية مستدامة. إذا ودعت جامعة جندوبة راغبين في الترشح ممن تتلائم اختصاصاتهم مع الحاجيات المطلوبة إلى إرسال ملفاتهم التي تتضمن السيرة الذاتية ورسالة تحفيز والشهادة الجامعية إلى البريد الإلكتروني الخاص بها، وذلك في أجل أقصى يوم 28 من أوت. تواصل جمعية متطوعو بعرادة بولاية سليانة حملتها السنوية المتعلقة بشراء مستلزمات العودة المدرسية، والتي أطلقتها لفائدة أكثر من 100 تلميذ وتلميذة بالمدارس الريفية، وذلك قبل العودة الدراسية القادمة، وفق ما ذكره رئيس الجمعية أعمر الوسلاتي.
1: تطلق جمعية متطوعون بعرادة حملتها السنوية للعودة المدرسية 2026-2027. التاريخ السنة مختلفة، هي تضع مجموعة من الكتب اللي أنجتهم ورشة الكتابة اللي هي أفنان ونزهة في حدائق أبيض وكبرعة من لمسته الريح في أزهر. هذه ثلاثة مجموعات قصصية موضوعة على ذمة العموم بدار الكتاب يمكن اقتنائها، والعائدات اللي باش توفرها عملية البيع التضامني هي اللي باش تمكننا من أن نحاول أن نوصلوا نرجعوا 100 محفظة ل 100 تلميذ في المدارس الريفية، وخاصة المناطق النائية اللي هي تعرف ظروف صعيبة بالنسبة للأولياء اللي عندهم أكثر من تلميذ يقرأ بالمدرسة سواء بالمدارس الابتدائية سواء بالإعداديات.
0: أفادت الوكالة التونسية للتكوين المهني في بلاغ لها بأن تسجيل التكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر القادمين ما يزال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات، داعية راغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات لدعم مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات الجمهورية. كما أكدت الوكالة أن متكوني السنة الثانية مطالبون باستكمال إجراءات إعادة التسجيل عبر المنصة الرقمية باعتبارها خطوة أساسية وضرورية لمواصلة التكوين خلال السنة التكوينية الجديدة، مطالبة المتكونين المعنيين بإتمام عملية التسجيل المسبق على المنصة قبل المرور إلى مرحلة الخلاص الإلكتروني واستكمال بقية الإجراءات الإدارية والبيداغوجية. وأشارت الوكالة أن عملية التسجيل عن بعد أسفرت حتى الآن عن تسجيل 41,608 مترشحا، معتبرة أن هذه المؤشرات تعكس حجم الإقبال على التكوين المهني والثقة المتنامية في الخدمات والفرص التي توفرها الوكالة. في أنباءنا الدولية، استشهد 3 فلسطينيين اليوم متأثرين بجراحهم فيما واصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي على مناطق متفرقة شرقي قطاع غزة. واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم 217 فلسطينيا، وذلك خلال حملة اقتحامات طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة وفق ما وردت وكالة الأنباء الفلسطينية. من جهة أخرى، دعت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعت إلى نشر قوة حماية دولية بشكل عاجل في الضفة الغربية وقطاع غزة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية. ختاما، قالت مصادر في باكستان أن قائد الجيش الباكستاني تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، وذلك قبل أيام من زيارة المتوقع العاصمة الإيرانية طهران اليوم. من جهتها أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم أن إيران لم تكن يوما بادئة بالحرب، مشددا على أن إيران تدافع بحزم عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأن تفرض عليها نهاية للحرب وفقا لشروط الطرف المعتدي. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وفي مالي تذكير لأبرز ما جاء فيها. انقطاع دوري للكهرباء في عدد من المناطق الليلة بداية من 10 ولغاية منتصف الليل. مواكب وأنشطة دينية احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف. واستكمال أشغال إنجاز خلية تجريبية بمركز

0: مع كمال الزيري ومحمد التويلي.
1: مساء الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما يصلكم صوتنا هذا المساء. أنتم معنا على موجات إذاعة كاف في موعد جديد من برنامج بين ثنايا الذاكرة. نرجع مع السادة المستمعين بعد ما ركننا إلى راحة صيفية. عادي معناها نأخذ كونجي دكتور نرتاح شوي. على كل نرجع للمؤنسة الليلية مع السادة المستمعين، نرجع معهم في بين ثنايا الذاكرة. بالأمس القريب انطلقنا في الشبكة الصيفية في التوقيت الصيفي من 10 لنصف الليل. هنا اليوم معناها 24 أوت، الأيام تجري برشا، مع معناها صعبتها شوية حكاية السخانة، خاصة باعتبار أنه موسم السخانة تعدت كبيرة برشا في شهر جويلية، ويبدو أنه أيامات أخرين كذلك ثقال شوية على مستوى الطقس خلال هذه الفترة واخر أوت. إن شاء الله ربي يرحمنا ويعطينا على قد جهودنا، هكا يقولوا معناها أبائنا وأجدادنا، وقت اللي معناها تكون الأمور معناها خاصة أمور الطقس ولا واحد تبدأ أمور المادية ما هيش هي ولا الصحية، وديما يطلب يقول إن شاء الله ربي يعطينا قد جهودنا، ونحن إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء بلطف. على كل سعيد جدا أنه نرجع مع الدكتور محمد التليلي. أهلا وسهلا بك دكتور.
2: وبيك يا
1: أهلا. شحويك في العطلة تعدى جو به في العطلة
2: لبيك لبيك
1: بركولك الساعة معناها زوج اسكندر معناها
2: بارك الله
1: فيك. شد بلاست وتو اسكندر الحمد لله.
2: ولد الكيف
1: يعني. ولد الكيف اي
2: يعني
1: علاش قلت ولد الكيف شو معناها؟
2: هو
1: يدور يدور يدور يرجع للكيف معناها منبت
2: لا، وهو بالنسبة ليناي يمثل يعني النموذج اللي نتمنى اولادنا يبدو هكا في ما تنجحيا
1: الحمد لله ان شاء الله
2: خدامه يفرضوا رواحهم ما يبقوش ديما تحت رحمته كذا هاب جدا يعني
1: هذا هو المطلوب
2: كي نقول ولد الكاف يعني مثل يحتذى به بالنسبه للشباب كيما احنا لقينا امثله قبلنا سنه ناجحه هذا هو يعني قدوه ربي نجحهم في مسعاهم
1: ربي نجح وليداتنا الكل وهذا ما نرجوه انه معناها اولادنا ان شاء الله كل النجاح والتوفيق والتميز. وما شاء الله معناها توا كان نرجع شوي النتائج البكالوريا عطت نتائج جيده لكيف السنه وتميز معناها نتائج متميزه
2: على
1: جدا
2: كل
1: معناها
2: على كل
1: اسعد ما شاء الله
2: هاب جدا ديما نذكروا به باش ما نحبطوش معناتها كان العزائم الصادقه
1: بالضبط.
2: فهمت احنا الكيف ولاده ظروفها ربما المادية صعبت شوية وكذا وكل شيء أما تبقى ديما أصيلة وتبارك الله سواء بنات أو معناتها أولاد ديما تعطي معناتها خيرة معناتها نشوفهم بعد وقت اللي يولوا إطارات ويولوا طب ومهندسين
1: صحيح
2: صحيح وحتى في الخارج تسمع بهم يعني عندهم صيت
1: صحيح
2: معناتها تبارك الله يعني
1: الحمد لله
2: فهمت
1: الحمد لله هذا معناه من الحاجات المميزة إن شاء الله وليداتنا يتميزوا معناها في حياتهم يكونوا ناجحين كما في دراستهم يكونوا ناجحين في حياتهم الاجتماعية لأنه معناها الدراسة هي محطة من المحطات الكبرى صحيح
2: لكن بالضبط اللي واحد يقتلع نفسه من ربما مرات مسيرة ما هيش هذيك الكل خاطر ما هوش بالضروري كل واحد يخلف حاجة هكا باهية فهمت
1: صحيح
2: ثم ناس وهذا اللي معناتها ديما نذكروا به يخلقوا الواحد من العدم ويقلبوا المعادله تلقاهم كل شيء ثم ناس كل شيء جاء لصالحهم وما نجحوش وثم ناس كل شيء جاء ضدهم
1: من العدم
2: وهذا هو اللي نحن ديما نذكروا به باش ما ييأسوش اولاد
1: صحيح
2: يعني فهمتوا يعرف
1: اللي الامكانيات ولا غيره كذا مش هذيك العوائق
2: كل شيء عنده هو في عزيمته
1: صحيح العوائق لهنا في الذهن معناها
2: بالضبط
1: بالضبط ايوه هو كذلك دكتور الليله ان شاء الله معناها تو غدو الحي المولد النبوي الشريف ان شاء الله كان كتب وربي إن شاء الله يعيدوا علينا معناها بالخير واليمن والبركات.
2: أمين.
1: وهو كذلك مناسبة من المناسبات الكبرى في حياتنا معناها كشعب مسلم ينتمي إلى هذا العالم المسلم، ولنا أن نحتفل بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كان في هذا معنى الاختلاف معناه يختلفوا برشا معناه، وفما شكون اللي قال لك هذه بدعة وكذا، نحن باش ندخلوا معناه في تحت السقف ذي متاع فتاوى المشايخ والناس اللي تحرموا وتحلوا غيلوا. نحن باش ندخلوا في قلب المدينة العتيقة اللي عندها عاداتها وتقاليدها، وش تحثوا لهنا شوي على التراث اللامادي باعتبار انه الاحتفالية هذه هي من التراث اللامادي.
2: اللامادي.
1: وكل الحاجات اللي تميز المدينة العتيقة بروائحها، تحدثنا برشا نحن على الروائح. واللي يقول معناها روائح المدينة العتيقة راي حاجة فوق الخيال معناها راي. ان شاء الله هذا الكل باش نتحثوا فيه ان شاء الله. في بداية مشوار نحيي كامل فريق العمل معنا الليلة، سليم الرزقي هندس اللقاء تقنيا، هشام بن سحابة من القاعة الفنية المركزية، دكتور محمد التليلي من أمام ميكروفون، كمال الزديري حييكم ويرجو لكم جميعا أمتع وسعد الأوقات. نبدأ بنغم وبعد نرجع للموضوع متاعنا بإذن الله بأكثر تفاصيل معك دكتور.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي. نرجع معكم مستمعينا الكرام في برنامج بين الثنايا الذاكرة. أي نرجع معك تو دكتور، قلنا باللي الليلة باش نحكوا شوية معناها على المدينة العتيقة، عادات وتقاليد، باعتبار أنه معناها المناسبة هي الاحتفال بذكرى المولد النبوي، والمدينة العتيقة عندها خصوصية في الاحتفالات معناها بمثل هذه المناسبات. يعني
1: هي الأصل
0: وقت اللي حلينا عينينا نجو أمهاتنا وأبائنا وأجدادنا عندهم تقليد خاص معناها، وعندهم حنين خاص للمواعيد هذه معناها، سواء المولد النبوي، العيد الصغير، العيد الكبير، هي حتى عاشورة معناها كان عندها كل جو الخاص بها، والطقس وعمي عوف وغيره، والمطرة هذه متاع غسالة النوادر هذه معناها متاع أوس وغيره، معناها ديما فما طقس معين، احتفالية معينة خصوصية لدى المدينة العتيقة ما نلقوهاش مثلا في الأرياف هذه دكتور. تمتاز بها المدينة،
1: عندها حوايج أخرى،
0: عندها حاجات أخرى.
1: يعني هذيك يعني المدينة، شو سيدي، هي وشي المدينة رو تجمع معتها سكني يرفض مبدأ التعصب القبلي والإثني والديني وينصهر الانصهار. المدينة هي رمز، قلنا انصهار حضاري، ناس من خلال عادات وتقاليد تصبح عندك ثقافة المدينية. هذا أهم من العناصر هي الاحتفالات.
0: بالضبط.
1: شو الاحتفال؟ الاحتفال هو مناسبة تنشيطية بتاعك الحيوط وكالزوامع وكالقب وكالسوار
0: وكالحمام
1: وكالكوشة هذيك كلها ترتعش فك الوقت ذاك تدخلها الحياة،
0: كانوا كالقادح ذاك اللي يخلي
1: مناسبة ذيك باشك شيء ذاك كل مرة ثم سكتور يخدم. فهمت سي صاد كيف تاع الناس أنه من خلالك الوحدة سو دي بريتكس معناتها
0: صحيح.
1: البيل فايدة هو كونك المدينة ذيك ماهيش مجرد هكاك معناتها قنوات تصير فيها الناس، لا، فيها حياة، فيها ذاكرة، فيها روح، فيها انتاج بتاع ثقافة مدينية بتاع انصهار ستدير يعني صقل، والناس تقرب لبعضها تولي تحترم
0: كأنها نوع من الحاجة، حاجة الإنسان معناها
1: المدينة. المدينة بكري وقتي كانت مسكرة بالأسوار وكل شيء يتم الداخل. جاك بيرك معناتها سوسيولوج كبير ومستشرق وكذا كان مغروم ياسر بالمدن العتيقة وخاصة فاس ومكناس
0: وتونس قيروان
1: بالضبط، كان يعرف قيمتهم التحضيرية كيفاش يحضروا ناس يجوك يستموا من الريف ومن كذا ويدخلوا غاديك يصبحوا بشوي بشوي معناتها يتبعوا من خلال هكذا الأعياد هذه، لأن الأعياد جماعية
0: ماهيش فردية.
1: يعطيك الصحة،
0: ماهيش خاصة بفرد بعائلة واحدة.
1: ولا تعلم الناس يعني كالرفليكس كوما مع بعضهم الكل في الموعد في العادات التقاليد كذا، والناس معناتها
0: تتوارثها
1: بالضبط، وهذيك تولي كأنها نسيج سري يعني لا مرئي، هذا
0: لا مادي
1: بالضبط، يبنيك المجتمعات ويقربها، وهي مناسبات باش عائلات تتفكر بعضها هكا ولا لا، ثم اماكن ما كانتش تنشط تتولي تنشط
0: زيارات
1: حتى بلايص معناتها ما ولا يشعلوا فيها الشموع فهمت، يشعلوا فيها يقول لك شكون هذاك يقول لك هذاك راهي خير سيدي فلان كذا، ويبخروا فك الشوك هذيك وفي الزوايا بتاع الديار وكذا.
0: صحيح
1: هذه نحن نعرفها بكري في الطبيعة بتاع المنازل الرومانية يسموهم لبينات، يعني أنه كل دار عندها جنيها عندها مولاها عندها، ونحن ما وارثين الشيء ذي. وبالتالي
0: نتفكر معناها ونحن صغار وقت اللي نشوي الكبدة
1: ترمي في
0: نذوق الملايكة
1: والبسيسة
0: يقول لك نذوق الملايكة معناها تحط في الكوانات متاع الدار
1: بالضبط والبسيسة فهمت. احنا عندنا كانت سكننا في دار في فترة معينة معنا برا اجنبي ونسمعوا فيها ديما في الحس خلقوا لنا فكرة كنا في هذه كفاهم وبالتالي باش نتصالحوا معهم يلزم نعملوا لهم نشعلوا لهم الشمع
0: ونجمع
1: والبسيسة على صاحبنا ذا رصت له مسكين صار في البسيسة
0: الأجنبي ذا أنا أكتب عليها الحكاية
1: إيه يعني رصت له فهمت بخو جنيه دخل استاذ لبس عليه دخلنا له الوحر قلنا له راه فيها مسكونه وكذا وفيها حس وكل شيء.
0: هي الحكايه ذي قد موجوده دكتور الى العصر الحالي معناها
1: حتى اذا مش موجوده يلزم تتوجد عليه لان الانسان
0: في حاجه باش يخرج شوي من الواقع
1: يعطيك صح الانسان هذه هي الغلطه الكبيره بتاع الواحد علاش تو ثم البارابسيكو يجي وكذا والمداوات خارج الاطر الكلاسيكيه وكذا لان ثم ناس تو تشوف يقول لك مجنون مش مجنون نحن المجانين ولا ما فهمناش فهمت توا ما هو عالمه ممكن عالم ذاك ما تتعطى فيه عنده رمزيات وعنده مفاهيم وفهمت وبالتالي ما هيش بسهولة بمكان باش نقول خطرة كنا ننفوك العوالم هذيك عبارة عن عملنا فراغات وعملنا الصحاري ويولي العبد يزيد يقوى الضياع بتاعه والهوية بتاعه ونحن مأساتنا توا في المجتمعات الحديثة هي هذا أنه الحياة الحياة صعبة شوف أنت في النقل كيفاش للسيان وكذا أنت ذاك نهارك رحت في سبيطار الكيف
0: رحت
1: مش نقول لك ما انت نعادي بسميطارات معناتها عرفتهم البدايات يعني وتبعت مرحله مرحله ونعرفهم جاوا شكشكوهم وكيفاش وعاودوا يعني مسكين اللي ما يعرفش يضيع فك الكلوارات وكذا وما ثمش حتى ترانسباراس ومعناتها جاب ربي انا بعد استحضرت شويه يعني لي زونسيان بلون وطلعت منها
0: وهذه يدور بخريطه في السميطار
1: اي زو ولا يعملوا توريستيك حوش بهم غاديك فهمت
0: لا يعني هو باش نحلوا معناها قوس نحن الخطر في كل مرة إذا تعرضنا ظاهرة ننقضوها ونتعدوا على رواحنا أنت كي قلت معناها على السبيطار أنه فما ناس كبار يمشوا الستة متاع الصباح باش يقيدوا باش يعملوا تحليل وإلا باش يعمل تصويرة وإلا باش يقابل طبيب وإلا له يمشوا لمكتب الإعلامية ومن الإعلامية يلزم يمشي لبلاثة أخرى يتنقل وكتشوف معناه تو اللي ما يعرفش أنه سبيطار كيف فما حادرة وفما سعدة فما بناءات جديدة كلمتها كما كنت تذكر معناه دكتور أنت معناه يمشي واحد كبير مرأة وإلا رجل
1: يريح
0: وما يقضيش شؤون وما يوصل قدام الطبيب كان منرفز معناه
1: يشد جوه يشد
0: واللي والطبيب يقول له ودي راه عندك سكر ودم يقول له ليه راه ما عنديش
1: وهو تو عمله له فك الوقت هذاك
0: معناه احنا قلنا بشكل كاريكاتوري
1: حتى في الولاية راه الولاية ثاني كيف تو برشا ادارات هذه التكديس بتاع الادارات وعدم يعني اعدادها الواضح ما عندناش الفكره دي شوف احنا في فتره معينه كانت عندنا دار ثقافه هذيك في قولوا نحن غرت جواء كانت مفتوحه على الشارع والناس تدخل وتخرج بعد بداوا يقووا في الكلوتور والحيوط والجدران والعزل
0: كل ما تعمل عزل اكثر كل ما تعمل اكثر
1: هذه ما يفهموهاش هي درس في الهندسه انه لما تعمل
0: مفتوحه الكل
1: الارشتكتور هوسبيتاليير هذه هي في حد ذاتها الداوي اليوم هذه سبيطارات تزيد تمرض كما قلت تشنجك وتريحك وتخليك معناتها الفرم الاولاني اللي يعرف تسبوا فهمتوا مش معقول وشوفك
0: الفرم اللي قداش من واحد
1: سكنه هو
0: معناه ما توصل له 8 متاع الصباح من 6
1: وين غرفة الدم شات الصفة مع المرمى
0: تقول لي شيء اللي قاعد على بعضه
1: يعني شوف سيك
0: زي سخانة وزيت قص الماء
1: يعطيك الصح معناتها شوف هذه نحن ما ننتبهوش لها ولكن شفتها وكي نرجعوا علاش جبنا الموضوع على لأن في المدينة العتيقة المشاكل ذي مفضوضة.
0: أي
1: كان تعقل اللي حكيت لك قلت كري فيها حتى الشرطة وما فيهاش الشرطة هي طريقة البناء بتاعها وانت كذا تحمي روحها. شفت الذكي علاش الحكمة هذه نحن معناتها ما عادش فهمت ليش في بيننا دي وقت بتعمل هكا حاجة عالية ولا حاجة مدري شو ولا كذا تهيب على من تهيب علي ليه
0: المتاهات هذه ما نلقوهاش في العواصم الكبرى مثلا في أوروبا ولا في أمريكا وغيره ما نقولهاش معناها تلقى الدنيا سهلة نحن نشوفوها معقدة ولكن هي اللي يمشي ويعيش فيها جهة سهلة لأن بالكتيبة بالعلامات بالإشارات كل شيء يدلك كل شيء يدلك معناها باش تخاف مثلا من وسيلة نقل ما تخافش تركب مرتاح توصل في وقتك
1: بالضبط صح ثم شورتي
0: صحيح
1: أمانة. أمانة يعني أمان يعني الإنسان يعني في كل المراحل
0: ما تخافش ديما مطمئن
1: حتى كي يجيك يطلبك في أوراقه كل كذا ولا كل شيء معناتها مأمن هام جدا أكل الشعور هذاك هذاك هو اللي يبني المواطن فهمت إذا أنت تبدأ ديما معناتها خايف وتولي تكذب الخطر انه معناتها تتلز باش تولي تكذب باش تولي تغلط باش تولي وهذيك معناتها بدايه النهايه نتاع المجتمع وقت اللي تولي ثم المغالطات خاطر هو يجبرك يحطك في وضع باش ما تقولش الحقيقه فهمت كيما البول يا ربي ولده يلزوا باش يكذب لا انا والدي الله يرحمه يقول يقول الحقيقه وعلي كمان
0: وش يهمك في الباقي
1: يعطيك صح هذا ترسيني قول له الحقيقه
0: شفت إيه؟ بكري ونحن نحكوا في الكواليس معناها كي قلنا انه الانسان رو اللي يحب ينجح يمشي قد قد ويمشي في الضوء
1: بالضبط
0: يمشي في الضوء
1: تراسابيلتي يعني انه المسار بتاعه واضح من من البدايه
0: صحيح
1: فهمت ما قالوا الحيله في ترك الحيل
0: الحيله في ترك الحيل
1: فهمت وصير طويل يحير فيك عدوك
0: صحيح
1: هذه معروفه الدنيا هكاك كل ما تمشي لوحده كذا وتخدم على روحك وتثني الركبه وتكون معناتها تحترم الناس ويحترموك
0: بالضبط
1: تنجح
0: تنجح
1: صحيح صحيح مرات تلقى روحك في وضع معين وكذا ولكن لا يزم
0: كل عادي
1: وهذه اللي يغلبونا بها هما تمشي انت توا شوف انت تحبس وتسال ما نعرفش انا واحد تشويت معناتها تجاوب معاك وكذا وكل شيء هكا هو ثم ناس معناتها يشجك ولا يقول لك واش بك محبس هنا ولا يجري يشريها لك ولا الاخر يقول فهمت يعمل لك عمله ولا يعني حاب يقول يعني نرجعوا لحكمه المدينه العتيقه
0: المدينه العتيقه
1: انه المدينه العتيقه مدرسه يوميه تربي الناس على الانصهار وعلى التقارب وعلى الاحترام وذاك علاش العيد كما هذا المولد هو مناسبة راقية جدا تقع فيها برشا أشياء هامة ذات مغزى تقول لي أنت أو يفتو ضد ولا ما عندها حتى معنى
0: البيه
1: الفايدة اللي يحصل للمجتمع
0: صحيح
1: المجتمع البيه الفايدة هو أكل المجتمع وقت اللي انخرط في نفس البرامج ويتعامل مع بعض وكذا هذاك هو البيه الفايدة نبقي الكل إذا الدين ما مش موجه للوحدية يولي حاجة معناتها ما فهمت ما كعبة يولي عبة
0: نحن كي حلينا عينينا على أماتنا وأبائنا وأجدادنا معناها كيفاش كانوا طريقتهم في التعامل كان أنت ذكرت حاجة مهمة أنه المناسبات هذه كأنها احتياج روحي احتياج نفساني للتجديد كما تتجدد الخلايا تتجدد
1: الإنسان المجتمعي
0: هي كالصحفة ذيك العصيدة تمدها الولدة تقول له بر الجارتك فلان
1: هو ما عندوش 400
0: ولا حتى التبادل
1: حكيت كنا في رمضان كيف يمشوا لك أكل منفي ينهزوا لها فطورهم وكذا وناس ما يحسوش بالغربة
0: ضبط
1: هي
0: مهمة
1: هذاك المجتمع اللي أولاده خاطر تو المودرنيزم هذا ولا الذكاء الاصطناعي راهو قاعد يبعد فينا على انسانيتنا
0: معناها كان نتحدثوا تو معناها على المولد النبوي واحد معناها يحط ولاده قدامه ويحدثهم على المولد النبوي صغار وكذا شباب ما عندهمش علاقة بالموضوع ذي يسمعوا به ربما بيناتهم فما كالصحفة تاع العسيدة إذا أنت إن وجدت مع الغلام تاع تو معناها نجم تكون مش موجودة في كل دار اللي هي كانت معناها موجودة
1: والعسيدة العسيدة
0: العسيدة العسيدة
1: هذيك الخطر تو هذيك العسيدة
0: خلينا
1: هذيك بتاع أي هذيك راهي دخيلة مش مش دخيلة ما بتاع لوكس ما هي كانت العسيدة العسيدة والناس كلها الكل وفلا بيضة وكانت معناتها في
0: المتناول
1: يعطيك الصحة فهمت هذيك بالضبط كانت حاجه معناتها ممتازه
0: ما زلت تعملها الحاجه هذه دكتور في
1: والله انا من حسن حظي باش نشكر زوجتي محافظه زوجتي محافظه تحافظ على الاشياء
0: هذه
1: كيف العلا المعرفه تهبط في الفيسبوك بعد كيفاش القمح اللي تساوم وكذا وكل شيء وبعد كذا طحونه والرحي
0: وكذا الريحة
1: والكسكسي وكل هذا كله معناتها طبيعتنا هذا فيه ذاتيتنا فيه هويتنا
0: بالضبط الواحد يحس روحه جذوره مازالت شدته للأرض اللي هو فيها معناها
1: وخي نحن تو سمحت تو نحن معناتها جينا ناس وكذا وطيبوا لهم سكون ابيل لو بان كومبلي البان كومبلي تو في فرنسا أغلى ما ثم اللي هو الخبز بتاعنا اليومي اللي كان يعني عنده 20 سنة التالية كنت عندنا نبعثوه الكوش هذا هو البان كومبلي أنه ما بهاش ياسر ياسر معناتها مصفي هكا وطالع فيه كان فهمت كان فيه جانب من النخالة ومن الأمور الحرشة وكذا وذيك هامة ياسر هذيك تو طبيا بانت معناتها بالكشف اللي هذاك هو الدواء فهمت وانو كان عندنا الدواء ما عرفناش نستحفظوا عليه احنا مشكلتنا الثقافية انه ديما نحاولوا نقلدوا غيرنا حتى في حوايج اللي ما فكروش اللي هذيك متاه هو بدو تراجع عافك شيء ذاك ونحن
0: عمل مقاربات وعمل
1: يعطيك الصحة
0: وجوزه
1: هكا
0: نحن نعم خينا مستنين
1: الدخالة بكري كنا نبدأ نستنوا فيها باش نمشوا نبيعوها باش ندخلوا للسينما ندبروا فهمت اليوم نخالة تبيع في الفارماسي
0: فهمت شفت كيفاش
1: نخالة نخالة وهذيك روح للقمحة روح للوحدة وكذا
0: معناها المناسبات هذه المجتمع يجدد روحه دكتور
1: بالضبط
0: العائلات تتجدد من الداخل
1: وزيد تلحم أكثر ويقرب أكثر وهام جدا لأنه
0: حاجة بسيكولوجية حاجة سوسيولوجية
1: تبني الإنسان
0: حاجة ثقافية
1: معناها
0: مناسبة كيف هذه تدرس من عديد الزوايا معناها المقاربة الدينية وحدها المقاربة الشعائرية وحدها
1: بالضبط
0: على مستوى التدين وحدها المقاربة الصوفية تأخذها من جانب
1: بالضبط
0: المقاربة الاجتماعية كيف كيف معناها يكفي أنك تحط معناها ظاهرة للدراسة تشوف انها مهمة جدا وتخرج منها بنتائج ونحن كي نتحدث على التراث اللامادي اكيد معناها عنده دور هام جدا في بناء المجتمع نحن قلنا انه المدينة العتيقة بروائحها
1: وبأصواتها
0: بأصواتها أنا جيت لك معناها الأصوات متاعها
1: هام جدا
0: كيفاش أصواتها
1: توريك هام جدا مدينة كمدينة الكاف تتميز بكثرة الزوايا
0: هذا هو
1: هاو زوز عيسويات هاو الرحمانية هاي القدرية هاي العمارية هاي
0: العلوية
1: يعني الصالحية يعني الطيبية عندها مع إما في المولد بقدر ما الديانة الرسمية اللي هي تتم في الجامع الكبير المراسم الرسمية والشريدة وكذا والصلاة تاع الوعد وكذا تتم غادي الزوايا كلها كل واحدة عندها احتفالها الخاص يعني فاكر
0: هاو الجو الكبير
1: شي جو تبدأ تسمع العيسوية ما ولد عيسوية الحومة بتاعنا ما انت ترحل من هنا الجامع الكبير ومن هنا العيسوي وتحت اللوطة ما انت سميه اللي
0: القدري
1: لا الزاوية ثم الزاوية بتاع العمارية بتاع الشيخ لزهري كان تحتنا بالضبط
0: سيدي عمار
1: سيدي عمار ويعملوا الحضرة وكذا وعندنا نهج ذاك سموه نحن نهج السودان، هو كان فيه البنك فيها كانوا فيه الوصفان ثاني هما معناتها عاملين بعمايلهم جو معناتها تعرف فريمون اكسترودينير. المراركة في وسط الحومة ثم مولاي يعقوب كيف كيف يعملوا الحضرة نتاعهم
0: يعني عندهم الشيخ نتاعهم مولاي يعقوب
1: تطلع يعني منين تمشي تلقى الجو الاحتفال القدرية معناتها عندها كذا يعني مدينة وكما يقولوا
0: حية
1: تسمع حية فهمت كيفاش
0: شرايينها معناها تنبض بالحياة
1: كلها. شو ونحن صغار وذيك عادة ما عندتش نعقل عليها بنات المصلى الفوق يلبسوا كل الحليل كله وكل الملاية وكل شو كذا ويبدو هابطين بكلهم بك الذهوبات هابطين للدرجيح اللوطة يشقوا يبدو
0: ثروة هابطة وما يخافوش على روحهم جملة شكون
1: مش يمسهم اللي يدور بهم ولا يخزر لهم حتى وهم يبدو بها حولي حولي يوم ومن شو رمضان نامس
0: العيد اليوم وكذا
1: هابطين ويشتحوا مع بعضهم كي وكذا محلها ولبسين كله في الأخضر وش اسمه ذيك اللون البرتقالي من داخل فهمت حلو يسر اللي قا موجب تاع العروس الكافية تشوفك الشيء ذاك. وزيد أقول لك حاجة ذي سنة من الأشياء اللي ما تتنساش الحومة بتاعي أنا حومة سوق ما فيها الجامع الكبير وقت ليلة الصريدة تعرف سيدي التجار الكل يشاركوا الحومة الكل تتبخبخ بالزهر
0: بالزهر
1: بخبخوها تبقى معناتها 3-4 أيام
0: ريحة الزهر وكالطيب طيب
1: الحوم راو تدخلها من ما ينهج الكل تدخل غادي
0: بالضبط
1: معناتها من تدخل تلقى كان البخور والند والعطر شوف
0: من الروائح
1: من الروائح ما كانش التريسيتي كانوا مصابيح بلار هذاكم نجو نحن قبل
0: الجاز
1: لا لا لا
0: مصابيح حورين
1: كيسين وعندهم واحدة كتاح حملتهم الفوق اللي فيها نسيتها كثرية فهمت نجوا لك الوحدة في الماء السخون يتغسلوا ويتعاودوا معناتها يتحط فيها نوع تاع شمع فيه عطر وفي وقت اللي يشعلك الشيء هذاك الشيء كبير معناتها كل شيء
0: يستعملوا تفاهة وفي أفخم الفنادق رجعوا لها الحكاية معناها وتشمع في
1: صحيح
0: وتلة وغيره
1: يعني يعني بالحق العيد مربوط أساسا وعضويا بالرواح الطيبة بالناس اللي كلها مشت للحمام ولبسة ومحجمة ولبسة الجبيب البيض والصغار نحن نلبسوا فهمت كيفاش وخيرونا اسمع مليح خيرونا من الجوامع كنا نقرأ هذا المدمن يعمل أحسن أصوات يهزونا باش يدربونا لمدة معينة وحكيت لك على الشيخ البراق كيفاش
0: هنا باش نقول لك معناها تو هذه العنصر هذا باش نختموا به تو الجزء الأول أنه الشيخ البراق كان يخلي القيروان ويجي للكاف في المولدية
1: هذا ثابت
0: نرجع له هذا في الجزء الثاني معك دكتور مع السادة المستمعين هذا نغم ولا نعود بإذن الله.

تمام، والحادية عشر ليلا هنا على موجاتنا. طابت أوقاتكم، أهلا بكم لآخر موعد إخباري لهذا اليوم. انتظم مساء اليوم بجامع القدرية بمدينة الكف موكب ديني بمناسبة المولد النبوي الشريف، تضمن جملة من الفقرات منها محاضرة دينية وتلاوة لآيات بينات من القرآن الكريم وفقا لما ذكره المدير والجهه للشؤون الدينية بالكف رضا المسعودي. أعلنت شركة نيسي للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء مساء اليوم إلى القطع الدوري للكهرباء لفترات متقطعة، ذلك من الساعة 10 ليلا لمنتصف الليل، ويندرج هذا الإجراء في إطار ما تمليه وضعية الشبكة ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وفي إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وتشمل قائمة المناطق المعنية بالانقطاع بولاية الشمال الغربي كلا من معتمديات الروحية ومكثر وقعفور من ولاية سليانة وغردمة ودمليز وبوسالم.

0: شمتو من ولاية جندوبة، إضافة إلى معتمدية قبلات من ولاية باجة ومعتمدية نبر والطويرف وتجروين والكسور من ولاية الكاف. تم استكمال أشغال إنجاز خلية تجريبية تعتمد طريقة التمر شبه الهوائي بمركز تثمين النفايات المنزلية والمشابهة بباجة، وهو مشروع نموذجي، هو الأول في إفريقيا وأنجز بالشراكة بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وإحدى الشركات اليابانية المختصة. احتضنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة وتونسيا بالخارج اليوم حفل توقيع محضر النقاشات الخاص بمشروع الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي. ويحتوي المشروع على 3 مكونات رئيسية تخص تطوير البحوث والتنمية المتعلقة بالفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية ودعم البنية التحتية الفلاحية عبر تركيز تكنولوجيا تساهم في الانتاج المستدام للحبوب وشجر الزيتون، إضافة إلى تنظيم برامج تكوينية لفائدة ممثلي الهياكل الفلاحية المعنية. نفت الجامعة التونسية للنسيج والملابس ارتباط التأخير المسجل في الانتاج في قطاع النسيج والملابس والذي بلغ 4 أشهر بالانقطاعات الجزئية للتيار الكهربائي التي شهدتها البلاد خلافا لما تتنقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا. وضفت الجامعة أن التثبت لدى الصناعين المعنيين أظهر أن هذا التأخير الملاحظ في سلسلة الانتاج مصدره مرحلة التوريد. في أخبار العالم، رحبت سوريا اليوم بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إزالتها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعبرت عن تقديرها لهذه الخطوة التي تمثل تحولا مهما يفتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية مع دمشق. ختاما، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 60 كيانا مرتبطا بإيران، وذلك لدور هذه الكيانات في دعم البرنامجين النووي والصاروخي في إيران والأنشطة السبرانية وتهريب النفط بحسب الوزارة. شكرا على كرم المتابعة، اللقاء.
1: بين ثنايا الذاكرة.

ربي إن تغفر فظني هكذا، وإن تعذب كنت عدلا منصفا. قادر

المصطفى. ولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية، طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عيناه. وقيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية وأولم

وأرضعته صلى الله عليه وسلم أمه أياما، ثم أرضعته ثويبة الأسلمية.

فأرضعتنا ابني مسروح وأبي سلمة ويبه حفية، وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سراه، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بصلة وكسوة يبيع حريه.

الجاهلية وقيل أسلمت أثبت الخلافة ابن مندها وحكاه ثم أرضعته صلى الله عليه وسلم الفتاة حليمة السعدية. وكان قد رد كل القوم ثديها لفقرها وأباه، فأخصب عيشها بعد المحل قبل العشية، ودر ثديها بدر درا ألبنه اليمين منها وألبن الآخر أخاه، وأصبحت بعد الفقر والوزال غنية، وسمنت الشارف لديها والشياه، وانجاب عن جانبها كل لمة ورزية.

مفدى وسعي إليه قصدا ترين منه رشدا وحظوة.

أكرم الخلق. ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم

تنتقم، فإن من جودك الدنيا وذروتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم.

0: على النبرة التفاؤلية اللي ذكرها دكتور توا نواصلوا على صوت الشيخ البراق ربي يرحمه. إذن نرجع للمعلومة اللي قلتها لنا معناها قبل الموجز متاع الحداش، أنه معناها المرحوم علي البراق كان يخلي القيروان في الفترة كيف هكا معناها المولدية
1: المولد هو القيروان
0: القيروان
1: بس كلها تمشي
0: القيروان هو يجي لكيف
1: هو يجي لكيف
0: علاش دكتور؟
1: سمح سألوه
0: شربة ما كانت
1: سألوه قالوا كيفاش تخلي القروان قال لها مرأي أصوات الكاف فيها نغمة وفيها حنية وفيها وفيها وفيها ما نلقاهاش حتى في بلاص. كان يعني يحب ياسر من ناحية ذي خطرية شو يحضرونا باش الجامع الكل يردد معاه راه هو معناتها
0: ينشد
1: ينشد والناس الكل علاش قلت لك راهو يحضرونا قبل صغار ولا الواحد
0: بالضبط
1: اكل كورال كيما نقولوا
0: اي بالضبط
1: وكل بده بيجيب جماعته فهمت كيفاش ونبدو لابسين والضيفات هكا وكذا وكبيبيسات وجو معناتها بالحق يعني احتفال معناتها وليلتها شوف انا نعتقد يهبط صفة سر فك الجامعة
0: ثبت
1: غريب راو بكل العطورات وكل الناس كيفاش بكلها في الأبيض والضاف وكل الهدوء والسكينة وكل المدايح وكل راو ليلة استثنائية هذيك نعيشوها نحن كأنها حلم. وين التو المناسبات اللي جاتني وكنت من المنجدين فكان يبقوا لي ذاكم يعني بينين يصل معناتها كانهم يعني شبكة عاتية الوجداني يعني قواعد فهمت معناتها يعني العبد اللي يتكون في مثل هالأجواء هذية مش ما يكونش بالنسبة ليه المدينة يعني تمثل بقرة بتاع حضارة وإنسانية وذوق ونحن بعد رو مع هذا يعني كل أسبوع نحن نأكل المبيتة نمشي للمبيتة متاع العيساوية تحتك القبة الممتازة متاع سيدي بو مخلوف والنقايش وكل فهمت
0: معناها عبق التاريخ وعبق الحضارة الإنسان معناها كأنه ملتحف بها معناها ما يحسش غربة ما يحسش انبتات ما يحسش ضياع بالعكس فما انسهار يعني يحس جذوره ممتدة معناها في المكان
1: تحس براحة كل ما تجي مناسبة وتبدأ تنتظر فيها المناسبة
0: بالضبط
1: مناسبات رو مع توقيت تقول المولد يعني ثم موسمية خاصة ووضع خاص ورويح خاصة وحراك خاص كذا يعني وبعد يجيك رمضان حدث ولا حرج وثم
0: نقول هنا معناها في المولد النبوي وانت ذكرت معناها علي البراق المرحوم معناها علي البراق انه من القيروان يجي خاصة في المولد النبوي معناها اللي هي ما
1: كنت تقول مولد النبوي القيروان الناس تحج اصلا
0: حبيت نذكر بركة اللي معناها شنية اللي قال عليه تاع حسين ايش قال على علي البراق اللي زار تونس معناها تاع حسين
1: سمعتهم كلثوم
0: اي من بعد سمعتهم كلثوم قال تاع حسين يقول على علي البراق ان صوته يعيدنا إلى الزمن الأول لنزول القرآن وبدء الحضارة العربية
1: صحيح.
0: مش سهل معناه الكلمة دي والجملة دي وهذه شهادة وتحسين من هو راو
1: ويعرف
0: وخاصة الناس اللي تسمع معناها تحسين كفيف ومعناها عندهم معناها
1: حس
0: مرهف
1: يعني
0: معناها وأنه يجي لهنا نرجع ديما لك المعلومة اللي قلتها لنا مرة دكتور انه النوميد واصوات النوميد معناها
1: اي النقاوة بتاع الهواء والماء
0: نقاوة الهواء والماء خلت الاصوات معناها مغردة كالبلابل معناها
1: بالضبط
0: معناها شوف معناها من قبل الميلاد
1: يعني جهة سعيدة في الرسم
0: اذا مفروضة كي
1: وبيقصص علينا الماء
0: الماء والضوء
1: والضوء
0: يعني الاحتفالية هذه تأخذ أشكال معناها متنوعة
1: حيث
0: أشكال متنوعة قلت أنت من الأطباق اللي يتم تحضير هي العصيدة.
1: أي العصيدة
0: بنوعيها.
1: أي العصيدة سورتو العربي ذي.
0: أي زيت زيتون وهكا.
1: أي أي أي ذيك ممتازة ياسر وكانت تحبها الناس و ويحضروا لها
0: زبدة حربي
1: أي ومنوعة فيها دقلة حتى وفيها حتى الفواكه وكذا
0: وكل قدير وقدروا
1: العصيدة العصيدة يعني فهمت
0: والعائلة تذوق بعضها معناها
1: تذوق بعضها
0: هزي لجارتك فلانة
1: وما يخلوش شكون ما
0: خاصة النذية معناها البعد الاجتماعي
1: يحطوا في الزوايا فكل زاوية عندها العصير
0: الناس اللي لاهي بها
1: كيما تو أنا خلطت على تاع سمهولي اخر البيت دي بتدخل القصعه تاع الروز بعدها كذا فهمت كيفاش بجد هذاك ثم هذا
0: تبقى تستنى الاخر باش تاكل
1: لا انت
0: صغير
1: لا لا ما نحن نكملوا بتحسر على انتهاء البيت خاطر نحبوا البيت خاطر التطوال وتبدا فيها ثلاثه ولا اربع مدحات وكذا ورقص هذيك معناتها الزرير ولا الاشياء اللي تجي في الاخر هذيك بلوز او اما به الفايده هو كل حضور
0: الشحن
1: اي كل
0: الشحن الروحي
1: كل
0: الجو كل بخور
1: اي بالضبط
0: مدائح
1: كلها معناتها عنصر معناتها من جملته ثم اللي حبيت نقوله انه وقت اللي تجي المولد القصعة هذيك بتاع العصاية تتحط في الزوايا والناس الكل تتعدى توك
0: الناس الكل تاكل
1: الناس الكل تتعدى توك ما ثمش المحروم كلمة المحروم
0: هذه بعد اجتماعي رائع معناها
1: هذا الانصهار
0: نرجع هذا الانصهار
1: يعني تدخلك الانسان هذاك ما تخليش متوحش ويكرهك المجتمع وناقم عليا الخاطر يلقى روحه وحده فك المناسبة ولا ما
0: لقاش
1: شكون لا يفرح مع الناس الكل وكذا
0: انت ذكرت كذلك معلومة مهمة دكتور انه فما كلي معناها يتعرضوا للنفي الإداري
1: أي أي أي
0: وإنهم يجوا مثلا
1: يجوا يبقوا بنفي مسكين وما يلقوش يكون الزر حليل وجههم العياد يحسوا بكل النفي ذاك
0: ممنوع عليه يرجع ويتنقل من بلاصة لبلاصة
1: ما ينجمش ويعاقبوه بك النفي يعني
0: عقوبة
1: ينحوه من والدته ولا أصحابه ولا وليه فهمت ويبعثوا ولكن كي يجي هنا الكيف الكيف معناته يعاشر
0: يحتضن
1: يحتضنوا وما يخليش يشعر بك الغربة علاش يقول لك راهو الكيف يحضنوا الغريب وما يخلوش يشعر بك فهمت ومن أهم ما يضمنوا له هو هاك الماكلة في رمضان هذاك ما يخلوش يشعر
0: العيش الكريم
1: بالضبط
0: يعرف فطوره وروجيه
1: يعطيك الصحة
0: كأنه حق من حقوقه
1: كي يجي العيد كيف يسموه ما يخلوش يعني ربما اللي فيه يعني الإدارة ولا الحال
0: وكل عائلة تتكفل
1: وعائلات جنرال مو ماهمش
0: مهمة جدا هذه
1: باش
0: تعرف الناس معناها كيفاش كانت الحومة تعيش كيفاش كانت المدينة تعيش
1: كانت ملحومة ملحومة كيما تشوف البني ملحومة لبعض القلوب كانت ملحومة لبعضها
0: بالضبط
1: نحن اليوم للأسف
0: اغتراب
1: تعادي في بعضها عائلات في إخوة
0: صحيح هذا مهم جدا وخطيرة
1: اي يعني هذاك علاش ذهبت ريحنا انه ما عادش عندك الحميه
0: وكل
1: البريمير سوليداريتي هذاك وما كنا يعني ما يتيحش فينا الانسان يعني ديما يلقى شكون يشامله وياخذ بيده وما يخليش والكبر والمرض والفقر ما داكورد موجودين
0: ما كانش عائق
1: ما
0: كانش عائق على التواصل الاجتماعي
1: سوليداريتي سوسيال
0: قلت لي انه مناسبة هذه اللي تولدوا معناها في المولد يسموه مولد
1: مبروك لكل ما انسان اسمه مولد اي
0: معناها
1: بكري كانوا كيما يسموا رجب بمناسبة رجب
0: ايوه شعبان كذا
1: والمولد كيف كيف هذا
0: الجمعي والسبتي
1: اي فوالا المولد على المولد
0: على معناها تو برشا
1: مش فايق بروح
0: بنوش بروح بالولد يوم المولد النبوي الشريف معناها
1: انا اسمي محمد رجب نعرف اللي كلمه رجب هذيك ولد تفيقني لنا ولبت في
0: أي في الشهر ذاك
1: بالضبط
0: الشهر الحرام هذاك
1: فوالا الشهر حرام
0: اي من الاشهر الحرم
1: اي باش
0: اي مو معناها الاشهر الحرم هذوما خلينا نحلوا قوس صغير كي نسكروا في الاشهر الحرم هذا كانوا موجودين في الجاهليه معناها التسميه نتاعهم في الجاهليه وكانوا أشهر حرم يقعدون فيها عن القتال فيها القتال حرام والإغارة حرام ورجب كانوا يرجبون فيه الآلهة أي يعظمونها معناها ما قبل الإسلام كي جاء الإسلام حافظ على كما هم الأشهر ما خليهم وحتى في القرآن موردي واردين معناها
1: أي خطر رجب نمشي في علم الألسنية هو رشف ورشف وذا إله الحرب
0: بالضبط
1: إله الحرب
0: يرجبون فيه الآلهة نتاعهم يعظمونه يعبدوه أكثر ويقربوا لها أكثر
1: رجب دامي
0: هذاك علاش عاد نحن كي نرجعوا لهالسيرورة هذه أنه الإنسان وقت اللي يحتفل بالمناسبات هذه إنما هو تجديد لخلايا روحه خلايا روحية وعاطفية
1: ما عنده هو بيده مناسبة فهمت كيفاش ما يعني المجتمع
0: شفت وقت تحدثنا على زردة سيدي تليل أنا إنه الناس اللي تجي لك الزردة هذيك وتسافر لها بالذمة ونجوم الخارج وكذا إنه يحب ينبعث من جديد
1: اكزاكت ما يسموه لرسورس ما
0: يعني هذا هو انبعاث جديد
1: كانوا
0: للحياة
1: كانوا تخلي حمام وخرج منه بفبت روح جديدة
0: صحيح
1: لأنه ذاك معناتها عام فكر الوسط
0: الحج كأنه حج
1: يعطيك الصح يحس باللي سوليداريتي الأولى اللي إنه هو وخاصة لما يبدأ من في بلدان باردة
0: كندا
1: وموحشة ما هوش بالضروري يراو فرحانين فكل واحد
0: صحيح صحيح
1: يحسوا بك الوحدة وكل وكذا
0: الوحشة
1: بالضبط كي يجوا هناك الزردة ذيك تنعشوا كانوا تدخل
0: شحن تشحن من جديد
1: يحس بماليه ونعم الكسكس صحيح
0: يسمع الصوت اللي مستحجه واللهجة المستحجها
1: الإنسان هكاك هذيك ومعتها الوجدانية بتاع الإنسان وذي ما يزمش نحن إذا نعملوا في الثقافة ولا نعملوا في التراث وما نخذوش بعين الاعتبار هالأشياء ذي هي تبني الإنسان والإنسانية رانا ما فهمنا شيء هذا هام جدا
0: باهي هاي نمشوا النغم وبعد نرجع ونواصلوا في الحديث بتاعنا دكتور على موضوعنا الليلة التراث المادي عادات وتقاليد المدينة العتيقة ومن بينها ما زي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

0: نواصلوا فيما تبقى من الوقت معك دكتور عد، ونحن بين ثنايا الذاكرة في تراثنا المادي هذا يجبنا برشا حكايات وبرشا مواضيع في الحقيقة على مستوى الاحتفالية داخل المدينة العتيقة اللي تعطينا برشا زوايا نظر ومقاربات برشا وتعطينا برشا روائح وبرشا أصوات مع الفجر متاع معناها ذكرى المولد النبوي. تفكروا انه ماتنا وجداتنا يفزوا بالمهراس ويزغرتوا تفز دولة معناها في الدار تزغرت وتقول اليوم نزيد النبي
1: تسمحوا يغنوا.
0: شوف معناها هك القرب هك التجديد الروحي اللي نحكوا عليه نحن وهك النية النية متاع الناس النية وحاجة ما تتمسش هذا لازمش تتمس
1: يعني حاجة مؤسسة يعني تأسسك المجتمع ذاك يعني تعطي عقيدة وتعطي
0: بالضبط. هذه الأشكال من التدين معناها اللي خلقت نوع من المجتمعات القريبة لبعضها برشا
1: بالضبط
0: ذاك علاش معناها
1: ديال الشعبية
0: اي بالضبط كل الروائح قريبة لبعضها
1: الخبز هذاك فيه قطع مقطوع العظم هذيك هذيك شوف معناتها الذكاء بتاع الاسلام والمسلمين كيفاش معناتها بالضبط استوعبوا الديانات الاخرى فهمت
0: ثم كل العظمة اللي تحكي عليها معناها في المجمع
1: في المجمع
0: نتاع خبز العيد الكبير
1: ليزو دو باك معناتها ما يعرفون
0: زيد فسر هنا الحكايه دي
1: يا اخي باك ما
0: قدم شويه
1: باك هو معناتها عيد الفصح معناتها عيد الميلاد وعيد المولد فهمت قرب لبعضهم ديانات قريبه لبعضها وذيك القوه فين هو فك معناتها الديانات الشعبيه تتجاوز الحدود الكبرى وكذا وتمشي فك الاشياء الشعبيه وخاصه الاكلات والمواد فهمت كيفاش
0: شفت كيفاش معناها الامور قريبه لبعضها برشا الرسول عليه الصلاه والسلام يقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق
1: بالضبط دين الاسلام متمم ماهوش قطيعه
0: شوف معناها الاشهر كما تحدثنا على رجب وغيره معناها الاشهر الحرم رم محرم وذو القعدة وذو الحجة هذوما ثلاثة ورجب أربعة هذوما أشهر حرم. القرآن يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وهما هذوكم هاو الامتداد معناها هذايا على مستوى العادات والتقاليد كذلك
1: برشا برشا شيء
0: نلقوا انه معناها في المجمع هذاك العظمة فوق منها هاك القطع المقطوع هاك بتريف بتريف العجينة هذيك نعمل قطع مقطوع
1: يعني مو تعرف الباحث العلمي ما يخذش الاعتبارات كل واحد ماشي
0: كضيقه
1: لا احنا نقولوها
0: يدرس
1: المقارنات يعني كذا نلقوا حتى رخامات موجوده فيها الخمسه صلوات بتاع الكنيسه قبل معناتها في الكرتاج في الاثار بتاع الكرتاج يعني الصباح بكري معناتها بتاع الفجر فهمتوا المساء يعني شو كما قلت انت اتمام يعني مكارم الاخلاق يعني الديانات هي وهذا قوه الاسلام انه استوعب الاخرين كله وحب يمشي فير لا سانتيز يعني
0: صحيح
1: فهمتك الحاجه وهذاك علاش الديانات الشعبيه ما عندهاش برشا خاطر مرات العلم راهو كما كنت تحكي على الافتاء حرام حلال يكثر عليك من الامور هذيا اللي يولي الواحد يقول فك عليه ما لا لا لا قال اليهودي روح بكريك لا تجيك بيع معك يولي ما عادش يتناقش خلاص يقول فك عليه يتكسر الراس الديانه الشعبيه ذكيه تستوعب كل شيء وتشيخ على علاش نحن توا نجو نقولوا عيدنا الكل مواكل ما ثمش خير من ماكله باش تستقطب وباش تستوعب شوف انت الافلام الفرنسيه الكل ديما في الكوجين ديما في الكوجين كوجينة هي وش يقولوا بكري كل راس كيفاش كل اشبع كرش ولا شو غني راس فهمت يعني هما.
0: وحتى علم النفس يقول لك أسعد لحظات الإنسان وقت الأكل متاعه.
1: بالضبط.
0: أسعد لحظاته.
1: بالضبط. تطرد له برشا معناتها الفور.
0: فبالتالي يقول إنه الإنسان إذا اطمأن على القوت تطلع إلى الجمال.
1: بالضبط يعطيك صح. يعني حب يقول الديانات الشعبية ذي تستوعب كل ما هو جميل فك الديانات الأخرى وك العادات وكذا وتعمل دي تأليف خاصة شعبية. هذه اللي نحن نحاولوا باش نحلوها ونفهموها ونشوفوا كل حاجة منين جاية وكذا ولكن به الفايدة هو الهدف اللي يطمح إلى انصهار المجتمع. هذا الهدف اللي قلت قبيل أنا قلت رأو البخيل كل حكاية فارغة بالعكس طيب. شوف أنت توق تجي أنت تشنج ملة ضد ملة وتخدم بالأخص الاستعمار ولا هكذا لا شيء
0: توظيف المسألة الدينية
1: يعطيك
0: الاعتبار
1: ضعف الشعوب وكذا الديانات الشعبية بالعكس تقرب الشعوب
0: صحيح.
1: فهمت كيفاش
0: قربها كذلك على مستوى الأكل وانت ذكرت الأكل انه بالاضافه لك العصيده يعني التقليديه العربي كما نقولوا نحن كمان عصيده الزقوقي اللي نحن نقولوا له زقوقي
1: اي زقوق
0: بعد ولا زقوقو
1: اي زقوقو ذاك التويس
0: التويس يقول زقوقو
1: نبقوا حزب الزقوق
0: اكتشاف عظيم انا حكيت الزقوق هذه في الجبال وانه كل الصنوبر معناها وهو يطلب برشا خدمه
1: هذاك ومرهق في خدمه وانا المره اللي فاتت بالمناسبة واحد يذكر بالمأساة اللي عشناها في الغيب بتاعنا وفي الموارد بتاع الرزق بتاع الناس اللي كانوا يعيشوا على زقوق وكذا وكل شيء وانا مشيت للجهة التطوير وشفتك الواحدة وكان قلبي يعني
0: مؤلمة
1: وكان البلاصة بتاع كان منشر بتاع زقوق كان في الحياة شوت لها دايرة بيها كل الحرائق وكل معناتها حاجة مؤسفة على كل حال أنا قلت بالمناسبة ودايرة عملتها للذاع بتاع الغابة ترجع غابة
0: تستعيد نفسها
1: بالضبط بالضبط وإن شاء الله يبقى ديما الأمل قايم أنه
0: وربي يخلف
1: تبقى مورد من موارد الجهة هو الزقوقي والزقوقي هذا له تاريخ طويل وبادلاب هذا وصوله من الشرق وعنده علاقة بالبحر الأبيض المتوسط وغيب البحر الأبيض المتوسط ذاك علاش الغيبة ذي كلها كانت في نفس الوقت الهبرة وفي صقلية في إسبانيا في لاغريس في كذا
0: الفترة اللي تعادت فيها الحرائق عندنا معناه وقت تحط الخريطة متاع العالم كل جزائر وغيرها
1: بالضبط يعني. الجزائر ذرت ياسر على كل حال هي عندها معناتها تنجم نقول انعكاسات بيئية قوية ياسر ولكن في نفس الوقت نمن اللي تبعث لنا تحديات والتحديات هو البناء كيفاش نعاودوا
0: صحيح
1: نعمروا بلادنا وما نفشلوش ومشنا في الحريق الأول والثاني والثالث وكانت يقال هي اللي محل فيها شوية معناتها مبالغة أنه أفريقيا كانت من جهة ليبيا حتى طنجة كلها غيب تونس الخضراء تونس الخضراء وثم حتى بعد الاستقلال تسجرت 10 مرات المساحة بتاعها تسجرت 10 مرات ما ثمش معناتها فترة ما انت ما عاودوش وانا بيدي حليت عيني على التجير الدير هذاك كله كان
0: مهم جدا معناها المسألة راي مهمة
1: راي أساسية
0: أساسية راي الحياة فيها
1: كل شيء غادي
0: الشجرة تعني
1: الشجرة كل شيء يعني تكت البدائيين عبدوها قد سهل تهو مثل عنده مش لليك بسبب بالروح الأخضر يعني له روح الخضار روح الحياة روح الأرض وبالتالي نرجع للزقوقي الزقوقي معناتها هي كان رو مش هو يقول ثم قصة تعمل مع فترة المجاعة اللي جات على إثر ثورة بغداد وكذا ما هو شيء ثابت أما لأنه موجود مقبل الإنسان في بدايات والأولى بالكل اعتمد معناته كل ما هي بذور هذه باش يرحاها وباش هي القمح هذه معناته تطورت كانت في البداية بتاعها سبولة فيها قمحتين زوز بذور كو وبعد بدأت بشوي يعني فهمت ثم نزل سباس تطوروا وبالتالي نتصور أن البدايين اكتشفوها من الأولى ذي حكيت معتها الزقوقي
0: سنوبر
1: بقى بعد بشوي ثم نحن نبنوا اللي عرفنا زوز قطاب حضارية هامة ياسر في الفترة الأخرانية هي الأندلس بالأخص وتركيا. وتركيا ثنا معروفة بالتطور بتاعها وبالغابات وبالكذا فهمت، وبالتالي نحن
0: وبالمطبخ
1: اي بالضبط. واحنا من حسن حظنا تونس ديما كنا في ملتقى ديما هالطيارات الكبرى هذا فهمت. انا نتصور انا معناتها ثم كيما يقولوا ديرا فيلم خاطر هذا عصيت زقوق كيما نحن البرزقان البرزقان نتصوروا انه أصيل باربري ولكن فيه إضافات خارجية للفاكهة وكذا يعني هذيك تبين لك قابليتك المجتمع هذاك على المحافظة في نفس الوقت على وصول ولكن التطور والانفتاح على المجتمعات الأخرى وعلى الأذواق الأخرى وعلى الطيارات فهمت. وبالتالي الزقوق تصور أنه كان في البداية وأنا خلطت على الكموتة ذيك الهريسة سموها الهريسة تبدأ هكا زقوق مهرس في المهرس يعملوا له زيت زيتون ويعملوا بوليت يعني هذا خلط عليه ده نعرفش ما موجود
0: ما نعرفش
1: بل كان زقوق يهرسوه كل كلوكة ولا شو يسموها ولا فهمت يهرسوه في المهرس ويعملوا له هكا بوليت بالزيت زيت زيتون
0: ويأكلوا
1: خيسر وكانوا يقووا بها قووا بها العروسة أبا في طول الحامل فهمت يعني
0: طاقة غذائية كبيرة
1: خوي. وبالتالي مثل العجين معروفة من بكري تلقاك تبقى بعد هكا عاد ولو يصفوا فيه ولو يتفنوا فيه ولو يحبوا ماي الحضارات ديما هكاك تمشي وكل الحرش هذاك تبدأ تجنب فيه تجنب فيه تجنب فيه يعني فهمت الحضارة
0: كلها
1: يعطيك تبدأ تجنب في الحرش
0: الرفاهة
1: الفينو ليني ولا فينو أكثر من لازم فهمت كمان علاش يبقى ديما واحد يقول لك وحرش فهمت
0: وخشاو شنو فن الحضارة لا
1: تدوم حتى الحرش يحبوه مرات ثم عنده مزايا يبدأ حازم ومزال واقف قايم
0: بالضبط
1: تشوف انت كيفاش معناتها برشا حوايج تحلت ما عادش عندها عادي نرجع للماكن والكذا تحسب انت الماكن
0: الخبز معنا كيفاش كان وكيفاش ولا
1: يعطيك صح ولا اللي يسموه ملبوف بالفرنساوية الماكن هذي اللي ياكلوا فيها تو برا الناس كلها ولا تاكلوا البرا وعجين وكذا يعطيك صح
0: لا خلينا في زقوقي تو غدو الحي تعمل صحفة به مال الدكتور
1: انا ديما
0: اول ما تحل عينك اعمل صحفة به
1: اي ونشيخ كيفاش نبدا ناكل نوعا ما نقولش نحفتر فهمت اكلي لان تكثر الحسابات وكذا وكل شيء وهذه خليها لنا وهذه ابعثها لفلان وهذه من الشو ونبدا نعوم
0: ياخذ ماكسيموم وبعد يعمل ربي واعمل روحك في
1: بلد
0: شكرا لك دكتور يعطيك الصحة حصة ممتازة معك الليلة شكرا لكامل فريق العمل معنا الليلة نلتقي بإذن الله في مواعيد قادمة إلى ذلك الحين نرجو للجميع أمتع وسعد الأوقات على موجات إذاعة الكاف تصبحون على خير

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

نفحات. بإمضاء عادل الخميس.